0: هذا الصيف على ميديان، صحتكم تهمنا. نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديان.
1: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوما، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه.

0: فكل اسم لامع سيمر هنا. هناك إنسان دفع ثمنا باهظا. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
1: ميديا نقطة تحول. خديجة الفحيصي.
0: كلنا في حياتنا لحظة واحدة، لحظة توقفنا فيها، فكرنا، ثم قررنا أن نغير الطريق، نسميها نقطة تحول. اليوم في نقطة تحول سنستضيف فنانًا لبنانيًا اختار المغرب ليكمل مساره الفني من بيروت إلى الدار البيضاء. معنا الفنان اللبناني رياض العمر في نقطة تحول. نتساءل ماذا كانت هذه النقطة، نقطة تحول. رياض أهلا بك.
2: يا ميت أهلا، يا ميت أهلا، كيف الصحة؟
0: الحمد لله. وانت أخبارك إيه؟
2: والله الحمد لله
0: يا رب. رياض، أول شيء، شاي مغربي ولا قهوة لبنانية اليوم، ماذا تفضل؟
2: لا شاي مغربي صراحة والله.
0: صافي خلاص، انتهت القهوة اللبنانية.
2: لا لا لا لا لا، القهوة أنا بحبها كثير الصبح، ريحة القهوة.
0: بس الشاي،
2: بس أنا أكثر مغرم بالأتاي، يعني بالنهار بشرب كثير أتاي.
0: صحتك وبألف صحة. هنا ما هي أول كلمة ممكن تجيب بالك لما نقول المغرب؟
2: صراحة النجاح. يعني أنا بالنسبة لي المغرب، من أول ما جيت على المغرب وربي الحمد لله وفقني وفتح لي بواب النجاح بالمغرب، ولاحظت كأنه أنا كان وجهي خير على المغرب والمغرب وجهه خير علي. يعني أنا صار لي من لما جيت المغرب من 2006-2007 وعم شوف بلد غادي بتطور ملحوظ وبانفتاح كبير، فوكأنه نحن أصحاب مع بعض ورفقة درب النجاح. يعني أنا الحمد لله قدرت حقق نقلة نوعية بحياتي الفنية والعائلية. والمغرب عم شوف اليوم نفس الموضوع، يعني عم باقي شاقق طريقه وطالع بسرعة كبيرة كثير.
0: الحمد لله. رياض، جاهز لنبدأ نقطة التحول، البداية والقرار، ربما هنا التحول يعني لحظة التفكير. سأسألك سؤال مباشر، متى كانت اللحظة الأولى التي فكرت فيها أنك لازم تجي المغرب؟
2: هلأ معك خبر، يعني كل أنا هلأ قلتي لي امبارح أنه اليوم بدنا نعمل مقابلة، بس بتعرفي لما بلشتي وطرحتي العنوان نقطة التحول، يا الله طلع براسي أشياء كتير، هيك فتحتي لي براسي أشياء كتير، وأنه أنا كان بحياتي في مش نقطة واحدة،
0: نقاط تحول،
2: كان في نقاط تحول. يعني أنا حدا تحول لأب بعمر صغير، يعني هذا بالعمر المراهق كنت أب، يعني توفى الوالد وأخذ دور الأب، فالله يخليكي. فهذه كانت نقطة تحول خطيرة وقرار كان خطير بحياتي، أني وقفت جامعتي والتجهت للشغل والتجهت للمسؤولية. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، لما كانت حرب 2006 على لبنان، كانت تنذكر وما تنعاد، كانت حرب كثير بشعة، وأخذت بلحظة قرار أني سافر. سافرت أنا تحت القصف، يعني أنا بعدني بتذكر كان من يعني من أصعب النهارات اللي دازوا علي بحياتي. وكان قرار المغرب اني اجي على المغرب قرار صائب جدا، وكنت حاطط قدامي جميع يعني الريسك اللي ممكن واجهه، وبنفس الوقت التفاؤل اللي الاوبجكتيف اللي كنت حاطه اني ممكن اوصل له. فهذه من اصعب قراراتي بنقاط التحول بحياتي. يعني عم بحكيكي كان قرار صعب جدا اني اقول لامي جهزي لي غراضي، يعني ما كان في تخطيط للفكرة. طلع ضروري لحتى حافظ على هالبيت بهالظرف، بدي اظهر. ظهرت وما عارف حالي وين رايح. انا ظهرت من لبنان مش عارف اي اتجاه رايح فيه، يعني وصلت سوريا، الاردن، دبي. من دبي كان قراري اني انا لازم اجي على المغرب. انا خدت قرار اني اجي على المغرب، خدت قرار استقرار. يعني انا جيت على المغرب
0: بشكل نهائي،
2: بقرار اني استقرار
0: بشكل نهائي.
2: طيب شو الظروف المهيئه؟ ما كان في ولا ظرف مهيئ. شو الرؤيه اللي تحطت قدام عيوني لاخذ هالقرار؟ ما في رؤيه، ولكن كان في احساس كتير عالي وايمان ما بعرف كيف الله زرعه فيني،
0: الحمد لله،
2: وكانه الهام الهي اني

0: عمل هالخطوة هي.
1: ما كان أكبر خوف عندك يوم قررت تترك بيروت وتبدأ من جديد هنا بالمغرب؟ هل كان
0: لا
1: تمت خوف؟
0: لا
1: لا ما فيش.
0: أبدا أبدا، عم أقول لك سبحان الله كان في شيء اطمئنان بداخلي عجيب. رايح عم أقول لك أنا مثل واحد رايح على البحر وعارف حاله يعني رح يعوم ومش بأي بأي بأي شط رح يرسي مش عارف، بس عم بقول مع حاله رح اللي جاي أحلى.
1: جاهز لي ننتقل للنقطة التحول الثانية؟ جاهز؟
0: عرفتك شو حتقول، يلا قولي.
1: يلا. موافق بس.
0: موافق موافق.
1: الصدام والتأسيس، ربما لحظة العمل، هذه نقطة تحول مهمة جدا في مسار الفنان. أول ما وصلت للمغرب، ما هو أصعب شيء واجهك كفنان لبناني؟ هل اللهجة أم السوق؟
0: حكون صريح معك، اللهجة. هلأ أنا اللهجة أنا حدا بيتأقلم دغري، وبحكم أنا بحب كتير أطلع، يعني أنا كنت مطلع على شوي على اللون اللهجة المغربية بالغناء، وبعرف كان من بيروت ودبي كنت أعرف أصحاب مغاربة وجمهور يعني لا بأس به، كنت أتلاقى فيهم بحفلاتي، وكانوا مني دايما أنا انتبهي ما في بعد شغلي، كانوا دايما يسموني هالكلمة، أنت إذا بتجي على المغرب تخرب الدنيا، أنت إذا بتجي على المغرب رح تنجح كتير، أنت ستيلك وشكلك والمود تبعك المغاربة بيحبوه. فأنا كنت وكأنه عندي فكرة مسبقة عن أنه ما حلقي صعوبة، وفعلا هالشي اللي صار، يعني ما بعرف كان في قبول من عند الله لإلي ولإلهم، يعني أنا حبيت كتير الجمهور المغربي،
1: هذا على
0: حبيت
1: مستوى اللهجة،
0: عاداتهم
1: هذا على مستوى اللهجة بالنسبة للسوق،
0: على
1: يعني
0: مستوى اللهجة.
1: الإنتاج.
0: على السوق أنا تعذبت فيه بالأول، يعني أفكار اللي كنت طرحها بالأول لما جيت كانت أفكار جديدة بالنسبة لطريقة التسويق، يعني أنا بعدني بتذكر أحد الإذاعات عملت لقاء شغل أنا وياهم وكان جايب معي ألبومي يعني، وعم قل لهم إنه نحن بلبنان بيكون في استراتيجية للماركتينج، يعني بيندعم في شيء اسمه دعم للأغاني، والفنان بيشتري هوا على الهوا مشان أغانيه تمرق بالبروموشن تبعه. قالوا لي لا لا لا نحن بالمغرب ما عندنا شيء، ما عندنا شيء أبدا. قلت له يعني هلا أنا كيف بضمن إني أغاني يسمعوها الناس؟ قال نحن هون بتمرق بالنهار مرة، ممكن تمرق باليومين مرة. قلت له يعني عم تصعب علي مهمة الماركتينج كتير. رجعت رحت من باب تاني، باب اليونيبولز واللي بانو في الشارع. كنت أنا أول فنان عربي بالمغرب بينزلوا بانو على الطريق، يعني بشوفوا الناس صورة فنان.
1: وهذه كانت نقطة
0: كان أول
1: تحول،
0: فنان.
1: وهذه كانت نقطة تحول في مسارك.
0: وهيدي هي عملت لي إيمج كبيرة بعقل الناس، ورجعوا صاروا يسمعوني بالمقابلات وعلى الراديو والتلفزيون وبحفلاتي وأنا عم بشتغل، وبلشنا المشوار. بعدني بتذكر في شغلة، طبعت شي 5000 سي دي. لما لقيت اني صعب اني العالم يسمعوني بشكل اللي انا بدي اياه على الراديوات، طبعت اول فترة اول شي 5000 سي دي، وصرت فرقهم بحفلاتي للجمهور مشان يصيروا يسمعوني بسياراتهم.
1: ونجحت
0: ببيوتهم. ونجحت الفكرة بقوة.
1: ممتاز
0: بقوة.
1: ممتاز. رياض، ما هو الموقف أو الحفلة اللي حسيت بعدها أن الجمهور المغربي قال هذا واحد من أفراد المجتمع المغربي، هذا مننا؟
0: من بعد ما عملت غنية الصحراء ديالنا.
1: ممتاز.
0: اللي لقيت الحمد لله لقيت نجاح هونيك ما بكذب عليكي، في كأنه سرعة مثل الصاروخ حسيت حالي فتح قلوب المجتمع المغربي والناس بالمغرب، وصرت وين ما اتلاقى فيهم يقولوا علي هذا ولدنا، هذا ولدنا، هذا ولدنا، هذا كي يبغي المغرب، كي يحب المغرب. صراحة عم قلك كانت الخطوات متسارعة بشكل مش طبيعي. ما بعرف هل الشيء اللي عملته أنا بوقتها كان جديد، يعني كان مش متعودين على حدا. أنا شخص عشراوي، يعني حتى أنا الطريقة اللي بتعاطى فيها من بيت اجتماعي، يعني أنا بعرف أخلق مع الناس علاقة اجتماعية حلوة، لأني أنا من بيت اجتماعي، يعني أنا جدي كان مختار وبيت مفتوح
1: ما شاء الله.
0: للعالم،
1: ما شاء الله.
0: فكبرت بهالجو هيدا،
1: ما شاء الله.
0: ساعدني هالموضوع.
1: وصولا رياض للعتبة الموالية في نقطة التحول، التوازن ربما أو لحظة النضج، اليوم أنت تعيش بين لبنان والمغرب، كيف توازن بين الهويتين في فنك في

0: غنيك في مسارك المهني الفني، كيف توازن؟
1: شوفي هلا، هو الصراحة يعني من تاريخ ما أنا ظهرت من لبنان، ولبنان يعني من حرب لحرب لظروف اقتصادية صعبة. فكان إذا جيت تفكري من ناحية البزنس واي، فإنك دايما بتروح بتستثمري بمنطقة آمنة اقتصاديا، لأنه بالأخير الفن اليوم أنت لما بتنجي عمل بكلفك مصاري،
0: صحيح.
1: وطريقة الإنتاج بتقول أن أي منتج بفكر إذا صرف فلوس على عمل أنه يرجع الفلوس ويربح.
0: صح.
1: فكانت الكفة ميلة أكثر للاستثمار في المغرب، على أمل أنه لما بتستثمر بعمل معين يرجع لك مردودية المصاري اللي استثمرتيها، لأنه كمان بترجع تأديها بعمل تاني وتالت ورابع وخامس إلى آخر.
0: تمام.
1: فكان أكثر التركيز بالنسبة لي أنا على الضفة المغربية أكثر،
0: ممتاز.
1: إلى أن آخر فترة يعني من السنة الماضية نزلت عمل مشوار الحب، وبعدنا بنفس المشكل. التسويق صار اليوم بحكم الديجيتال ماركتينج
0: ممتاز.
1: والسوشيال ميديا عم يوصل يكتسح المساحات اللي أي فنان بيحددها. أنت اليوم صار فيك تعملي
0: مضبوط.
1: نعمل سيب سيب أو نعزل الأماكن والدول اللي أنا حابب عملي يوصل لها عبر يوتيوب. ولكن إلا لاحظتي منطقة الشرق الأوسط منطقة غير مستقرة بهذه الفترة. الناس مشغول بالهم، إذا بتعرفي قيمة الدولار قديش صارت مع الليرة اللبنانية أو مع الليرة السورية أو مع الجنيه المصري أو مع هذه الفترة اللي مرقت، ناس كتير منهمكة بالوضع الاقتصادي
0: مالي. صح. طيب بعد
1: هلا ما فينا نقول حتى ما نعطي عذر، هلا في فنانين عم توصل أعمالهم بشكل كبير، ولكن عم بيكون
0: إلى
1: في
0: كل
1: إنتاج
0: بقاع
1: ضخم.
0: العالم. صحيح صحيح.
1: عم بيكون في إنتاج ضخم جدا.
0: رياض، بعد كل هذه التجربة، لو تعرف لنا نقطة التحول بجملة واحدة في مسارك، بماذا تعبر عنها؟ نقطة التحول عندك كيف
1: هلا
0: تعبر؟
1: بعد في نقطة تحول، ما بعرف إذا بعد وقت، قديش عندنا وقت بعد؟
0: لا، لسه في
1: أوكي،
0: ست
1: فهمت.
0: دقائق.
1: زمان أوكي، مش مشكلة. بعد في نقطة تحول، لأنه بحياتي كانت تحدي وكانت مغامرة، برجع بشرح لك بعدين عليها هذه لحالها. رجع خليني بسؤالك هلا. لا لا، شوفي، نقاط التحول بحياة الإنسان يا إما بيكونوا إيجابية يا إما بيكونوا سلبية.
0: صح.
1: حاليا لحد هذه اللحظة، أو فيني أقول لك يعني بآخر 20 سنة من حياتي، يعني اللي هن كانوا نقاط تحول متسارعة، نسبة نقاط التحول الإيجابية أعلى بكثير. يعني فيك تقولي 8 على 10.
0: طيب رياض، وصلنا للسؤال الصعب في نقطة التحول. لو عرض عليك اليوم عقد كبير في بيروت، لكنه يعني أنك ستغيب عن المغرب 3 سنوات كاملة، هل توافق أم لا؟
1: هكون صريح معك، رح وافق وبكل بدون ما أفكر، يعني رح وافق. رح يكون عندي صعوبة. اليوم أنا عائلتي مستقرة هون، مرتي وأولادي ومدارسهم حيكون هون الصعوبة رح تكون، إنه هل رح يكون الظرف مناسب إني أولادي وعائلتي يكونوا حدي بهال3 سنين؟ هذا أول سؤال. هل 3 سنين فيني أطلع وأرجع فيهم بس بدي على المغرب؟ يعني هذا رح يكون عنصر يخليني أخذ قرار إني أخذ العقد أو لا. إذا 3 سنين بدون ما أقدر إني أجي على المغرب وأرجع، حأرفض. لكن إذا كنت ليبر وبقدر إني أرجع وأطلع بس بدي، ما عندي مشكلة أكيد.
0: ممتاز.
1: لأنه كمان بلبنان عندي أحباب وعندي
0: صحيح.
1: أهل وعندي
0: وعائلة.
1: أصحاب وعندي
0: صح صح.
1: جمهور له حق كمان إنه يشاركوا. تفضل.
0: طيب رياض العمر، يعني شكرا على هذه الصراحة، يعني أثبت فعلا هذا عهدي بك، يعني أنا عارفة أنك صريح صراحة، يعني ليست هذه المقابلة الأولى، يعني أنا استضفتك في التلفزيون يعني أكثر من مرة، وفعلا كنت صريحا، يعني تثبت يعني فعلا في نقطة التحول أن الصوت الصادق ما عنده حدود. نقطة التحول ربما ليست دائما هروبا من مكان إلى آخر، بل هي في كثير من الأحيان بحث عن مكان يشبهنا. هل فعلا يعني في الأخير في نهاية هذه الحلقة أن بحثك عن مكان

0: فعلا وجدته يشبهك، يشبه رياض العمر.
1: شوفي، انا في شغله حلوه، باي محل بروح بعمل جوي الخاص، يعني انا بخلق مملكتي اللي انا بحب اعيش فيها وبكونها. هلا هون بيجي التوفيق من الله انك تلاقي المقومات اللي تعطيك الامان اللي انت عم تفتشي عنه. هلا بفضل الله يعني بالمغرب قدرت اني اخلق المملكه اللي انا اعيش فيها، وربي وفقني. يعني هون النقطه اللي كنت بدي اشير لها من ساعه، انه كان في نقطه تحول بحياتي الثانية، نقطة الزواج. إني أنا أخذ قرار أتزوج من غير مجتمعي، من غير البيئة اللي أنا كبرت فيها، من غير عاداتي، العادات الضيقة عم بحكي، التقاليد اللي منعيش فيها. لما أنت بتعرفي حتى بكل بيت بيكون في عادات، لما بيكون عادات مش فقط بنقول عن دولة، يعني
0: عن ثقافة وثقافة أخرى. صحيح.
1: فهون كان القرار وكانت المغامرة الكبرى، إني هل حأنجح بإني أتزوج صبية من غير المجتمع اللي أنا كبرت فيه، من غير العادات اللي أنا كبرت فيها. يعني بعدني بتذكر بوقت عم قلها لمرتي، عم قلها، كنا بعدنا خاطبين، وقلت لها أنه بنعمل عرس بلبنان وما في داعي نعمل عرس بالمغرب، يعني لأنه أنا لحالي بالمغرب. فقامت قالت لي رياض، العروس البنت المغربية اللي ما طلعت بالعمارية لو بتعمل لها عرس ب 20 مليون دولار بأي بلد تاني كأنها ما تزوجت.
0: صح صح.
1: يعني وقتها أنا عتني قلت لها خلص نعتيني، يعني أوكي بنعمل عرس بلبنان وعرس بالمغرب. هلا أنا كنت عامل لها مفاجأة، إنه سبقنا نحن عرس لبنان بالأول، وعملت لها بلبنان. كنت اتصلت بمهندس الديكور اللي كان عم يشتغل معي، وقلت له بدي تفصل لي عمارية، بعثت له الديزاين وكل شيء، وفصل عمارية وكانت مفاجأة كبيرة لها، معناتها جدا جدا
0: عمارية في لبنان.
1: ايه وهلا هي الفكرة، انا بعدني ناوي اعمل عرس بالمغرب، مش لا بس كنت عبب اعمل لها هدية كونها هي واهلها كانوا بلبنان، وحتى الناس اعجبوا كثير بالفكرة بلبنان، شافوا ولبسة القفطان يعني كانت. فلما خلص العرس هون بيرجع كمان البنت الأصيلة، قالت لي ما توقعتك تعمل هالشي، وأنا اليوم برجع بقول لك اكتفيت وما في داعي إني أعمل عرس بالمغرب، لأني أنا عشت اللي لازم أعيشه وعملت لي كان في إبهار والناس كانوا مبهورين بالشي اللي شافوه. وهون بتيجي النية، أنا عملتها بكل نية طيبة مشان فرحها. الرياكشن رجع بناء على الرصيد اللي نحط معنويا، يعني
0: وحب بالضبط.
1: في البلاصه رجعت الباس، قالت لي انا الغي كل شيء بالمغرب. فهون نقاط بالحياه بيدلوا بالذكريات وبيدلوا بالرصيد لنا لبعضنا.
0: تمام.
1: وما ندمت
0: الحمد لله. يعني تعتقد انك نجحت بكل هذه نقاط التحول حياتك؟
1: قلت لك نسبه 8/10. انا شخص دائما بحمد الله، يعني الحمد لله. عندي دائم.
0: كنت سعيدة جدا بهذه الدردشة الصيفية. شكرا لك وكل التألق والتميز رياض العمر الفنان اللبناني.
1: احتراماتي.
0: شكرا. إلى اللقاء. شكرا. كانت هذه خديجة الفحيصي معكم في نقطة تحول. شكرا لأنكم كنتم هنا والباقي أنتم تكملونه مستمعينا. شكرا لمتابعتكم لكل بداية قصة. إلى اللقاء.

طاقة إيجابية. نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: مستمعينا أهلا ومرحبا بكم من جديد في كارت بوستال، البرنامج الذي يأخذكم إلى وجهة سياحية ويبعث إليكم بطاقة من قلب المغرب يكتبها المكان وتوقعها الطبيعة والتاريخ. بطاقة اليوم تحمل ختم الشمال المغربي ونشد الرحال إلى تطوان، إحدى عجائب حضارة الأندلس.
1: ميديا كارت بوستال أسماء بشري.
0: تطوان المدينة التي تمتزج فيها الذاكرة بالتاريخ وتنبض بالحياة الثقافية والفنية من خلال مآثرها العريقة ومتاحفها التي تحفظ ذاكرة الكفاح والتحرير، هي رحلة نكتشف فيها وجها آخر من وجوه مدينة الحمام

0: البيضاء، ونقف عند بعض كنوزها التي تستحق مزيدا من التعريف والترويج مع الباحث في الثقافة والتراث المغربية الدكتور محمد العوزي.
1: مدينة تطوان تعتبر واحدة من أهم المدن التاريخية والمدن التراثية بالمملكة المغربية، وطبعا الحال واحدة من أهم المراكز والحواضر اللي عندها واحد الإرث حضاري وإنساني وعمراني قديم. معظم السياح اللي كيزوروا مدينة تطوان، وهذا الأمر لا ينطبق فقط على مدينة تطوان وإنما على مجموعة من المدن المغربية، أنه في الغالب يعني التوجه العام ديال الناس يأخذ طابع السياحة الترفيهية، وفي المقابل أنه الكثير من بلدان العالم حاليا التوجه ديالها العكس تماما، هو التركيز على السياحة الثقافية، لأن السياحة الثقافية هي سياحة كتعتمد أساسا على التراث الثقافي والحضاري ديال البلد، عكس السياحة الترفيهية اللي هي سياحة كتعتمد على ما هو صناعي، على ما هو مصطنع أو ما يتم صنعه أو ابتكاره الآن. وبالتالي يعني أي بلد ممكن أنه يمشي في الاتجاه ديال السياحة الترفيهية وخا ما تكونش عنده حضارة. العكس بالنسبة للسياحة الثقافية اللي كتطلب من البلد أن يكون عنده واحد الرصيد حضاري قوي جدا كما هو الشأن بالنسبة للمملكة المغربية، وهذا أمر كيميز على عدد كبير من بلدان المنطقة، واللي ربما البلدان القريبة اللي كتشبه معنا هي مصر، تونس، تركيا إلى غير ذلك. فبخصوص مدينة تطوان اللي هي معروفة أنها واحدة من أهم الحواضر المغربية والضاربة القدم واللي عندها واحد الإرث واحد المكانة تاريخية كبيرة جدا، كاين بعض الأماكن ولا بعض الفضاءات أو بعض المعالم التاريخية بالمدينة اللي قليل جدا اللي كيعرفوها، ومعظم الناس كتعرف الأماكن اللي هي الأكثر شيوعا أو الأكثر انتشارا لها ذلك.
0: من بين المحطات التي نتوقف عندها دار البومبا، إحدى المعالم التاريخية التي تختزل جانبا من ذاكرة تطوان وتشهد على مراحل مهمة من تاريخ المدينة.
1: دار البومبا، ومن خلال الاسم ديالها يمكن نعرفوا بالضبط المقصود بها. دار البومبا اللي هي معلمة تاريخية بارزة يعني كتوجد في قلب المدينة العتيقة لتطوان، اللي كما تعلمون هي يعني مدينة مصنفة ضمن التراث العالمي اليونسكو. بالنسبة لهذا دار البومبا، دار البومبا التأسيس ديالها كيرجع تحديدا المسجد الثاني من القرن الثامن عشر في العهد ديال السلطان سيدي محمد بن عبد الله. وهذا دار البومبا الوظيفة ديالها الأساس كانت هي بمثابة مصنع عسكري لصناعة العتاد الحربي، هي كانت يعني واحد الفضاء ولا واحد المصنع لصناعة الأسلحة وصناعة العتاد الحربي من المدافع والقذائف اللي كانوا كيتسموا أنذاك أو تاريخيا كنلقاوهم في المصادر التاريخية كيتسموا بالكور. والهدف طبعا الحل من هذه الصناعة كان هو حماية الصغور والموانئ المغربية. وهنا ربما نشير واحد المسألة أساسية جدا، الدور التاريخي اللي لعبته دار البومبا هو كون أن يعني كون أن دار البومبا شكلت بالنسبة للغرب خصوصا البلدان الإمبريالية أو البلدان الاستعمارية شكلت لهم واحد الهاجس أو واحد مصدر تخوف. والمثال مثلا هو أن نابليون بونابارت يعني الشخصية الفرنسية المعروفة، أنه في الفترة اللي قرر يقوم بالحملة الفرنسية أنه اختار مصر اللي هي بعيدة عليه بمسافة طويلة جدا، ولكنه ما قدرش يدخل المغرب اللي هي قريبة ليلو. والسبب طبعا الحال كان هو القوة اللي كان كيتميز بها المغرب آنذاك، والقوة ديال المغرب ماشي كانت فقط يعني قوة صورية، وإنما كانت قوة على مستوى الميدان. وهنا كنهضروا على الدور ديال صناعة الأسلحة، لأن وهذا الأمر يعني بقي قائم إلى يومنا هذا، يعني أكثر البلدان قوة هي البلدان اللي كتميز صناعة ديال الأسلحة. فدار البومبا شكلت بالنسبة للغرب مصدر تخوف، يعني ما كانوش كيقدروا بالاصطلاح العامي ديالنا ما كانوش كيقدروا يزعموا على المغرب، بسبب أن المغرب كان بلدا رائدا في صناعة ديال الأسلحة. واحدة من أهم هذا الفضاءات لصناعة الأسلحة هي دار البومبا. السبب ديال التسمية، لماذا سميت دار البومبا؟ أن البومبا كتعني هي القنابل أو القذائف أو المتفجرات بهذا المعنى، فالاسم مرتبط بهذا الوظيفة هذه. دار البومبا حاليا خضعت لواحد العملية ديال الترميم، اللي يعني كمعلم.

0: تاريخيه وحضاريه وبواحد الغلاف مالي كبير اللي تقريبا كينهز واحد 6 مليون ديال الدرهم في اطار واحد البرنامج التكميلي لتثمين المدينه العتيقه لتطوان. حاليا وتم اعاده افتتاحها يعني للعموم في المطلع ديال هذه السنه ديال 2026. دار البومبة حاليا كتوفر على على على فضاءات يعني ديال استقبال الزوار، يعني متحف، مطعم، مقهى، فضاء يطل على على قلب المدينه العتيقه الى غير ذلك، بواحد الجماليه عمرانيه وبتصميم هندسي فريد من نوعه. كتضم حاليا يعني فضاءات يعني عائليه سياحيه فاخره جدا. والجميل فيها هو انه حاليا يعني بعد اعاده الترميم ديالها صبحت دار البومبا كتجمع بين عنصرين اساسيين. اولا هذاك العنصر التاريخي الحضاري، يعني اللي عايزو دار البومبا غادي يمكن له يطلع على المسار التاريخي ديالها والدور اللي لعباته في انتاج والاصطناعات المتفجره، وايضا الجماليه ديال الهندسه الاندلسيه العريقه، بالاضافه طبعا الحل الوظيفه ديال السياحيه حاليا يعني اللي كتمثل تقديم خدمات للسياح من خلال المأكولات التطوانيه العريقه وايضا حتى الاكلات العصريه، بالاضافه للاطلاله البانوراميه ديالها على ساحه الفدان. هذا بالنسبه لدار البومبا.
1: من الفضاءات الاستثنائية التي تزخر بها تطوان متحف التراث الديني لقاش، الذي يقدم نموذجا فريدا في الحفاظ على التنوع الديني والروحي الذي عرفته المدينة عبر تاريخها. متحف لقاش يحتضن وقفا نادرا على المستوى العالمي خصص حتى للعناية بالطيور من خلال إطعامها وحمايتها وعلاجها في صورة تعكس قيم الرحمة والتعايش التي ميزت المدينة.
0: هذا من بين أهم الفضاءات اللي هي يعني فضاء تم إعادة افتتاحه مؤخرا هو متحف التراث الديني لقاش، والإشارة ربما هذا من المتاحف الفريدة والاستثنائية ماشي فقط في المغرب وإنما في العالم العربي، اللي هو متحف ديال التراث الديني. ولاحظ أننا كنقولوا التراث الديني وماشي التراث الإسلامي، بمعنى أنه الأساس ولا الفكرة ديال إنشاء هذا المتحف هذا هو الحفاظ على التعدد ديال الهويات الدينية في مدينة تطوان وطبعا الحال في المغرب ككل. فمتحف التراث الديني لقاش اللي كيتواجد في قلب مدرسة لقاش التاريخية اللي كانت معروفة في مدينة تطوان العتيقة كيضم حاليا واحد المتحف اللي كيتوفر على مجموعة من التحف ومخطوطات نادرة. هذه التحف وهذه المخطوطات تؤرخ الحياة الدينية في مدينة تطوان على مدى قرون، بالإضافة لأنها أيضا تؤرخ ما يسمى أو ما يعرف بالتعليم العتيق واللي المغرب تميز وتفرد به عبر التاريخ. يعني وكنعرفوا الآن أنه الرجوع للماضي ديال الحضارة المغربية كنلقاو أن جميع القرويين بالإضافة مثلا لفضاءات أخرى شكلت أساس التعليم العتيق اللي بطبع الحال خرج أفواج من العلماء والفقهاء اللي ساهموا في الحفاظ على التراث الفقهي واللي تميز، وهذا أمر أيضا تميز به المغاربة هو أن التراث الفقهي المغربي تميز ماشي فقط بالحفاظ دياله على الأسس وإنما أيضا حتى على الاجتهاد. هذا المتحف اللي هو متحف التراث الديني لقاش تم إعادة افتتاحه بعد ما خضع لواحد العمل ديال الترميم وديال ديال ديال الصيانة في شهر فبراير من سنة 2026. طرح الحل وكيقدم الآن واحد التجربة اللي هي تجربة ثقافية فريدة واستثنائية. الموقع ديالو هو كيتواجد كما قلت بمدرسة لقاش، يعني بجوار جامع لقاش العريق اللي معروف في تطوان. وهذا المتحف هذا طرح الحل كيتواجد في واحد المدرسة اللي هي النشأة ديالها كترجع حوالي سنة 1758 هي السنة اللي أمر فيها السلطان العلوي سيدي محمد بن عبد الله بناء هذه المدرسة اللي هي مدرسة لقاش. وبعد يعني هذا المتحف هذا في سنة 2011 تم افتتاحه لأول مرة، ولكن إعادة صيانة به وتأهيله ليصبح في حلة فريدة وحلة استثنائية ومتميزة كانت هذه السنة سنة 2026. إذن بالنسبة للمحتويات المتحف كيضم طبقين، الطبق الأرضي اللي هو مخصص لعرض مواد وتحف مخطوطات تتعلق بالتاريخ الإسلامي والتاريخ الديني والحضاري،

أيضا كل ما يتعلق بأوقات المساجد ونماذج المصاحف وأيضا المخطوطات ديال التعليم العتيق. وهنا شي واحد المسألة مهمة.

0: في المغرب عندنا وقف خاص بالطائرة. يعني أنا الناس يعني وقفت ممتلكات ديالها مقابل أن نبيع هذه الممتلكات يصرف لأكل وعلاج الطيور. وهو أمر استثنائي في العالم، لا يوجد أي مكان في العالم أنواع ديال الوقف اللي هي يعني استثنائية جدا. وهذا هو اللي كيخلي أن المغاربة عندهم أحد الحضور قوي في مجال الوقف في العالم ككل. فهذا المتحف هذا هو بالإضافة لدار البومبا، يعني هي فضاءات اللي تم إعادة افتتاحها في السنة 2026، واللي بالنسبة لي أنا يعني كتشكل فضاءات استثنائية وكتقدم للسائح للمنطقة واحد العرض جديد اللي هو عرض فريد وعرض استثنائي. وكما قلت سابقا هذه مسألة مهمة جدا، ربما هي أيضا كتحمل رسالة للقطاع الحكومي الوصي على قطاع الثقافة، هو كون أن نحن المغرب عندنا واحد رأس مال أساسي اللي هو رأس المال الحضاري أو الثقافي، عكس عدد كبير من البلدان اللي السياحة ديالها كتعتمد على ما يعرف بالسياحة الترفيهية. فالحال المغرب عنده سياحة ترفيهية، سياحة ترفيهية هي سياحة صناعية، يعني أي بلد كيف ما كان راه ممكن يعتمد على ولا يخلق فضاءات ديال السياحة الترفيهية لأنها لا تتطلب إرثا حضاريا، ولكن راه الأساس اللي ربما كيخلي عدد كبير من الزوار من جميع أنحاء العالم كيبحثوا عليه هو ما يعرف بالسياحة الحضارية أو السياحة الثقافية. وهذا هو اللي يميز المغرب واللي أساسا خصنا نشتغلوا عليه أكثر ونستثمروا أكثر.
1: وفي قلب المدينة العتيقة تبرز أيضا دار الدباغ، إحدى الفضاءات التي ارتبطت بالحرف التقليدية الأصيلة وشكلت عبر قرون جزءا من النسيج الاقتصادي والاجتماعي لتطوان.
0: واحد المعلمة مهمة جدا، ولكن للأسف خلافا لدار البومبا ومتحف لوقاش للتراث الديني، هذه واحد المعلمة اللي تعاني في صمت بسبب إهمال إلى ذلك، اللي هي دار الدباغ اللي توجد في قلب المدينة العتيقة قرب من باب المقابر. هي واحدة من أبرز المعالم الحرفية أو التاريخية اللي كانت كتعكس على مر التاريخ العراقة ولا الفرادة ديال الصناعة التقليدية بالمغرب. طبعا الحال النشأة ديال دار الدباغ كترجع لأواخر القرن الخامس عشر ميلادي، وهذا المسألة ديال التواريخ راه مهمة جدا. راه ملي كنقولوا الأواخر القرن الخامس عشر ميلادي راه كنشيروا لواحد الفترة اللي كانت فيها أوروبا غارقة في الظلمات وغارقة في الجهل وفي التخلف. ففي نفس الفترة كانت مدينة تطوان كتضم واحدة من أهم الفضاءات الصناعية واللي كانت كتنتج بواحد القوة بالإضافة للدور الدباغ الأخرى الموجودة في المدن المغربية. فالمكونات ديال هاد الدار الدباغ في تطوان كتضم حوالي واحد 150 حوض مخصص للدباغة. من كنقول 150 حوض راه هذا واحد الرقم مهم جدا، لم تعد نشيطة بالشكل اللي كانت، ربما الآن توقفت، ولكن يعني كان على ما هي باقة قائمة، وهاد الأحواض لازالت قائمة. وكتضم كذلك واحد 4 ديال الغرف اللي كانت خاصة بالتخزين، يعني تخزين الجلود، وغرفة أخرى كانت خاصة بتنشيط هاد الجلود. وكانت كتعتمد هاد دار الدباغ كانت كتعتمد على ما يعرف بالسكوندو أو نظام توزيع المياه اللي كان كتعتمد بشكل كبير جدا في معالجة هاد الجلود. والأهمية التاريخية لدار الدباغ أن سكان تطوان قديما كانوا يطلقون عليها اسم دار الذهب. علاش كانوا يسموها دار الذهب؟ لأنها كانت تدير عائدات مالية ضخمة مهمة جدا، كانت تساهم في الرواج وفي الحركة الاقتصادية لساكنة مدينة تطوان، وكانت تخلق مناصب شغل مهمة جدا. هذا الفضاء الآن يعني للأسف كيعاني واحد تهميش واحد الإهمال، وربما كنشوف أنه آن الأوان لإعادة تأهيله، ماشي فقط باش يعني في الجانب ديال الصناعة التقليدية، وإنما في الجانب السياحي أيضا. يعني هذا بحال يعني يمكن تستخدموه في مستويين. المستوى الأول هو يعني الحفاظ على هذه الصناعة التقليدية، والجانب الثاني هو اعتماده كفضاء سياحي إلى غير ذلك. وكاين واحد المسألة مهمة جدا ربما يمكن نشير إليها أيضا الآن، هو أن هذا دار الدباغ في تطوان هي تعد الآن من أقدم دور الدباغة، وربما هي من الدور القليلة جدا المتبقية ماشي فقط بالمغرب وإنما بالعالم.
1: أما إذا عدنا إلى جذور التاريخ فإن موقع تمودا الأثري يكشف عن حضارة ضاربة في

0: القدم، ويعد من أبرز الشواهد الأثرية شمال المملكة بما يختزله من معالم تعود إلى فترات تاريخية مختلفة. موقع يفتح نافذة على تاريخ المنطقة قبل قرون طويلة، ويشكل رصيدا ثقافيا وسياحيا يستحق مزيدا من الاهتمام والتعريف.
1: موقع تمود الأثري اللي هو موقع مهم جدا، اللي حطاب واحد العناية الخاصة في السنوات الأخيرة، واللي كيتواجد حوالي 1.5 كيلومتر جنوب غرب مدينة تطوان، يعني في الطريق المؤدية إلى مدينة الشاون، واللي هو واحد الموقع أثري كيرجع تقريبا يعني الحضارة الرومانية حوالي 200 سنة قبل الميلاد، باش تم تأسيس أو بناء مدينة تمود الأثرية. ولكن الاكتشاف ديال هذا الموقع الأثري كان في سنة 1921 على يد واحد الباحث والمستكشف الإسباني اللي هو سيزار لويس دي مونتالبان. هذا الموقع الأثري ديال تمود تم تصنيف ديالو كتراث وطني سنة 2005، وتم إعادة افتتاحه للعموم كفضاء الزيارة والسياحة سنة 2013. إذن بالعودة إلى ما ذكرته سابقا، هو أن هذه الربعة ديال الفضاءات الآن نقدر نقول أنها تشكل اللابنة الأساس للسياحة الثقافية والحضارية لمدينة تطوان. ونرجع لنفس النقطة اللي انطلقت منها، هو كون أن الاعتماد فقط على السياحة الترفيهية، السياحة الترفيهية جزء لا يتجزأ من من من من, من, من من البناء السياحي ديال البلد أو من المنتوج السياحي، ولكن الآن الناس في العالم ككل يعني ما بقاش كيك فيها فقط السياحة الترفيهية، وإنما أصبح الأساس هو السياحة الثقافية. فاللي كيميزنا إحنا كمغاربة أو كمغرب كبلد هو كون أننا نجمع بين الحسنيين، أننا عندنا إمكانية نمشيو بعيد السياحة الترفيهية بسبب المؤهلات الطبيعية اللي عندنا والسواحل البحرية والشواطئ إلى غير ذلك، ورأس المال البشري كذلك اللي عندنا، والقرب ديالنا من أوروبا، والقدرة ديال الدولة في تعبئة الاستثمارات الخارجية والداخلية. ولكن اللي أساسا خصنا نخدموا عليه هو السياحة الثقافية والحضارية. وكما شفت الآن البلدان الرائدة في سياحة العالم ماشي هي اللي كتعتمد للسياحة الترفيهية فقط، وإنما هي اللي قدرت تمزج ما بين السياحة الثقافية الحضارية والسياحة الترفيهية. وربما خير مثال عندنا هو في تركيا، اللي ربما لخدينا على سبيل المثال غير القصر ديال توبكابي كيحقق عائدات مهمة جدا بالنسبة للدولة. الآن السؤال هو كيفاش نقدروا نبرزوا هذه المعالم ونقدموها للسائح، أولا السائح المغربي ثم السائح الأجنبي، ومن خلال واحد السياسة ديال الترويج السياحي. للأسف الآن مثلا إلى الداخل إلى مدينة تطوان، سواء عبر الطريق عبر المضيق أو من طنجة، ما غادي يلقى حتى شيء علامة تشير إلى هذه الفضاءات اللي تحدثنا عليها باستثناء الموقع ديال تمود الأثري. يعني مكاينش ربما مكاينش ملصقات ترويجية يعني لافتات أو لوحات إشهارية تشير إلى وجود هذه الفضاءات، لدرجة أن دار البومبا ربما القليل جدا من الناس بما فيهم ساكنة تطوان اللي كيعرفوا أنه إعادة أنه تم إعادة ترميمها وفتحها كمعلنة سياحية وثقافية.

والأكيد أن التعريف بهذه المآثر والمواقع الثقافية والأثرية ليس مجرد استحضار للماضي، بل هو استثمار في الذاكرة والهوية وفرصة لتعزيز الإشعاع الثقافي والسياحي لمدينة تطوان، وحتى أيضا نقترب معكم أكثر من كنوز هذه المدينة التي تستحق أن تروى حكاياتها. شكرا جزيلا للدكتور محمد العوزي الباحث في الثقافة والتراث المغربي على كل هذه المعلومات. نأمل أنكم استمتعتم معنا في هذه الرحلة، وموعدنا يتجدد الأسبوع المقبل مع رحلة جديدة وبطاقة أخرى من كنوز المغرب. إلى اللقاء.

0: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: سلام الله عليكم أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة نقدمها لكم ضمن سلسلة الحلقات التي خصصناها لذكرى مرور 15 قرناً على مولد النبي الأعظم، الإنسان الكامل، إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود، سيد الأولين والآخرين، سيد الأنبياء والمرسلين، سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي فاق النبيين والملائكة والناس أجمعين وفاق جميع المخلوقات صلوات الله وسلامه عليه في كل فضل. قال الإمام البوصيري رضي الله عنه في بردته: فاق النبيين في خلق وفي خلق

لم يدانوه في علم ولا كرم، فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم.

عرض على مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة إسرائه مفاتيح الأرض فلم يقبلها، ورقاه الله سبحانه وتعالى ليلة المعراج وأراه جميع الملائكة وأراه الجنة فلم يلتفت إليها. قال الله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى وما التفت يمينا ولا شمالا. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم يا سيدي يا رسول الله، كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب.

من أخلاق مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أشار إليه بقوله: صل من قطعك، واعف عمن ظلمك، وأحسن إلى من أساء إليك. فإنه صلوات الله وسلامه عليه ما أمر أمته بشيء قبل الائتمار به. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ما أرسل الرحمن أو يرسل من رحمة تصعد أو تنزل في ملكوت الله أو ملكه من كل ما يختص أو يشمل إلا وطاها المصطفى، عبده نبيه مختاره المرسل، واسطة فيها وأصل لها، يعلم هذا كل من يعقل.

قال الله تعالى في سورة الضحى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه الآية الكريمة تشمل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا من كمال النفس وعلوم الأولين والآخرين وظهور الأمر وإعلاء الدين بالفتوحات المعنوية الواقعة به صلى الله عليه وآله وسلم في كل أنحاء الدنيا، ولما ادخره الله له صلى الله عليه وآله وسلم من الكرامات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال الحق عز وجل في محكم التنزيل: ألم نشرح لك صدرك. شرح الله لمولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدره وفسحه حتى حوى عالم الغيب والشهادة بين ملكتي الاستفادة والإفادة، فما صدته الملابسة بالعلائق الجسمانية عن اقتباس أنوار الملكات الروحانية، وما عاقه التعلق بمصالح الخلق عن الاستغراق في شؤون الحق، ولم يحتجب لا بالحق عن الخلق ولا بالخلق عن الحق، بل كان جامعا بين الجمع والفرق، حاضرا غائبا صلى الله عليه وآله وسلم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول

0: الهادئة صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح سعيد لكل مستمعينا على إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية مادئة من مدينة طنجة المغربية. مستمعينا الكرام في صباح الأخبار ليومه الاثنين واصل تغطيتنا لأبرز الأحداث الدولية. كما سنأخذكم خلال هذا الصباح في رحلة عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. مستمعينا الكرام في صباح الأخبار أيضا مجموعة من المختارات الغنائية التي نتمنى تنال إعجابكم، فيما نلتقي مستمعينا كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني، الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في كل النواحي الفلاحية ديالنا، والريح غادي يصوت غربي في جل المناطق ما عدا في الريف تافيلات والمنطقة الشرقية وكذلك في السواحل الصحراوية، فاش غادي يصوت شرقي القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في درعا تافيلات والسواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو متوسطة ما بين 50-70% في غالب النواحي ما عدا في تادلة الأطلس متوسط درعا وتافيلات فاش غادي تبقى قل من 45%. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال النهار اللي ودعناه ما بين 25-43 درجة في واد الذهب، ما بين 26-31 درجة في اللوكوس، ما بين 26-32 درجة في الدكالة، ما بين 26-33 درجة في ناحية السوس، ما بين 27-32 درجة في ناحية عبدة، ما بين 28-32 درجة في الريف، 31 درجة في الشاوية، ما بين 31-37 درجة في الأطلس المتوسط والساقية الحمراء، 32-33 درجة ناحية الغرب، ما بين 32-34 درجة في السايس والمنطقة الشرقية، ما بين 32-36 درجة في ناحية الحوز، ما بين 32-38 درجة في ناحية تادلة، ما بين 38-43 درجة في تافيلات، وما بين 39-42 درجة في ناحية الدرعا. وفي هذا الطقس ما زال خاص المراقبة والاحتياط من تكاثر الحشرات والبخوش جل الزرعات والشجر، بحال بالخصوص حشرات السوسة والدبانة ديال شجر الزيتون واللي موالفين يديروا خسائر كبيرة بحال هاد الظروف ديال الجو. وهذا علاش خاص لازم تتبع شجر الزيتون بالنهار وخوه، وإلا كان لازم نحاربوا ضد هاد الحشرات بالأدوية الخاصة والمرخصة ضدهم، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحا بسديهتنا بمدئة، هذا موجز لأهم الأخبار. نستهل الموجز بتطورات المشهد في الشرق الأوسط، حيث أعلن الجيش الأمريكي أنه أنهى اليوم الثاني تواليا موجة جديدة من الضربات ضد عشرات الأهداف في إيران، قائلا أنه مستعد لضمان استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان على منصة إكس أنها استهدفت أنظمة دفاع جوي عسكرية إيرانية ومواقع رادار ساحلية وقدرات صاروخية وطائرات مسيرة وزوارق صغيرة إيرانية. من جهتها نقلت وكالة إرنا الإيرانية إن شخصا قتل وأصيب أربعة آخرون إثر هجوم أمريكي على مدينة مهشهشر جنوب غربي إيران، في وقت أعلن فيه الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. ونقلت وسائل إعلام إيرانية

0: عن الحرس الثوري عدة بيانات أفادت بشأن هجمات صادفت قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن ومركز قيادة للطائرات الأمريكية المسيرة في البحرين وقواعد جوية أخرى من بينها قاعدة علي سالم في الكويت. كما نفذت إيران الليلة عمليات إيقاف لسفينتين قالت إنهما مخالفتين في مضيق هرمز. وفي منطقة الخليج البحرين تحديدا أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق سفارات الإنذار ودعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن. وعلى وقع هذا التصعيد قفزت أسعار النفط بشكل حاد اليوم في مستهل تعاملات الأسبوع الجديد وارتفع سعر برميل خام برنت بنسبة 3.75% ليصل إلى نحو 79 دولارا للبرميل. نبقى في المنطقة حيث أعلن الدفاع المدني ومستشفى في قطاع غزة أمس مقتل 5 فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة آخرين في غارة نفذتها طائرة إسرائيلية مسيرة وإطلاق نار. وفي إسرائيل أعلن البرلمان الإسرائيلي أمس أن الانتخابات التشريعية ستجرى في 27 من أكتوبر المقبل وهو آخر موعد يسمح به القانون في استحقاق يعتبر على نطاق واسع استفتاء على زعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ اندلاع حرب غزة. يتوجه رئيس الوزراء العراقي علي زيد اليوم إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه وسط ضغوط اقتصادية وتحديات أبرزها ملف الفصائل الموالية لإيران. في الدوحة شيع القطريون أمس والد أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وفته المنية أمس عن عمر ناهز 74 عاما. بهذه المناسبة الحزينة بعت العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر. العاهل المغربي عبر في البرقية عن أحر تعازيه وسقي مشاعر المواساة للأمير والأسرة الحاكمة ومن خلالهم الشعب القطري. في المغرب يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026. بدوره ولنفس الغرض يعقد مجلس المستشارين الغرفة الثانية للبرلمان جلسة عامة. اختتام هذه الدورة البرلمانية مناسبة لتقييم عمل الجهاز التشريعي وتسليط الضوء على حصيلة تشريعية على بعد أقل من شهرين ونصف على موعد إجراء الانتخابات التشريعية. في الرياضة تغلب الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالم على الألماني ألكسندر زفيريف الثالث بصعوبة واحتفظ بلقبه في بطولة ويمبلدن ثالث البطولات الأربعة الكبرى لكرة المضرب أمس. واستعاد سينر توازنها بعد خسارة المجموعة الأولى في مباراة طغت عليها قوة الإرسالات ليتوج بلقبه الخامس في بطولات الجراند سلام. بهذا نصل إلى نهاية الموجز. بعد الفاصل نكمل مشوار صباح الأخبار.
1: ميديا بودكاست للاستماع باستمتاع. ميديا لكل الأجيال.
2: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
0: مستمعينا الكرام صباح الأخبار على ميديا مستمر وكالعادة فيه قصة. ليست كل حكايات كأس العالم تكتب فوق المستطيل الأخضر، فخلف بعض الملاعب التي احتضنت مباريات المونديال تختبئ قصص تمتد جذورها إلى قرون وأخرى ارتبطت بمحطات رياضية صنعت جزءا من ذاكرة اللعبة. في هذه القصة نكتشف الوجه الآخر لملاعب الولايات المتحدة، ملاعب لا تروي فقط تفاصيل المنافسة بل تحمل بين مدرجاتها وأرضياتها حكايات لا تقل إثارة عن المباريات التي احتضنتها. قصة ملاعب الولايات المتحدة نتعرف عليها اليوم رفقة الزميل سفيان أم الحود.
3: In it comes to Lionel Messi. His control is brilliant. His finish is even better. It's sensational from Lionel Messi.
4: كأس العالم 2026. أهداف صنعت المجد.
3: It's Kane. Oh, wow.
4: احتفالات هزت المدرجات وملاعب خطفت أنظار العالم. لكن خلف هذا المشهد الكروي تختبئ قصص أخرى لا تظهر على شاشات النقل المباشر، قصص تعود إلى ما قبل ميلاد كرة القدم وأخرى صنعتها الملاعب نفسها حتى أصبحت جزءا من تاريخها. البداية من مدينة ميامي حيث يقف ملعب هارد روك أحد أبرز ملاعب الولايات المتحدة، مدرجات عملاقة

0: شاشات ضخمة وأرضية احتضنت نجوماً من مختلف القارات. لكن تحت هذا العشب الأخضر تكمن حكاية تعود إلى مئات السنين. أثناء أعمال الحفر والتشييد، عثر علماء الآثار على رفات بشرية إلى جانب مقتنيات جنائزية وأدوات أثرية تعود إلى إحدى أقدم القبائل التي عاشت في جنوب فلوريدا قبل وصول الأوروبيين إلى القارة الأمريكية. الاكتشاف أثار جدلاً واسعاً بين علماء الآثار والمدافعين عن حقوق السكان الأصليين، الذين طالبوا بالحفاظ على الموقع باعتباره جزءاً من الذاكرة التاريخية. غير أن أعمال البناء استمرت ونقلت الرفات وفق الإجراءات المعتمدة ليولد فوق تلك الأرض أحد أشهر الملاعب الرياضية في الولايات المتحدة. ومن ميامي تنتقل الحكاية إلى ولاية نيوجيرسي، حيث يقف ملعب ميت لايف، ملعب نهائي كأس العالم. قصة هذا الملعب لا ترتبط بأثار تاريخية، بل بسمعة سيئة اكتسبها الملعب. فعلى امتداد سنوات ارتبط اسم ميت لايف بعدد كبير من إصابات الركبة، وخاصة إصابات الرباط الصليبي التي تعرض لها لاعبون في كرة القدم الأمريكية وكرة القدم، حتى بات يعرف في وسائل إعلام أمريكية وبين كثير من الجماهير بلقب مقبرة الرباط الصليبي. الأرضية الاصطناعية كانت محور الانتقادات بعدما اعتبرها لاعبون ومدربون سبباً في ارتفاع معدلات الإصابات، وهو ما دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى فرض استبدالها بعشب طبيعي خلال مباريات كأس العالم حفاظاً على سلامة اللاعبين. قصتان مختلفتان، لكنهما تجتمعان في المكان نفسه. في ميامي أرض تحفظ ذاكرة قبيلة عاشت قبل قرون، وفي نيوجيرسي ملعب يحمل ذاكرة إصابات لا تزال حاضرة في أذهان كثير من اللاعبين. هكذا تكشف بعض ملاعب الولايات المتحدة وجهاً آخر لكرة القدم، وجه لا تصنعه الأهداف ولا ترويه الإحصاءات، بل تكتبه الأرض نفسها. فبين هتاف الجماهير واحتفالات النجوم وصافرة الحكم تبقى هناك حكايات صامتة لا يراها المشجع من المدرجات، لكنها تجعل لكل ملعب تاريخاً يتجاوز حدود المستطيل الأخضر.
1: صباح الأخبار مستمعينا متواصل على ميديا، ووجهتنا الآن أديس أبابا مع ميديا روبورتاج. ناقشت الدورة 13 للندوة الإفريقية حول السلام والأمن في العاصمة الغالية أكرا التحديات الأمنية التي تواجهها القارة وسبل تعزيز التنسيق المشترك لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مع بحث دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم جهود تحقيق السلام والأمن الإفريقي، بمشاركة وفد مغربي تقوده سفيرة المملكة بأكرا إيمان وعادل. الموضوع محور فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلنا في أديس أبابا أبو بكر السماني.
2: بتنظيم مشترك مع إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي، انطلقت بالعاصمة الغانية أكرا أشغال الدورة 13 للندوة الإفريقية حول الأمن، بمشاركة الوفد المغربي الذي تقوده سفيرة المملكة لدى غانا إيمان وعديل، والذي ضم ممثلين عن مصالح عسكرية وأمنية، بالإضافة إلى أطر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
3: هذه الندوة خطوة إيجابية في تعزيز الأمل الجماعي الإفريقي، حيث تشارك عدد كبير من الدول الإفريقية من بينها المملكة المغربية.
2: خبير العلاقات الدولية عبد الرحمن أحمد:
4: هذه المشاركة المغربية تؤكد لنا أن جميع القرارات التي يتخذها القادة في مثل هذه الندوات يجب أن يتم ترجمتها على أرض الواقع ما يملكه من الخبرات وأيضا التجارب في محاربة الجماعات المتطرفة والجماعات العابرة للحدود.

0: الدورة الحالية للندوة الإفريقية جاءت تحت شعار تعزيز الأمن الإفريقي من خلال الابتكار والإدماج، حيث ركزت النقاشات على استكشاف الرهانات الاستراتيجية والتشغيلية والناشئة التي تشكل المشهد الأمني الإفريقي، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات والتعزيز المستدام للقدرات.
1: ورش التقارب الأفريقي تشكل اليوم أحد أهم المرتكزات لبناء أمن أفريقي مستدام، لكنها لا تحقق أهدافها إلا إذا اقترنت بإرادة سياسية قوية، تنسيق إقليمي فعال، واستثمار مستمر في الموارد البشرية.
0: خبير الشؤون السياسية والإفريقية دكتور عبد الناصر سليم:
1: التكوين المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية في الدول الأفريقية يسهم في توحيد العقيدة الأمنية وتبادل الخبرات ورفع جاهزية الكفاءات لمواجهة التهديدات الجديدة مثل الإرهاب، الجريمة المنظمة، الهجمات السبرانية، كما أن بناء القدرات المحلية يقلل من الاعتماد على الخبرات الخارجية ويعزز قدرة الدول الأفريقية على مواجهة التحديات بأنفسها.
0: أشغال اجتماعات أكرا تروم تحقيق نتائج ملموسة تعزز الاستقرار والتنمية الشاملة في جميع أنحاء القارة، باعتبار أن ترسيخ السلم والأمن الإفريقي يمثل هدفا استراتيجيا أكد عليه المشاركون، ويمكن بلوغه من خلال تنظيم موائد مستديرة رفيعة المستوى والاستفادة من مداخلات متحدثين بارزين، إضافة إلى مواصلة الجلسات المنظمة بين القطاعين العام والخاص.
2: رغم أهمية انعقاد الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن بأكرة، النقاش الحقيقي لا ينبغي أن يظل حبيس القاعات. المطلوب اليوم هو وقفة تقييمية جريئة.
0: الكاتب والمحلل السياسي بشير بابكر البشير:
2: في محور تعزيز الأطر الأمنية ومكافحة الإرهاب، كثيرا ما نكرر وصفات جاهزة، بينما تظل الفجوة قائمة بين التنظير والممارسة. التجربة المغربية مثلا أظهرت نجاعتها لأنها جعلت من الحقل الديني والتنموي ركيزة أساسية.
0: برنامج الدورة 13 للندوة الإفريقية حول الأمن يتضمن أيضا سلسلة من الورش التي تتناول تعزيز أطر الأمن الإفريقي والتعاون الإقليمي والابتكار، إلى جانب مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، فضلا عن بحث سبل توظيف التكنولوجيا في مكافحة الجريمة العابرة للحدود. أبو بكر السماني، أدي صبابة، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.
3: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
4: مستمعينا صباح الأخبار على ميديا متواصل، واللحظة مع فقرة نقاش الحصادة. أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة الجمعة الماضي بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات الإقليمية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة المغربية وجمهورية إندونيسيا، والانفتاح على أسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. الموضوع نتطرق له اليوم في نقاش الحصاد.
5: وللنقاش نستضيف اليوم السيد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية. أهلا ومرحبا سي حجيرة، وشكرا على قبول الدعوة.
6: أهلا وسهلا والسلام عليكم، ومرحبا بكل السيدات والسادة المستمعات والمستمعين، وشكرا على الاستضافة.
5: أهلا ومرحبا سيدي الكريم. إذن سي حجيرة، قمتم بسلسلة لقاءات رفيعة المستوى في جاكرتا، ما هي الأهداف الرئيسية لهذه الزيارة، وكيف تخدم الرؤية المغربية للانفتاح على أسواق جنوب شرق آسيا؟
6: أولا لابد أن أذكركم بالسياق ديال هذه الزيارات. كتعرفوا بأنه تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، المغرب يسير في تنويع الشركاء دياله وتنويع الأسواق دياله، وكذلك من أجل الدفع بالاقتصاد الوطني، خاصة وأنه المملكة المغربية بكل البنيات التحتية التي تتهيأ اليوم خاصة المينائية، نحن نتهيأ لكي يكون المغرب منصة للتجارة الدولية. وبالتالي أمام كل هذه الأوراش اليوم مفتوحة على المستوى الوطني، كتعطينا إمكانية أننا كنستوردوا أكثر، وأمام الاستيراد أكثر كيكون خلل في الميزان التجاري، وباش نعالجوا الخلل في الميزان التجاري خص دفعة قوية

الصادرات المغربية. من هنا جاء البرنامج ديال 2025-2027 اللي اعتمدته الحكومة الحالية، واللي من بين الركائز دياله

0: الدولة واللي فيها 700 مليون مستهلك. وبالتالي هذا التوجه الجديد وهذا التوجه نحو أسواق جديدة من شأنه أنه يعطي واحد دفعة جديدة للصادرات المغربية نحو وجهات جديدة. هذا هو علاش اليوم كاين هذا التوجه هذا. ومن بين الأسس ديال أنه من خلال هذا البرنامج ديال 2025-2027 أننا نشجعوا شركات جديدة على التصدير. وهذه الشركات الجديدة باش نشجعوا على التصدير خصنا نوجدوا لها أسواق جديدة، خصنا نوجدوا لها فين يمكن أنها تبيع الصادرات ديالها. من هنا جاء هاد الأمور كلها اللي كاينة في البرنامج. كذلك غادي تقول لي كيفاش الناس ممكن أنها توصل لآسيا. ودرنا واحد البرنامج آخر نقاط ديالو اللي تنفذت خلال هذه السنتين، وهو الرقمنة ديال التجارة الخارجية. وهذا البرنامج اخر النقط ديالو كانت الرقمنه ديال الولوج الى المعلومه من خلال تجاريه.ma، واحد المنصه ديال المعلومات اللي ممكن ان اي واحد يدج لها، ما يبقاش حكر ديال الصادرات وديال التجاره الخارجيه على جوج ولا ثلاثه الجهات على المستوى الوطني. ولات اليوم هذه المنصه الرقميه كل واحد في اي نقطه في المغرب وجدها، في اكادير، في طنجه، في الداخله، في تارودان، في انزكان، في تفيقيك، ممكن انه يلج الى هذه المعلومه بطريقه ديمقراطيه. كذلك ماشي غير المعلومه، درنا واحد المنصه اعطيناها الانطلاقه من UM6P ديال بن قريب، على اساس انه منصه الكترونيه من انجاز طاقات واطر مغربيه بشراكه مع لو سي بي، لا فونداسيون ديال لو سي بي، والشركاء ديالنا الحكوميين وكذلك المؤسسات. درنا منصه سميتها eTrade.ma اللي هي بمثابه متاجر الكترونيه كتوضع السلع ديالها للصادرات وكتولي رهن اشاره كل الزبناء في العالم. وبالتالي كل واحد اللي عنده واحد السلعة اللي ممكن أنها تصدر وأينما وجد في أي نقطة في المملكة المغربية يدخل ذاك المنصة ويعرض المنتوجات ديالو، وغادي نلاقيوه مع شركاء في العالم، برا مجموع العالم اللي ممكن أنهم يقتنوا عليه السلعة ديالو، يخلقوا واحد العدالة مجالية تصديرية. جميل. الكل يولي يقدر أنه يصدر، ولكن لا يمكن أن نتغير إلا إذا ساير معنا وكان معنا منخرط القطاع الخاص، لا عندنا حنايا في المغرب ولا كذلك الدول اللي كنمشيو نتحاور معها. وبالتالي هذاك الشيء علاش في كل الزيارات ما كنمشيش بوحدي، كنمشي وكيمشي معايا ممثلين عدد من القطاع الخاص، خاصه لا سي جي ام ولاتميكس اللي هي
1: الاتحاد العام لمقاولات المغرب،
0: الاتحاد العام مقاولات المغرب، والجمعيه ديال المصدرين المغاربه، وكذلك ممثلين عن عدد من الفيدراليات المهنيه اللي كاينه في البلاد. اذا ولا بد يكون انخراط ديال القطاع الخاص مع الغرفه ديال التجاره الاندونيسيه. اتفقنا على اساس انه اول حاجه وهو نديروا واحد الاتصال والتواصل ما بين القطاعين الخاص في البلد الخاص لهن في المغرب ولا في اندونيسيا، باش يوقع واحد اول اتصال باش يحاولوا انهم ينظموا منتديات ديال الاعمال. كذلك طلبت منهم واتفقنا على هذا الامر هذا، على اساس انه يتم اخبار القطاع الخاص المغربي بكل المعارض التي تقام سواء في اندونيسيا او في دول الاسيان، باش المغرب يمشي يشارك اما عن بعد اما حضوريا في المعارض، باش يتم التعرف على الاسواق وعلى الحاجيات ديال الاسواق في دول اسيا. وكذلك واحد الحاجه مهمه، وهو انه اليوم كاين امكانيات لتسجيل ارقام اضافيه في عدد من المجالات، وخاصه المنتوجات الفلاحيه والمواد الغذائيه والاسمده. الاسمده مطلوبه بشكل كبير على مستوى اندونيسيا، راه كنتكلموا على سوق فيها حوالي 300 مليون نسمه. اول حاجه تقنع عليها هو اننا غادي نشاركوا واحد المعرض غادي يكون ان شاء الله في شهر اكتوبر، وكان معايا ممثلين على القطاع ديال الفلاحه، وكان كذلك ممثلين على القطاع ديال فيدرالية ديال المنتوجات الغذائية اللي أبدوا الرغبة ديالهم باش غادي يمشيوا ويشاركوا، وكذلك قطاعات أخرى اللي غادي يتم الإخبار ديالها، وغادي ننسقوا باش هاد الناس اللي يمشيوا للمعرض ما يمشيوا باش لأنه الطريق طويل على الأقل واحد 16 ساعة في الطائرة. وبالتالي هاد الناس اللي غادي يمشيوا ويتنقلوا حتى لأندونيسيا خص من قبل يكونوا عارفين بلي أن كاين الشركاء ديالهم الزبناء ديالهم، باش على الأقل يمشيوا من أجل أنهم يجيبوا معاهم أمور إيجابية وحصيلة إيجابية.
1: طيب يعني من باب
0: يتعلقوا بالغرفة ديال التجارة، اتفقنا على إيه ان شاء الله باش يكون واحد اللقاء موسع ديال الرجال وسيدات الاعمال الاندونيسيين والمغاربه بدايه السنه المقبله في الدار البيضاء ان شاء الله. وهذا غادي يمكن انه تبادل الخبرات والتجارب ما بين القطاع الخاص لا في المغرب ولا في اندونيسيا، باش نبداو ان شاء الله واحد المرحله جديده ديال التعاون.
1: سي حجيره، يعني شكلت هيئه الحلال الاندونيسيه، وانت اشرت الى هذه النقطه، شكلت محطه مهمه في مباحثاتكم ايضا. إلى أي حد سيساهم اتفاق الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال؟

0: الاستغلال في تسهيل ولوج المنتجات المغربية للسوق الإندونيسية؟ وما هي أبرز هذه المنتجات؟
1: في إندونيسيا هناك واحد الإجراء ولا بالدخص يكون باش عدد المنتجات ممكن أنها تسوق داخل الدولة ديالهم، وهي يكون عنده واحد يدوز عبر واحد المؤسسة سميتها مؤسسة الحلال. ولكن لماذا بدينا بإندونيسيا داخل دول آسيان وفي آسيا بعد الهند؟ لأنه إندونيسيا هاد السنة هذه اتفقنا على أساس أنه كاين إمكانية ديال التعاون، أنه غادي ندورو نبيعوا المنتوجات ديالنا. واتفقت جوج ديال المؤسسات اللي هي حنا عندنا في المغرب سميتها المعهد الوطني للتقييس هو إيمانور، وهما عندهم المؤسسة ديال الحلال، على أساس أنه اتفقوا بأنه المنتوجات ديالنا بعد ما تعطيهم مؤسسة ديالنا المغربية يعترفوا بها، على أساس أنه ممكن أنه كل المنتوج أعطته المؤسسة المغربية هذاك لو لابيل ديال
0: يكون مقبول،
1: ممكن أنه يكون مقبول عندهم. وهذا شيء جد إيجابي ما كانش مقبول، لأنه الحلال ملي كتسمع المنتوجات ملي كتسمع حلال في المخيلة ديال كل المستمعات والمستمعين راه كنهضروا على الماكلة. لا، الحلال هو كاين السياحة الحلال،
0: كاين كذلك مستحضر التجميل،
1: التجميل حلال، الدواء حلال، لأنه في الأدوية كتدخل بعض المكملات اللي ممكن أنها تكون عندها أمور اللي خص يكون كذلك فيها الطابع ديال الحلال، وبالزيادة على كل المنتوجات الحلال. وهذا الشيء هذا اللي كاين اتفاق اليوم على أساس أنه إيمانور المغربية ممكن أنها تواكب كل هذه المنتوجات وتعطي هذه الشهادة الحلال وتمشي مباشرة للدخول في أسواق الأندونيسية. وهذا غادي يمكن واحد طفرة كبيرة ديال المبادرات التجارية ما بين البلدين. وتم دعوة الشركاء المغاربة إلى واحد المعرض، وإن شاء الله غادي نشاركوا فيه معرض الحلال اللي غادي يكون إن شاء الله في شهر شتنبير في أندونيسيا، وغادي تكون أول لقاء اللي غادي يتم إن شاء الله ما بين الشركات المغربية وشركات الأندونيسية. هذه الحاجة الأولى. والحاجة الثانية، دعوت المدير المسؤول الأول على المؤسسة غادي يجي إن شاء الله في القريب العاجل إلى المملكة المغربية من أجل تعميق كل اتفاق اللي درناه، على أساس أنه كاين هناك تأمينات وكاين أمور مرتبطة بهذا الاتفاق، باش إن شاء الله في أول مناسبة نبدأ في التصدير ديال المنتوجات ديالنا اللي فيها هذاك الطابع ديال الحلال. خاصة كما كتعرفوا ما بين الصادرات المهمة اللي كتسجلها بلادنا من بعد السيارات ومن بعد الفوسفات، كاين المنتوجات ديال الفلاحة والمواد الغذائية، وهذا قطاع مهم في الصادرات ما يمكن له إلا يتعزز إلا فتحنا له واحد السوق ديال 300 مليون ماشي غير في إندونيسيا، لأنه الحلال كاين كذلك في عدة دول آسيوية اللي فيها عدد كبير من الساكنة. وقد يفتح لنا الآفاق مش غير في إندونيسيا، كاين عدد كبير من الدول هي كتقلب على المنتوجات اللي في هذاك الطابع ديال الحلال.
0: طيب سي حجيرة، آخر سؤال، وأتمنى أن يكون جوابك مختصرا لأننا استوفينا الوقت المخصص لهذا النقاش. يعني بصفتنا نحن كمملكة مغربية شريك حوار قطاعي مع رابطة آسيان، ما هي الآليات التي ناقشتموها للارتقاء بالتعاون الاقتصادي مع هذا الفضاء الذي يضم كما ذكرت في وقت سابق 700 مليون نسمة؟
1: اليوم عندنا واحد الوضع متقدم مع مجموعة الأزيان، هو اللي مكننا باش أننا نلتقي مع نائب الأمين العام في جاكرتا، وعقدت مع حضور السيد سفير صاحب الجلالة والوفد اللي كان معايا جلسة مطولة، تكلمنا على الآفاق ديال تطوير هذا التعاون بحال اللي تكلمتي. وأول حاجة هو أنه كاين دعوة للقطاع الخاص المغربي باش يحضر في واحد المنتدى اقتصادي غادي ينعقد في الفلبين، وغتكون إمكانية أنه يتلقى القطاع الخاص المغربي مع القطاع الخاص في دول آسيان من أجل التطوير، ماشي فقط الصادرات ولا الأرقام، ولكن كذلك الاستثمارات المشتركة. وهذا شيء جد مهم، هو أن تطوير الاستثمارات المشتركة والقطاع الخاص. بحال اللي قلت لك ونعاود نأكد لك، ما يمكنش نتحركوا إلى ما انخرطش معنا وكان معنا وحاضر معنا، وهذا الشيء كاين وكان معنا القطاع الخاص. إذن أول حاجة اتفقنا عليها هو أنه مع الوضع المتقدم اللي عندنا داخل مجموعة الأزيان اليوم من كمملكة مغربية، ممكن أننا تكون عندنا الإمكانية أننا نلاقي القطاع الخاص المغربي مع القطاع الخاص في دول الأزيان. وكذلك هذه الاتفاقية اللي عرضناها اللي درناها واتفقنا مع أندونيسيا تكون الباب والبوابة نحو اتفاقيات أخرى مع دول آسيان اللي ممكن أننا نريج من خلال أندونيسيا إلى دول آسيان، خاصة وأنه المجموعة والمسؤول الأمين العام ولا النائب الأمين العام اللي التقيت معه كلهم مستعدين أنهم يطوروا الشراكة ويطوروا التعاون مع المملكة المغربية.
0: سي عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم على كل هذا الوقت وكل هذه التوضيحات.

0: الهادئة صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على مدئة، ومحطتنا الآن كتاب في دقيقتين. يعتبر كتاب أعز ما يطلب لمؤسس الدولة الموحدية المهدي محمد بن تومرت، المرجع العقائدي والسياسي للموحدين، وظل يدرس في جوامع مراكش وإشبيلية لعقود طويلة، وصدرت مؤخرا بالمغرب أول طبعة علمية مضبوطة ومحققة لهذا الكتاب. يحدثنا عنها الزميل شكري البكري في ركنه اليومي كتاب في دقيقتين.
2: أعز ما يطلب وأفضل ما يكتسب وأنفس ما يدخر وأحسن ما يعمل العلم الذي جعله الله سبب الهداية إلى كل خير. هكذا يبدأ محمد بن تومرت تصنيفه، فعرف الكتاب بعنوان أعز ما يطلب. ويذكر عبد الواحد المراكشي في كتابه المعجب بأن المهدي بن تومرت صنف تصانيف في العلم، منها كتاب سماه أعز ما يطلب وعقائد في أصول الدين. لكن المحقق محمد عبد السلام المهماه يذهب إلى أن العنوان الحقيقي هو كتاب العلم، حسب ما يستشف من الكتاب ومن شرح محمد العبدري القرطبي على متن الكتاب. ولهذا الكتاب نسختان مخطوطتان، أقدمهما مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس التي يعود تاريخ نسخها إلى عام 1183 ميلادية، وتولى نشرها المستشرق الفرنسي جان دومينيك لوسياني بالجزائر عام 1903. ثم مخطوطة الخزانة العامة بالرباط التي يرجح أن تاريخ نسخها يعود إلى عام 1198، وحققها الجزائري عمار طلبي عام 1986. ويصطلح على مثل هذا المخطوط في الأدب العربي القديم بالمجموع، أي أنه مصنف من مختارات ومواضيع وعلوم متفرقة، ويشتمل على مجموعة من تعاليم ورسائل محمد بن تومرت الموحدي في العقيدة والتوحيد والأصول والفقه والسياسة والجهاد، كما يشمل على ما أملاه من بعده تلميذه الخليفة عبد المؤمن بن علي من تعاليق وإضافات. كتاب العلم الذي يعتبر الدستور العقائدي والسياسي للموحدين وشرح أبي بكر العبدري صدر لأول مرة في طبعة جامعة ومحققة علميا عن دار سليك أخوين عام 2025. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: دقيقة صباح الأخبار. عبد العالي الزهر.
1: مستمعين الكرام، الساعة تشير إلى 6:45، هذا تذكير بأهم الأنباء. الجيش الأمريكي ينهي موجة ثانية من الضربات ضد عشرات الأهداف العسكرية في إيران لضمان الملاحة بمضيق هرمز، وإيران تعلن قصف قواعد أمريكية في الأردن والبحرين والكويت وتوقيف سفينتين بالمضيق، وأسعار النفط تقفز بشكل حاد ليقترب خام برنت من 79 دولارا للبرميل غدا التصعيد. البرلمان الإسرائيلي يحدد 27 من أكتوبر المقبل موعد إجراء انتخابات تشريعية في استحقاق يعتبر استفتاء على زعامة بنيامين نتنياهو. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يبدأ زيارة في أول زيارة له خارجية منذ توليه منصبه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسط ضغوط اقتصادية وتحديات أبرزها ملف الفصائل الموالية لإيران. وفي التنس، الإيطالي نيك سينر المصنف أول عالميا يحتفظ بلقبه في بطولة ويمبلدن العريقة ويتوج بلقبه الخامس في الجراند سلام عقب فوزه على الألماني ألكسندر زفيريف.

0: الهادئة صباح الأخبار. عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، نواصل برمجة صباح الأخبار على ميديا مع فقرة الترند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي. تصدرت منصات التواصل الاجتماعي تعليقات واسعة عقب إعلان اتحاد السنغالي لكرة القدم رسميا إقالة مدرب منتخب السنغال باب تياو إلى جانب كافة أعضاء جهازه الفني. هذا القرار جاء بعد خروج المنتخب السنغالي من دور الثاني من كأس العالم. المنصات الرقمية شهدت تفاعلا واسعا، النقاش لم يقتصر على الجانب التقني والمونديالي للسنغال، بل ركز بشكل لافت على التداعيات الرياضية السابقة والتوترات التي طبعت المنافسات الإفريقية الأخيرة. تيار واسع من المتابعين عبروا في تعليقاتهم عن ارتياحهم للقرار، واصفين المدرب المقال بأنه اعتمد أساليب تكتيكية وسلوكيات أضرت بصورة الروح الرياضية، حيث استشهد المعلقون بوقائع سابقة على خرار تحريضه اللاعبين على الانسحاب من أرضية الملعب خلال نهائي كأس أمم إفريقيا أمام المنتخب المغربي التي أقيمت في المغرب. واعتبر رواد المنصات أن باب تياو أفسد الأجواء الأخوية، فيما اعتبر آخرون أن ما قام به المدرب السنغالي السابق كان طعنة في خاصرة الروح الرياضية. في مقابل ذلك، قدم معلقون تحليلات تساءلت بشكل لافت عن سر التوقيت هذه الإقالة، ورابطين الأمر بمحاولة امتصاص غضب الرأي العام السنغالي بعد السيناريو القاسي أمام بلجيكا وتصاعد الخلافات الداخلية كامتناع بعض اللاعبين عن تمثيل المنتخب. ومن بين التعليقات نقرأ في الترند تعليقا يقول صاحبه إن قرار إقالة مدرب السنغال هو نهاية منطقية لتجاوزات، قائلا بكل موضوعية لا يستحق أن يكون مدربا. وفي تعليق آخر شاطره آخر رأي بالقول سقطت الأقنعة، هنيئا للسنغال الذي يتوفر على فريق قوي ولا يحتاج لهذا النوع من المدربين. وفي تفاعل آخر نجد هذا التعليق، إقالة المدرب مجرد امتصاص لغضب الرأي العام السنغالي، ورغم ذلك فإن القرار صائب وخدمة للمصلحة العليا في السنغال وفي إفريقيا.

0: ميديا في الاستوديو وعلى الميدان. ننقل الخبر، نوضح الصورة، ونواجه الآراء. هيئة التحرير معكم لتقدم أخبارا بموثوقية وتحليل. هذا التزامنا على ميديا.
1: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
2: صباح الأخبار مستمعين الكرام، متواصل على ميديا. قبل الموعد الإخباري إليكم أحوال الطقس المتوقعة بسماء منطقتنا المغاربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائما جزئيا إلى مشمس غالبا على الأطلسين المتوسط والكبير، بينما يكون الجو صافيا في باقي أرجاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة بالرباط والدار البيضاء وطنجة، 32 درجة بالعيون، 36 درجة بمراكش، 34 درجة بفاس، و 26 درجة بالصويرة. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس مشمساً غالباً على الأوراس وجنوب تمنراست، بينما يكون الطقس صافياً في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 30 درجة بالعاصمة ووهران، 32 درجة ببجاية، 34 درجة بعنابة، 36 درجة بتمنراست، و 43 درجة بقسنطينة وغردايا. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمساً غالباً في وسط غرب البلاد ومرتفعات الشمال الغربي، بينما يكون الجو صافياً في باقي الأنحاء. درجات الحرارة المتوقعة 34 درجة بالعاصمة ومدنين وصفاقس وقابس، 30 درجة بالمنستير، 45 درجة بقفصة، و 47 درجة بتوزة. السادسة صباحا بمريء لحظة التحق بنا محفوظ والتسالك لتقديم أول نشرة إخبارية صباحية. صباح الخير محفوظ.
3: صباح الخير عبد العالي. صباح الخير مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. حصيلة ضحايا حرائق الغابات في إسبانيا ترتفع إلى 13 قتيلا بعد وفاة سيدة بريطانية متأثرة بجروحها. السلطات تعلن السيطرة على الحرائق التي دمرت آلاف الهكتارات، وترقب اليوم لزيارة سانشيز إلى المنطقة. احتجاجات في مدينة الزاوية بالغرب الليبي تنديدا بمقتل 4 شبان داخل سيارتهم. الحادثة أثارت صدمة واسعة وأعادت الغضب الشعبي من نفوذ المجموعات المسلحة في المدينة إلى الواجهة من جديد. في رياضة السادسة نهتم ببطولة ويمبلدون للتنس، مكرسا سيطرته على البطولة المرموقة. الإيطالي يانيك سينر يحتفظ بلقبه بطلا بعد مباراة مثيرة أمام الألماني ألكسندر زفيريف. أهلا بكم إلى تفاصيل

0: نشرة ونستهلها من إسبانيا. أعلنت السلطات الإسبانية أمس السيطرة على حريق غابوي أودى بحياة 13 شخصا بعد وفاة سيدة بريطانية في 93 من العمر متأثرة بجراحها. وعلى إثر السيطرة على الحريق الذي اندلع الخميس الماضي وأتى على آلاف الهكتارات، عاد مئات السكان الذين تم إجلاؤهم إلى منازلهم، فيما ينتظر أن يزور رئيس الوزراء بيدرو سانشيز اليوم المنطقة المتضررة. من مدريد نتابع مراسلة محمد المدن.
1: أعلن في إسبانيا عن السيطرة على حريق الغابات في لوس غاياردوس بألميريا بعد أيام من الخطورة الشديدة، فيما وصفته السلطات بأنه بداية النهاية. وقد أتى الحريق على نحو 7000 هكتار وبلغ محيطه حوالي 40 كيلومترا، وساهم تحسن الظروف الجوية في بدء مرحلة خفض مستوى الطوارئ والسماح بعودة تدريجية لنحو 1000 شخص. ورغم استمرار بعض البؤر المشتعلة تمكنت فرق الطوارئ من احتواء تقدم النيران. في هذا السياق شدد رئيس حكومة إقليم الأندلس خوانما مورينو من الحزب الشعبي اليميني على ضرورة التعامل بجدية كبيرة مع تغير المناخي، مؤكدا أن الحرائق أصبحت أكثر تعقيدا وصعوبة في السيطرة، علما أن حزبه وشريكه في الحكومة الحالية الجهوية من اليمين المتطرف فوكس ينفيان تغير المناخي ويرفضون تخصيص ميزانية للتعامل مع تأثيراته وأسبابه. وأضاف مورينو مبرزا:
2: أخبار سارة، إنها بداية النهاية لهذا الحريق المرعب الذي سجل رقما قياسيا من حيث السرعة، وقد رأينا ذلك. لقد تضافرت ظروف مناخية وجغرافية محددة للغاية ساهمت في جعلنا نواجه واحدا من أسرع الحرائق التي شهدناها، خاصة في الأندلس وربما في إسبانيا ككل.
1: وتسجل الأندلس في المتوسط 15 بؤر حريق يوميا، ما يعكس تزايد مستوى الخطر. من مدريد محمد المدن، ميديا.
0: في فرنسا أعلنت السلطات تمديد حالة التأهب المناخية القصوى في 37 مقاطعة، ما يعني أكثر من ثلث السكان البلاد، وذلك في ظل موجة حر شديدة تثير مخاوف من اتساع رقعة حرائق الغابات التي تشهدها البلاد. في الولايات المتحدة اجتاحت موجة حر وسط البلاد أمس محطمة الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في مناطق تمتد من السهول الشمالية وصولا إلى منطقة جبال روكي، حيث تراوحت بين 42 و43 درجة مئوية. نفتح الآن الملف المغربي ونبدأه من المغرب. بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة القطر إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. في برقيته استحضر العاهل المغربي ما حققه الراحل الكبير من إنجازات متميزة لدولة قطر الشقيقة، لا سيما على درب تحديثها وتطوير قدراتها الاقتصادية والسياسية، ما بوأها مكانة وازنة أهلتها للإسهام بكل فاعلية في نصرة القضايا العربية العادلة وتوطيد جسور التضامن العربي والإسلامي، كما جاء في نص البرقية الملكية. في المغرب دائما يعقد مجلس النواب يومه الاثنين جلسة عمومية تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026، ولنفس الغرض يعقد مجلس المستشارين الغرفة الثانية للبرلمان جلسة عامة كذلك. في شأن مغربي آخر، حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو من استمرار نشاط الجراد الصحراوي في عدد من المناطق المغربية رغم تنفيذ عمليات مكافحة واسعة شملت عشرات الآلاف من الهكتارات خلال شهر يونيو المنصرم. المنظمة أوضحت في أحدث نشراتها أن المغرب سجل خلال الشهر الماضي تشكلا واسعا لمجموعات الجراد البالغ غير الناضج، وهو ما استدعى تكثيف التدخلات الميدانية للحد من انتشار هذه الآفة التي تغذيها عدة عوامل داخلية وخارجية. نستمع في هذا الإطار لتوضيحات الخبير في الهندسة البيئية وتغير المناخ محمد بن عبو، تحدث من سيدي قاسم لنور الدين إيجاجان.
3: السنة هذه عرفت تساقط مطرية مهمة على مستوى دول شمال إفريقيا، على مستوى الدول ديال الصحراء الإفريقية، وهذه الأمطار هذه خلصت تكاثر كبير ديال عدد كبير من الحشرات اللي ما كناش نعرفوها في فترة ديال الجفاف. من بين الأنواع اللي أفاتها السنة هذه هو الجراد الصحراوي، بالتالي اليوم كنتكلموا على ظاهرة كتواكب الفصل ديال الصيف، الفصل ديال التوالد ديالو، كنتكلموا على المحاربة ديالو، فحنا كنتكلموا على المحاربة من المنبع، وما ننساوش أن انتقال ديالو من منطقة إلى أخرى تخلي أنه سيبقى دائما في واحد كتصور منطقة صغيرة، إما مصب ديال النهر أو واد أو منطقة اللي كتصور فيها شروط بيولوجية وشروط ديال التكاثر ديال التوالد، أنه كيتكاثر بشكل كبير جدا، وبالتالي الطرق ديال المعالجة ديالو كتواكب أننا خصنا نسقو مع الديوان ديال الجوار باش يكونش انتقال كثير وكثيف لهذا النوع ديال الحشرات، وفي نفس الوقت المراقبة المستمرة ديال مثل هاد البؤر ديال التكاثر ديال مثل هاد الجراد الصحراوي. وهناك دائما كنلحوا على الساكنة المجاورة والفلاحين، وخصوصا يعني الساكنة المتضررة لكي تبلغ مثل هاد الحشرات هذه، سواء تعلق الأرض المحصول الزراعي أو الأشجار المثمرة، أنها كتبلغ في مكان هناك بؤرة معينة ديال التكاثر أو ديال التوالد، أنها كتبلغ للجان المحلية المختصة من أجل المحاربة ديالها منذ النشأة.
0: نواصل من ليبيا بها. اندلعت احتجاجات في مدينة الزاوية غربي البلاد تنديدا بمقتل 4 شبان داخل سيارتهم في حادثة أثارت صدمة واسعة وعادت إلى الواجهة مجددا إلى غضب الشعبية من نفوذ المجموعات المسلحة في المدينة. من طرابلس هذه مراسلة رأفت بالخير.
4: احتجاجات شعبية في مدينة الزاوية بسبب قتل 4 شباب من أبناء المدينة حرقا داخل سيارة بعد أن تعرضوا لإطلاق رصاص من سيارات مسلحة في مشهد يذكر بحالة الفوضى الأمنية التي تعيشها المدينة منذ سنوات. محمد العلج صحفي.
5: يحدث في هذه المدينة منذ سنوات فوضى عارمة، عمليات القتل اليومية تكاد تكون يعني بمثابة المقلق للجهات الأمنية وأيضا السكان في المدينة.
4: وطالبت منظمات حقوقية السلطات المحلية والجهات الأمنية بضرورة التحرك بشكل فوري لضبط الأمن في المدينة، والتي أصبحت ملاذا لعصابات الجريمة المنظمة، ما يشكل تهديدا حقيقيا للأمن في غرب البلاد. فتح الشبلي رئيس تجمع الأحزاب الليبية.
6: طبعا استمرار مسلسل القتل والاغتيال خارج إطار القانون من قبل المجموعات المسلحة في مدينة الزاوية هو دليل كبير على أن الدولة غائبة تماما في فرض الأمن وفي احتكار السلاح، فبالتالي هذه المشاهد أصبحت شيء عادي بالنسبة للمواطنين.
4: وتعيش مدينة الزاوية حالة من عدم الاستقرار في غياب أي دور فاعل للجهات الأمنية والعسكرية وعدم قدرة حكومة الوحدة الوطنية على ضبط الوضع الأمني في المدينة منذ سنوات. لميديا رأفت بالخير، طرابلس.
0: في الصفحة الرياضية، الإيطالي نيكسينر يحتفظ بلقبه بطلا لويمبلدن بعد مباراة مثيرة أمام الألماني ألكسندر زفيريف، مكرسا بذلك سيطرته على البطولة المرموقة. يوسف شاطر.
7: التتويج الثاني على التوالي ليانيك سينر في بطولة ويمبلدون أكد تفوقه الكبير في عالم كرة المضرب خلال السنوات الأخيرة. اللاعب الإيطالي تمكن من الفوز على الألماني ألكسندر زفيريف في المباراة النهائية بعد مواجهة قوية استمرت 4 مجموعات وانتهت ب3 مجموعات لواحدة لصالح العملاق الإيطالي. النزال النهائي شهد تنافسا كبيرا بين المصنف الأول عالميا ومنافسه الألماني العنيد. زفيريف نجح في حسم المجموعة الأولى بعد شوط فاصل مثير، لكن سينر عاد بقوة في المجموعة الثانية وفرض أسلوبه على مجريات اللقاء من خلال ضرباته القوية من آخر الملعب. الهيمنة الإيطالية ظهرت بوضوح خلال المجموعتين الثالثة والرابعة، إذ استغل سينر بعد أخطاء منافسه وتمكن من كسر إرساله في اللحظات الحاسمة، كما حافظ على تركيزه وثباته حتى نهاية اللقاء. الإنجاز الجديد رفع رصيد سينر من ألقاب البطولات الكبرى إلى 5 ألقاب في مسيرته احترافية، ووصل تأكيد مكانته في صدارة التصنيف العالمي بفضل نتائجه المميزة خلال الموسم الحالي. النجاح المتواصل الذي يحققه الإيطالي يعكس العمل الكبير الذي قام به خلال السنوات الأخيرة، كما يؤكد هذا التتويج قدرته على المحافظة على مستواه العالي ومواصلة المنافسة على أكبر الألقاب العالمية حتى في وجود أسطورة كنوفاك جوكوفيتش وموهبة كزفيريف، من دون إغفال الإسباني اليافع كارلوس ألكاراز.
0: شكرا لك يوسف شاطر. بهذا إذن ينتهي عرض السادسة، في ختامه الكلمة مباشرة لك عبد العالي.
8: شكرا لك محفوظ، وإلى الموعد الإخباري المفصل القادم بعد أقل من ساعة. نواصل مستمعينا الكرام صباح الأخبار معكم، ومحطتنا الآن فقرة جولة الصحف مع خلدون زين الدين. خلدون، نبدأ معك مع بهذه العناوين: رحيل الأمير الوالد، جبهة إيران تشتعل، وسؤال مطروح لماذا يقلق نتنياهو من أردوغان.
9: قائد نهضة قطر الحديثة ملامح بارزة في سيرة الأمير الوالد تعنون الوطن القطرية، مسيرة حافلة بالإنجازات بدت فيها دولة قطر نموذجا رائدا إقليميا في التنمية والتطوير.

0: التطوير على كافة المستويات. في عهد فقيد الوطن الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني أحد قادة دولة قطر التاريخيين وبني نهضتها الحديثة، تقول صحيفة الوطن القطرية: الشيخ حمد بن خليفة الأمير الذي غير وجه قطر، عنوان في صحيفة الشرق الأوسط، برحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني تطوي قطر واحدة من أبرز التجارب السياسية والتنموية في منطقة الخليج خلال العقود الأخيرة. حمد بن خليفة الأمير الوالد وقائد رحلة صعود قطر عالميا، العنوان في العربي الجديد. الإعلام العربي والدولي يتفاعل مع رحيل هذه الشخصية البارزة. في التطورات السياسية والعسكرية، نور الدين، الجيش الأمريكي يؤكد استعداده لتأمين مضيق هرمز بعد شنه ضربات ضد إيران، عنوان تغطية الحية على موقع صحيفة الشرق الأوسط. في فورين بوليسي نقرأ عن قلق نتنياهو من تركيا: نتنياهو يرى أن حصول تركيا على طائرات F-35 الأمريكية المتقدمة قد يغير ميزان القوى الإقليمي، خصوصا في ظل التوتر المتزايد بين إسرائيل وحكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. تحذيرات نتنياهو بشأن تركيا لا يمكن فصلها عن حساباته السياسية والداخلية، خصوصا مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، إذ يرى أن نتنياهو لديه مصلحة في تضخيم التهديدات الخارجية.
1: مغاربيا، ماذا في جولتنا خلدون؟
0: ماذا يعني تصدر المغرب التصنيع الإفريقي، عنوان تحقيق في موقع الجزيرة نت الإخباري. يبرز المغرب كفاعل صاعد تمكن خلال العقود الأخيرة من بناء قاعدة صناعية متقدمة ومندمجة، ولا يخفى أن هذا التقدم على الرغم من أهميته البالغة يستوجب العمل الدؤوب لتعزيز الجاذبية الاستثمارية بغية ترسيخ السيادة الصناعية. في سياق الريادة الصناعية المغربية، يقول موقع الجزيرة: تجسد هذا التقدم الملحوظ كثمرة لرؤية استراتيجية امتدت لأكثر من 3 عقود. وعوامل الريادة الصناعية للمملكة، يستند هذا الأداء المتميز إلى منظومة من العوامل المتكاملة التي أرزت دعائم التحول الصناعي المغربي. المغرب كما يقول موقع الجزيرة نات نور الدين يواجه رغم هذا التقدم المحرز جملة من التحديات التي أوردها التقرير، والتي تستدعي معالجة مستمرة ومقاربة استباقية لضمان استدامة الريادة الصناعية. رسالة تطالب بتنحي عبير موسى المسجونة تهز حزبها في تونس، تعنون إندبندنت عربية. رسالة مفتوحة تطالبها بالتنحي عن رئاسة الدستوري الحر وقياديون بالحزب، لا أحد باستطاعته مجرد التفكير في منافستها. إندبندنت تقول إن رسالة مفتوحة وجهها قيادي بارز في الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس يطالب فيها رئيسة الحزب المحبوسة منذ أكثر من عامين بالتنحي عن منصبها. فتحت هذه الرسالة الباب على مصراعيه أمام خلافات نادرة داخل هذا الحزب، مما يثير تساؤلات جدية حول مستقبله وتأثير ذلك في المعارضة داخل البلاد.
1: خلدون، المونديال بدد المخاوف، وحلفاء ترامب في أمريكا اللاتينية يحققون انتصارات، ما التفاصيل؟
0: الغارديان قالت إن المخاوف التي سبقت انطلاق المونديال لم تتحقق رغم التوترات السياسية التي أحاطت بها، ومنها الخلافات بين واشنطن وشركتيها في الاستضافة، كندا والمكسيك. وسؤال كذلك: كيف يرسم ترامب خريطة أمريكا اللاتينية؟ تلغراف تتحدث عن تمكن حلفاء ترامب من الفوز بجميع الانتخابات الرئاسية التي أجريت منذ عودته إلى البيت الأبيض، مستفيدين من تصاعد الغضب الشعبي في أمريكا اللاتينية تجاه الجريمة والفساد والأوضاع الاقتصادية، ومن تراجع شعبية الحكومات اليسارية التي هيمنت على أجزاء واسعة من أمريكا اللاتينية خلال العقدين الماضيين.
1: خلدون، ماذا يجري تحت الأرض في دول شمال أوروبا؟
0: حالة تأهب قصوى تعيشها دول الشمال الأوروبي. الحرب الأوكرانية كانت جرس الإنذار الذي أنهى عقودا من الاسترخاء الذي أعقب الحرب الباردة. تأخذنا ساندي تايمز إلى عمق العاصمة الفنلندية هلسنكي، المدينة التي تقف فوق عالم سفلي يضم 5500 ملجأ، تتسع لنحو 1,000,000 شخص، أي أكثر من عدد سكان المدينة. تبرز الصحيفة صرامة الخطط الفنلندية إذا نشبت الحرب. لوموند الفرنسية ترصد كيفية تحول الملاجئ في السويد إلى مشاهد تحاكي أفلام السينما. كان هذا ما في جولتنا.
1: شكرا لك خلدون، واللحظة نلتقي إلى فقرة اللحظة مع الجزء الأول من يوميات الفلاح.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع:
4: حتى واحد منكم أخواتي إخواني فلاحة منتج الحوامض ولا الفواكه ولا الزيتون مثلا، ما غادي يمكن له يقول علاش رجعنا لمشكل السقا ديال الشجر باش نتكلموا عليه مرة أخرى. وهذا الشيء مفهوم بسهولة نظرا للأهمية ديال هذا الموضوع ونظرا للاقتراحات والأسئلة ديال بعض الناس.

بغاونا نعاودوا نرجعوا لهاد العمليه الرئيسيه في حياه الشجره ديال الفواكه ولا ديال الحوامض ولا ديال الزيتون ولا غيرهم، وحياه حتى الناس اللي مقابلينهم، ونظرا حتى لقله الماء عندنا

0: في التربه. ثالثا بلا ما في التربه يمكن يولي هذاك الانجلي اللي فيها حار ويحرق العروق ديال الشجره. واخيرا تنسقيو في بلادنا لان مع الاسف الشتاء ما تطيحش في الوقت فاش تحتاج لها الشجره، اي من شهر 4 مثلا حتى لشهر 9 وشهر 10 وتيكون الحال سخون بزاف.
1: ملاحظه اليوم،
0: شفنا هذه شويه بان الماء لازم منه في التغذيه ديال الشجره والتكوين ديال طرفها، يكونوا جذوعه ولا عراش ولا ورق ولا غله. وقلنا بان النسبه ديال الماء في الغله كبيره بزاف، يمكن توصل حتى 95% الا كانت الشجره شبعانه ماء في الوقت اللازمه. وكلنا تنعرفوا شحال تقريبا تيخرج من الماء او العصير ديال الفواكه كلها. لكن واش تنعرفوا اخواتي اخواني الفلاحه ان واحد الدراسه بينت على ان النسبه ديال الماء حتى في العروق ديال الشجره وصلت ل 86%، وفي الغصان توصل ل 90%، وفي الورق تعدات 85%. وهذا الشيء بالطبع بالنسبه للشجره كبيره ومغذيه وشاربه مزيان. اما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعه ان شاء الله.
1: ميديا صباح الاخبار، عبد العالي الزهر.
2: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصلة على ميديا وآخر فقراته توقيعات. توقيع اليوم مع أوراق إسبانية. سمعة القضاء الإسباني باتت على المحك، تلك هي الخلاصة التي يرددها عدد من المراقبين في ظل توالي قرارات قضائية أثارت الجدل خلال الفترة الأخيرة، سواء بسبب توقيتها أو طبيعتها، وسط أجواء من الاستقطاب السياسي الحاد. فبين من يرى فيها مؤشرات على أزمة ثقة ومن يعتبرها جزءا من التجاذبات السياسية، يطرح المواطن الإسباني تساؤلات صاخرة حول مآل الوضع إذا استمر هذا المسار أو ازداد تعقيدا. قراءة في هذا المشهد في ورقة جديدة من أوراق إسبانية من توقيع الزميل محمد الغول.
3: القضاء الإسباني في الزمن الديمقراطي لهذا البلد كان دائما قضاء مسيسا، هذا غير مختلفين عليه، لكن الوضع كان مستقرا والمشهد واضحا يحكمه التوازن السياسي بين الجناحين، ما كان يجعل القرارات القضائية حتى عندما كانت تصطدم بالمصالح السياسية تبقى قرارات متزنة، حكم لا يمكن أن نقوله على ما يقع حاليا. في الأشهر الأخيرة تحول الأمر إلى ما يشبه الفضائح القضائية، مسرح مفتوح لملفات تثير الكثير من الجدل وتطرح تساؤلات عميقة حول مفهوم الإعفاء، التعاون القضائي والملاحقات السياسية. الأكثر إثارة للانتباه فيها إقدام قاض بعد مطاردة شرسة تشبه مطاردة الساحرات، إقدامه على سحب جواز سفر زوجة رئيسة الحكومة الإسبانية ومنعها من السفر خارج البلد بمبررات، بل حتى بملف متابعة يؤكد جميع المراقبين أنه فارغ من أي أساس. في البداية برر بأنها قد تفر خارج البلد بمساعدة حراسها، وبعد كثير من الغضب عبرت عنه نقابات الشرطة، تراجع وأصبح يتحدث عن قصص فرار مسؤولي دول كأنه يتهم بيدرو سانشيز وليس زوجته. الأمر لم يتوقف هنا، قاض آخر أجاب طلب دفاع بيغونيا غوميز بالسماح لها بمرافقة زوجها إلى قمة الناتو بتركيا، وكذلك السفر إلى لندن لحضور حفل تخرج ابنتها. أجاب برفض الأول وقبول الثاني في تناقض صارخ يؤكد الطبيعة السياسية للتحرش القضائي الذي تتعرض له بيغونيا والمستهدف زوجها بيدرو سانشيز. المشكلة هنا أن القضاء يجد نفسه وسط رحلة استقطاب متضاربة ضاربا في قراراته. ملف آخر أثار الكثير من اللغط في أوساط الرأي العام، قضية تعرف إعلاميا بألاداما نسبة إلى فيكتور دي ألاداما، رجل أعمال متابع في ملفات فساد مالي ضمن آخرين. الرجل أعفي من السجن واسترداد الأموال في مقابل تعاونه مع القضاء من خلال إفشاء أسرار شخصيات متابعة ومحسوبة على اليسار. هنا تساءل الشارع بكثير من السخرية، هل أصبح أصبح الاعتراف والتعاون بطاقة خروج مجانية تحمي الفاسدين من العقاب الفعلي. ملف قضائي آخر أثار ذهول الإسبوع

0: فرانسيسكو نيكولاس غوميز إغليسياس شاب صغير تمكن من اختراق أعلى دوائر السلطة في إسبانيا والتزوير مقدما نفسه على أنه مقرب من دوائر القرار والاستخبارات والدولة العميقة وأنه ابن أحد العائلات العريقة. قبل أن يتم كشفه عرفت قضيته إعلاميا بملف نيكولاس الصغير البيكينيو نيكولاس. هذا الشاب تمكن من الحصول على تعليق لعقوبته السجنية في مقابل شرط بدا غريبا، التعهد بعدم ارتكاب أي جريمة خلال السنوات الأربع المقبلة. بالنسبة للمواطن الإسباني العادي يبدو هذا الحكم كأنه صك براءة مستقبلي بناء على مجرد وعد بالصلاح، ما يضع هيبة الردع الجنائي على المحك ويجعل القانون يبدو شديد اللين مع القضايا ذات الارتباط السياسي خاصة باليمين. هذه الملفات وأخرى وقد ينضاف إليها قرار متابعة رئيس الحكومة الأسبق خوسي لويس رودريغيز ساباتيرو بتهم الفساد واستغلال النفوذ، تهم دفعها ساباتيرو واعتبرها استهدافا سياسيا، لكن مجرد وقوف هرم سياسي من حجمه أمام القضاء يجعل أن المعارك السياسية في إسبانيا اليوم لم تعد تحسمها صناديق الاقتراع بل أروقة المحاكم، لكن الخاسر الأكبر يبقى هو القضاء الإسباني وسمعته أمام المواطن العادي. أحد المعلقين الإسبان وبوقع ساخر على منصات التواصل كتب: سأقوم بسرقة بنك لكن قبلها سألتحق بحزب سياسي.
1: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي زهر.
2: مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام صباح الأخبار. أنقل لكم تحية رضوان الجنداوي في الإخراج. لحظات تلتقون مع الزميلة أليسيا مهامي في برنامج متن أنفو، وبقية أوقات طيبة على ميديا وإلى اللقاء.

النهار تقريبا بحال ديال النهار اللي وداناه، ما بين 25 و 43 درجة في واد الذهب، ما بين 26 و 31 درجة في اللوكوس، ما بين 26 و 32 درجة في الدكالة، ما بين 26 و 33 درجة في ناحية السوس، ما بين 27 و 32 درجة في ناحية عبدة، ما بين 28 و 32 درجة في الريف، 31 درجة في الشاوية، ما بين 31 و 37 درجة في الأطلس المتوسط والساقية الحمراء، 32 و 33 درجة ناحية الغرب، ما بين 32 و 34 درجة في السايس والمنطقة الشرقية، ما بين 32 و 36 درجة في ناحية الحوز، ما بين 32 و 38 درجة في ناحية التادلة، ما بين 38 و 43 درجة في تافيلات، وما بين 39 و 42 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس مازال خاص المراقبة والاحتياط من تكاثر الحشرات والبخوش جل الزرعات والشجر، بحال بالخصوص حشرات السوسة والدبانة ديال شجر الزيتون، واللي موالفين يديروا خسائر كبيرة بحال هاد الظروف ديال الجو. وهذا علاش خاص لازم تتبع شجر الزيتون بالنهار وخوه، وإلا كان لازم نحاربوا ضد هاد الحشرات بالأدوية الخاصة والمرخصة ضدهم، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.

0: 6h passées de 59 minutes sur Médien. Vous êtes bien dans Matin Info. Merci d'être à l'écoute de notre antenne. Je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 9h pour un tour complet de l'actualité internationale mais aussi sportive. C'est maintenant le moment pour nous de refaire un point sur l'actualité chaude avec un nouveau journal. Et pour l'occasion, je suis rejointe en studio par Marfoud Oulsalek. Bonjour Marfoud.
1: Bonjour Alicia. Sabah al khair, mustami'ina. Ahlan bikoum ila anawin al-nashra. في المغرب مجلس النواب والمستشارين يعقدان جلستين عموميتين اليوم تخصصان لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية. اختتام الدورة البرلمانية يشكل مناسبة لتقييم عمل الجهاز التشريعي وتسليط الضوء على حصيلة أدائه. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. والجيش الأمريكي يعلن الانتهاء من تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران استهدفت عشرات المواقع. التقرير السنوي حول الهجرة في هولندا يسجل تراجع الوافدين إلى البلاد خلال العام 2025 مقارنة بالسنوات السابقة، ويشير إلى انخفاض عدد تصاريح الإقامة العادية الممنوحة بنسبة 6%. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونبدأها من المغرب. يعقد مجلس النواب يومه الاثنين جلسة عمومية تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026. وبدوره ولنفس الغرض يعقد مجلس المستشارين الغرفة الثانية للبرلمان جلسة عامة. اختتام هذه الدورة البرلمانية يشكل مناسبة لتقييم عمل الجهاز التشريعي وتسليط الضوء على حصيلة التشريعية والرقابية في ظل ارتفاع سقف التطلعات والتحديات، ونحن على بعد أقل من شهرين ونصف على موعد إجراء الانتخابات التشريعية. نستمع في هذا الإطار لتوضيحات أمين السعيد أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، تحدث من الرباط لنور الدين إيجاجان.
2: يلاحظوا على أنه لأول مرة أننا بصدد دورة تشريعية تهم مناقشة وتصويت بعض القوانين التي تمس منظومة عدالة، وهذه القوانين ما ميزها وهو ما يمكن أن نسميه بعودة الروح للسيادة التشريعية في إطار ما لمسناه من حجم التعديلات التي قدمتها على هذه القوانين. يلاحظ أيضا على هذه الدورة التشريعية هو تدخل فاعل جديد مؤسساتي في إطار الدورة، وهو الإحالة على المحكمة الدستورية، وهذا أيضا يميز هذه الولاية التشريعية. يلاحظ في هذه الدورة عودة السياسة داخل الفرق البرلمانية. لاحظنا أن الأسئلة الشفهية التي أصبحت تقدم انتقلنا فيها من التضامن ديال الفرق الأغلبية إلى

0: واحد المرحلة ديال تقديم الأولوية الحزبية. أيضا النقاش حول تشكيل لجان نيابية الحقائق بخصوص الدعم المخصص للمواشي. هذه المبادرة لم تقتصر فقط على أحزاب المعارضة، وإنما امتدت المبادرة إلى أحزاب التحالف الحكومي. أيضا ارتفاع حدة المصادقة على القوانين اللي كانت مؤجلة أو اللي كانت في إطار دورة ديال أكتوبر. لكن في المقابل هناك ملفات أخرى ما زالت معلقة وأجلت إلى الولاية التشريعية القادمة.
1: بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس برقية تعزية ومواساة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. في برقيته استحضر العاهل المغربي ما حققه الراحل الكبير من إنجازات متميزة لدولة قطر الشقيقة، لا سيما على درب تحديثها وتطوير قدراتها الاقتصادية والسياسية، ما بوأها مكانة وازنة أهلتها للإسهام بكل فاعلية في نصرة القضايا العربية العادلة وتوطيد جسور التضامن العربي والإسلامي كما جاء في نص البرقية الملكية. إلى ملف الحرب الأمريكية الإيرانية، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية. قبل ذلك أفادت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على منصة إكس أنها أنهت الأحد لليوم الثاني تواليا موجة جديدة من الضربات ضد عشرات الأهداف في إيران، مؤكدة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز. في هذا الخضم أعلنت إيران إغلاق المضيق، وبالمقابل أكدت الولايات المتحدة أن هذا الممر المائي الاستراتيجي ما يزال مفتوحا وأن سفنها موجودة فيه لحماية السفن العابرة. بين مسار التفاوض والخيار العسكري، كيف يمكن استشراف تدبير هذه المرحلة من التصعيد؟ نستمع لإجابة أحمد قاصد نائب رئيس أركان الجيش الأردني سابقا، تحدث من عمان لنور الدين إيجاجان.
2: واضح أن المسار العسكري هو المسار أتاح للطرفين كي يوفر ظروف تفاوضية أفضل، واليد الأعلى طبعا عسكريا هي أمريكا، والأكثر يعني ضيقا في الخيارات هي أمريكا. أمريكا يعني أمام إيران كعني عدو عنيد جدا ولا يقبل الشروط، وأمريكا تشعر أن مذكرة التفاهم عند التفاصيل وعند الحديث في التفاصيل حقيقة تتيح لإيران الكثير من مساحات المناورة ومحاولة الابتزاز والكسب هنا وهنا. وإيران تعتقد أنها نجحت في الوصول إلى مذكرة تخدم الكثير من أهدافها ومصالحها، وبالتالي لا تتنازل عن شيء، خصوصا المضيق اللي بتعتبره إيران استراتيجية غير قابلة للنقاش ولا تقبل لأي دور أمريكي أو غير أمريكي فيه، وبالتالي هي تقاتل في هذا المجال، وأمريكا تريد أن تسحب هذه الورقة من أيدي الإيرانيين، وهنا أعتقد مكمن الخطر العسكري الحقيقي. لكن إلى أي مدى؟ أيضا مرة أخرى الاستراتيجية العسكرية تخدم إلى حد ما، تنفس الغضب الأمريكي خاصة الرئيس عندما يعني يوضع في زاوية معينة من قبل الإيرانيين، وإيران تتحمل الضربات حقيقة وترد، وتجد في الجغرافيا العربية مدايات واسعة لتعبر بها عن انتقامها حقيقة من القواعد الأمريكية، وهي بالتالي هي الجغرافيا العربية هي الأكثر تعرضا للخسائر.
1: وعلى وقع تجدد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، يبدأ رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم زيارة إلى الولايات المتحدة، هي الأولى له خارجيا منذ توليه المنصب. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية خلال ندوة صحفية إن محادثات الزيدي مع الجانب الأمريكي ستركز بالأساس على تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وضمنها إنعاش وتحفيز بيئة الاستثمار على مستوى الطاقة والتجارة والتكنولوجيا، علاوة على البعد الأمني المتعلق بحصر سلاح الفصائل المسلحة التي استهدفت على مدى سنواتنا المصالح والقوات الأمريكية في العراق. عن أهداف هذه الزيارة نستمع لتوضيحات الكاتب الصحفي أسعد الزلزلي، تحدث من بغداد لنور الدين إيجاجان.
3: زيارة مهمة لتقوية فرص وحظوظ هذه الحكومة في تنفيذ برنامجها الذي جاء في أول فقرة من القضاء على السلاح خارج إطار الدولة، وحصر السلاح بيد الدولة معتمد على خروج القوات الأمريكية الموجودة في البلاد. حتى هذه اللحظة الزيدي هو يقول بأنه بدأ بهذه الإجراءات، هناك التيار الصدري، هناك أصابع للحاق، مجموعات شبه الزيدي أعلنت عن تسليم سلاحها للدولة وأنها انضمت تحت جهات الحكومية في هذا الشأن. يعني الزيدي قدم الفروض قبل السفر بأمرين، الأول هو البدء بالتحرك لمحاسبة جملة من المسؤولين

0: فاسدين، بينهم أعضاء في البرلمان العراقي، وبينهم شخصيات تتبع إلى قوة سياسية معروفة وثقيلة ذات وزن كبير. بالتالي هو أراد أن يذهب إلى واشنطن، وهو يؤكد بأن لديه إجراءات ليثبت بأن حكومته بعيدة عن الارتماء المطلق بالحضن الإيراني. هل يستطيع إجراء هذا الشيء؟ هذا الشيء يعني منوط بقوة وإرادة القوى السياسية المشكلة لحكومة الزيدي. الزيدي سيوقع اتفاقيات اقتصادية تتعلق بالنفط وأيضا الكهرباء.
1: في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 3 أشخاص وجرح 5 آخرون جراء هجمات بطائرات مسيرة في منطقة موسكو، وفق ما أعلن حاكم المنطقة اليوم. نختم من هولندا، حيث أظهر التقرير السنوي حول الهجرة في البلاد لسنة 2025 أن صافي الهجرة، أي الفرق بين عدد الوافدين والمغادرين، انخفض إلى أقل من 100,000 شخص لأول مرة منذ 2020، في وقت سجلت فيه البلاد تراجعا في معظم مؤشرات الهجرة والإقامة. التقرير الذي نشرته الحكومة الهولندية أوضح أن عدد المهاجرين الوافدين واصل تراجعه خلال 2025 مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرا إلى انخفاض عدد تصاريح الإقامة العادية الممنوحة بنسبة 6% مقارنة ب 2024 ليبلغ أقل من 80,000 تصريح. عن العوامل السياسية والاقتصادية المفسرة لهذا التراجع نستمع من أمستردام لتوضيحات الكاتب المتخصص في الشؤون الأوروبية ماهر شاويش، حوره نور الدين إيجاجان.
2: ليس فقط يعني صعود اليمين هو السبب الأساسي، لكن أحد العوامل المؤثرة والتي يعني أرخت بظلالها على خيارات الداخل في هذا الاتجاه. هذه نقطة. النقطة الأخرى متعلقة في جانب اقتصادي وجانب ديموغرافي. الجانب الاقتصادي، لأنه يعني صافي الهجرة لا يحسب فقط من عدد القادمين، وإنما لا يحسب من الفرق ما بين عدد القادمين وعدد المغادرين. ولو لاحظنا في الأرقام قام هذه الأرقام تقول بأنه المغادرين أصلاً أكثر من القادمين، وهذه المغادرة مرتبطة بحيثيات اقتصادية وبعوامل اقتصادية مرتبطة بالسياسات الاقتصادية التي اتبعت في هذا البلد وأدت إلى تباطؤ الاقتصاد. هناك عامل آخر مرتبط في أزمة السكن. الأصل في هولندا هناك أزمة سكن، وبالتالي بات بعض المهاجرين لا يفضلون القدوم إلى هولندا لأنهم سيمكثون فترة طويلة حتى الحصول على بيوت، وأيضا سيمكثون فترة طويلة حتى الحصول على يعني إقامات أو حتى الوصول إلى ما يبتغونه من وراء الهجرة. لذلك هذا أيضا عامل نفسيا جعل بعض المهاجرين لا يختارون هولندا وإنما يختارون دول أخرى من الاتحاد الأوروبي. أيضا هناك شيء مرتبط في قضية تراجع بعض النزاعات لا سيما في سوريا. مثلا على سبيل المثال كان في عدد القادمين يشكل يعني رقم كبير الوافدين من سوريا إلى هولندا، لا تراجع هذا العدد بشكل كبير. هذه كلها عوامل حقيقة تساعد أو أدت إلى تراجع صافي الهجرة فيما يتعلق بهولندا، وليس فقط عامل يعني صعود اليمين.
1: بهذا إذن ينتهي عرض السابعة. في ختامه الكلمة مباشرة لك أليسيا.
3: Merci beaucoup Marfaud pour ce journal. On vous retrouve à 8h pour votre prochaine édition. Restez avec nous, c'est maintenant le moment de faire un tour de l'actu sport. C'est l'heure de Sport Matin. Et pour l'occasion, je suis rejointe en studio par Hassan El Jabiri. Bonjour Hassan.
4: صباح الخير Alicia, صباح كم سعيد مستمعين الكرام. مرحبا بكم إلى صباح الرياضة. محطته الأولى حديث عن حدث منافسة كأس العالم مونديال الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك، الذي يدخل أسبوعه الأخير وبعد اكتمال أضلاع المربع الذهبي. العين غدا على أول من سيكون طرفا في المشهد الختامي للبطولة. غدا موعد أول مبارتين نصف النهائي، خلالها يصطدم المنتخب الفرنسي بنظيره الإسباني في مواجهة أوروبية قوية. المنتخب الإسباني يصل هذه المحطة بعد أداء تطور تدريجيا مع تقدمه في البطولة، قبل أن يحسم التأهل من ربع النهائي على حساب منتخب بلجيكا بهدفين لواحد. أما المنتخب الفرنسي فيدخل لقاء الغد بعد مشوار مميز حقق خلاله العلامة الكاملة في دور المجموعات، قبل أن يواصل تألقه في الأدوار الإقصائية دون أن تهتز شباكه، بعدما تجاوز السويد بثلاثية نظيفة ثم باراغواي بهدف دون رد، وأخيرا تأهل من دور الربع على حساب المنتخب الوطني المغربي بهدفين دون مقابل. وقبل لقاء الغد وصل المنتخب الفرنسي إلى مدينة دالاس قادما إليها من بوسطن، حيث أقام معسكره خلال البطولة على أن يجري حصته التدريبية الأخيرة نهار اليوم قبل المؤتمر الصحفي الرسمي الذي يسبق المواجهة المرتقبة غدا في مدينة أو في ولاية تكساس. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للإشارة عين الحكم إيفان بارتون من السلفادور

لإدارة اللقاء. وفي أجواء ما قبل هذه المباراة، أثارت تصريحات رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق ماريانو راخوي جدلا واسعا بعدما وصف المنتخب الفرنسي بأنه فريق من دون فرنسيين. التصريحات قبلت بإدانات رسمية وسياسية في فرنسا وإسبانيا، حيث اعتبرها مسؤولون فرنسيون تعبيرا عن خطاب عنصري ومرفوض، فيما أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن الانتماء للوطن لا يقاس بالأصول أو لون البشرة، بل بالمواطنة والمشاركة في خدمة البلاد. ختم رسالته بالقول: ليفوز الأفضل ولتخسر العنصرية. وفي سياق متصل بالمونديال، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو أن أي نقاش حول رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 64 منتخبا سيتم بعد نهاية النسخة الحالية. وأوضح إنفانتينو أن الهدف من توسيع البطولة هو منح جميع الدول فرصة الحلم بالتأهل والمشاركة، مشيرا إلى أن مستوى المنتخبات المشاركة في النسخة الحالية يؤكد نجاح قرار رفع عدد المنتخبات إلى 48، خاصة مع الأداء اللافت للمنتخبات الإفريقية التي حقق 9 منها التأهل إلى أدوار خروج المغلوب. ومع انتهاء مشوار المنتخب المغربي في المونديال، ارتفعت أسهم عدد من الدوليين المغاربة، وبدأ التركيز على اختيار وجهاتهم في ظل رغبة عدد من الأندية الأوروبية الاستفادة من خدماتهم. متوسط الميدان عز الدين أناحي بات مطلبا لفريق أياكس أمستردام الهولندي. الفريق الهولندي دخل في مفاوضات للتعاقد مع الدولي المغربي لاعب جيرونا الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. بحسب تقارير إعلامية، فإن النادي الهولندي يسعى للتوصل إلى اتفاق مع جيرونا مقابل مبلغ يقل قليلا عن قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ 25 مليون يورو، وذلك بطلب من المدرب الجديد الذي سبق وأن أشرف على أناحي ويعتبره من أولوياته لتدعيم خط الوسط. أما الدولي المغربي الآخر نصير مزراوي فيحظى باهتمام نادي ميلان الإيطالي، بعدما أبدى مدرب الفريق روبن أموريم إعجابه الكبير بإمكانية مدافع مانشستر يونايتد، وهو الذي أشرف عليه في وقت سابق في الفريق الإنجليزي. ورغم عدم وجود مفاوضات رسمية حتى الآن، فإن التقارير الصحفية تؤكد أن مزراوي يظل ضمن الأسماء المرشحة لتعزيزه في الفريق الإيطالي في وقت يتمسك فيه مانشستر يونايتد بخدمات اللاعب، خاصة في ظل قدرته على اللعب في مراكز متعددة. في أخبار المنتخبات، أعلن الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم تعيين النجم الدولي السابق دييغو فورلان مدربا جديدا لمنتخب الأوروغواي الأول، خلفا للأرجنتيني مارتيلو بيلسا الذي ترك منصبه عقب خروج منتخب أوروغواي من دور المجموعات في المونديال. وأوضح اتحاد أوروغواي لكرة القدم أن عقد فورلان يمتد إلى غاية مارس من العام 2027، على أن يخضع لتقييم بعد ذلك لاتخاذ قرار بشأن استمراره مع المنتخب الأول، كما سيواصل الإشراف على منتخب أقل من 20 سنة استعدادا لبطولة أمريكا الجنوبية للشباب العام المقبل. ويعد فورلان أحد أبرز أساطير الكرة الأوروغوايانية، إذ يحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب بلاده برصيد 36 هدفا، كما تألق في نهائية كأس العالم في جنوب إفريقيا في العام 10 و2000 عندما توج هدافا للبطولة بخمسة أهداف، وقاد منتخب بلاده إلى المركز الرابع قبل أن يساهم في التتويج بلقب بطولة كوبا أمريكا عام 2011. بعيدا عن المونديال، في كرة القدم دائما في الدوري الفرنسي، أعلن نادي ستراسبورغ تعيين البرتغالي هوغو أوليفيرا مدربا جديدا للفريق خلفا للإنجليزي غاريونيل. ويبلغ أوليفيرا 43 عاما، حقق نتائج لافتة مع نادي فاماليكا والبرتغالي، كما سبق له العمل مساعدا لمواطنه ماركو سيلفا في عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج، يشتهر بأسلوبه الهجومي القائم على الاستحواذ والضغط العالي. بعيدا عن كرة القدم، في رياضة الغولف، توج نادي الغولف الملكي دار السلام بلقب كأس العرش للغولف في دورته 21 التي اختتمت نهاية الأسبوع بنادي الغولف الملكي كابونيغرو، محققا اللقب للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي مونتغومري الرباط، فيما أحرز نادي بالم غولف الدار البيضاء المركز الثالث على حساب النادي الملكي للغولف بطنجة. المباراة النهائية شملت 4 مواجهات زوجية و6 مباريات فردي، فرض خلالها نادي الغولف الملكي دار السلام تفوقه وبالتالي حفاظه على اللقب. عن هذا التتويج نستمع لعام

0: ميدان نادي الغولف الملكي دار السلام عثمان اليزيدي.
1: الحمد لله احنا فرحانين بزاف ونغاردي لا كوب، هذه السنه الثالثه دافيلي الحمد لله.

0: بإنجلترا الذي يستضيف البطولة للمرة 11 في تاريخه. يشارك في المنافسات 156 لاعبا من بين أبرز لاعبي الجولف للعالم للتنافس على لقب أو للفوز بكأس كلاريت جاك. الأمريكي سكوتي شيفلر المصنف أول عالميا سيدافع عن لقبه في بطولة تقام على أحد أصعب ملاعب ذا أوبن المعروف بممراته الضيقة ورياحه الساحلية المتقلبة. البطولة تشهد مشاركة أسماء بارزة من بينها الإنجليزيان تومي فليتوود ومات فيتس باتريك، إضافة إلى الإسباني يون رام والأمريكي برايزن دوشامبو وبروكس كويبكا، فضلا عن الإيرلندي الشمالي روري ماكيلروي. في كرة المضرب، احتفظ الإيطالي يانيك سينير بلقب بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى بعدما تغلب في المباراة النهائية أمس على نادي عموم بريطانيا، تغلب على الألماني ألكسندر زفيريف بثلاث جولات لواحدة عقب مواجهة قوية استمرت لنحو أربع ساعات. نتابع في الموضوع تقرير الزميل يوسف شاطر.
1: التتويج الثاني على التوالي ليانيك سينر في بطولة ويمبلدون أكد تفوقه الكبير في عالم كرة المضرب خلال السنوات الأخيرة. اللاعب الإيطالي تمكن من الفوز على الألماني ألكسندر زفيريف في المباراة النهائية بعد مواجهة قوية استمرت أربع مجموعات وانتهت بثلاث مجموعات لواحدة لصالح العملاق الإيطالي. النزال النهائي شهد تنافسا كبيرا بين المصنف الأول عالميا ومنافسه الألماني العنيد. زفيريف نجح في حسم المجموعة الأولى بعد شوط فاصل مثير، لكن سينر عاد بقوة في المجموعة الثانية وفرض أسلوبه على مجريات اللقاء من خلال ضرباته القوية من آخر الملعب. الهيمنة الإيطالية ظهرت بوضوح خلال المجموعتين الثالثة والرابعة، إذ استغل سينر بعد أخطاء منافسه وتمكن من كسر إرساله في اللحظات الحاسمة، كما حافظ على تركيزه وثباته حتى نهاية اللقاء. الإنجاز الجديد رفع رصيد سينر من ألقاب البطولات الكبرى إلى 5 ألقاب في مسيرته الأحترافية، ووصل تأكيد مكانته في صدارة التصنيف العالمي بفضل نتائجه المميزة خلال الموسم الحالي. النجاح المتواصل الذي يحققه الإيطالي يعكس العمل الكبير الذي قام به خلال السنوات الأخيرة، كما يؤكد هذا التتويج قدرته على المحافظة على مستواه العالي ومواصلة المنافسة على أكبر الألقاب العالمية حتى في وجود أسطورة كنوفاك جوكوفيتش وموهبة كزفيريف، من دون إغفال الإسباني اليافع كارلوس ألكاراز.
0: نختم سريعا بسباق الدرجات وطواف فرنسا الدولي توغ دو فرانس، حيث فاز الهولندي ماتيو فاندربويل بالمرحلة التاسعة من طواف فرنسا التي أقيمت أمس والتي تم اختصار مسافتها بسبب موجة الحر، بينما حافظ سلوفيني تيداي بوكاتشار على القميص الأصفر المخصص لمتصدر الترتيب العام متقدما على الدنماركي يوناس فينيغارد. بذلك مستمعينا نضع نقطة نهاية صباح الرياضة، أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة، بقية أوقات ممتعة رفقة برامج ميديا، وبقي فقرة متى نفوت تواصل بعد فاصل رفقة أليسيا ميامي.
2: Courir, frapper, lancer, plonger, respirer, tirer, rater, s'arrêter, se rater, tomber, casser, et puis recommencer, se relancer, repartir, reprendre et y arriver. Le sport a besoin d'être encouragé pour exister. MDJS. Faire gagner le sport.
3: Matin Info, Alicia Mihami.
4: Vous êtes bien dans Matin Info, merci d'être à l'écoute. Il est 7h22 sur Médian, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. On va continuer de parler sport puisque c'est l'heure de retrouver votre magazine. Comme tous les lundis, c'est Sport Hebdo.
5: Cette émission vous est présentée par la MDJS, premier partenaire du sport national. MDJS, faire gagner le sport.
4: On parle bien évidemment de football cette semaine dans Sport Hebdo, puisque éliminé par la France en quart de finale de la Coupe du Monde, le Maroc quitte la compétition au terme d'une campagne tout de même réussie. Retour sur la rencontre face aux Bleus et le parcours global des Lions de l'Atlas dans le Mondial. C'est un magazine signé Alice Alaïdine.

0: وباش تحضر الوصفات الجديدة ديالك جرب تونة إيزابيل بالمايونيز الجديدة.
1: h 58 sur Médien, lors de faire un point sur les couleurs du ciel dans notre région.
2: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائما جزئيا إلى مشمس غالبا على الأطلسين المتوسط والكبير، بينما يكون الجو صافيا في باقي أرجاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة بالرباط والدار البيضاء وطنجة، 32 درجة بالعيون، 36 درجة بمراكش، 34 درجة بفاس، و 26 درجة بالصويرة. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس مشمساً غالباً على الأوراس وجنوب تمنراست، بينما يكون الطقس صافياً في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 30 درجة بالعاصمة ووهران، 32 درجة ببجاية، 34 درجة بعنابة، 36 درجة بتمنراست، و 43 درجة بقسنطينة وغردايا. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمساً غالباً في وسط غرب البلاد ومرتفعات الشمال الغربي، بينما يكون الجو صافياً في باقي الأنحاء. درجات الحرارة المتوقعة 34 درجة بالعاصمة وبنين وصفاقس وقابس، 30 درجة بالمنستير، 45 درجة بقفصة، و 47 درجة بتوزة.
1: Il est 8h sur Médien, l'heure de refaire un point sur l'actualité avec un nouveau journal. Journal qui vous est présenté ce matin par Marfoud Oulsalekr. Bonjour Marfoud.
3: Bonjour Alicia. Sabah al-khair, mustami'ina. Ahlan bikum ila anawin al-nashrah. الحرس الثوري الإيراني يعلن مسؤوليته عن ضربات استهدفت منشآت أمريكية في سلطنة عمان والبحرين، والجيش الأمريكي يعلن الانتهاء من تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران استهدفت عشرات المواقع. البرلمان الانتقالي في سوريا يعقد أولى جلساته وينتخب رئيسا له تمهيدا لبدء مهامه العديدة، وفي طليعتها تشكيل لجنة لوضع مسودة دستور جديد للبلاد والتأسيس للانتقال الديمقراطي المنشود. في المغرب مجلس النواب والمستشارين يعقدان جلستين عموميتين اليوم تخصصان لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية. اختتام الدورة البرلمانية يشكل مناسبة لتقييم عمل الجهاز التشريعي وتسليط الضوء على حصيلة أدائه. وفي رياضة الثامنة نهتم ببطولة ويمبلدون للتنس، مكرسا سيطرته على البطولة المرموقة. الإيطالي يانيك سينر يحتفظ بلقبه بطلا بعد مباراة مثيرة أمام الألماني ألكسندر زفيريف. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ونستهلها بتطورات التصعيد الأمريكي الإيراني. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم مسؤوليته عن ضربات جديدة استهدفت منشآت أمريكية في سلطنة عمان والبحرين، وفق بيان نشره على موقعه الإلكتروني. وقبل ذلك كان قد أعلن أنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. بالمقابل أفادت القيادة المركزية الأمريكية أنها أنهت الأحد لليوم الثاني تواليا موجة جديدة من الضربات ضد عشرات الأهداف في إيران. نتابع التفاصيل في تقرير عبد العالي الزهر.
2: ب140 ضربة عسكرية شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجمات هي الأعنف والأوسع منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، واستهدفت هذه الغارات المنسقة أنظمة دفاع جوي وقدرات صاروخية إيرانية. في سياق الرد الميداني، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، حيث تصدت القوات المسلحة الكويتية لأهداف جوية داخل مجالها الجوي، بينما أطلقت البحرين صفارات الإنذار لتحذير مواطنيها. وفي الأردن أعلن الجيش الأردني اعتراض وإسقاط 4 صواريخ إيرانية، وهو تصعيد يعيد مسارات التفاوض التي بدأت الشهر الماضي إلى نقطة الشك مجددا. الخبير العسكري أحمد قاصد.

0: نائب رئيس أركان الجيش الأردني سابقا من عمان.
1: واضح أن المسار العسكري هو المسار أتاح للطرفين كي يوفر ظروف تفاوضية أفضل، واليد الأعلى طبعا عسكريا هي أمريكا، والأكثر يعني ضيقا في الخيارات هي أمريكا، وإيران تعتقد أنها نجحت في الوصول إلى مذكرة تخدم الكثير من أهدافها ومصالحها، وبالتالي لا تتنازل عن شيء، خصوصا المضيق اللي بتعتبره إيران استراتيجية غير قابلة للنقاش.
0: على صعيد التداعيات المباشرة لهذا التوتر الميداني، أظهرت البيانات أن سفنا قليلة فقط عبرت مضيق هرمز منذ أمس، وعلى وقع هذا الإغلاق الشبه التام قفزت أسعار النفط بشكل حاد في مستهل تعاملات هذا الأسبوع.
2: شكرا لك عبد العالي. بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي في اتصال هاتفي أمس مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي تطورات الوضع في المنطقة. بيان لوزارة الخارجية الأردنية ذكر أن الصفدي وفهمي بحث الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين. نواصل من سوريا، حيث عقد مجلس الشعب الانتقالي في البلاد أولى جلساته أمس، انتخب خلالها رئيسا له تمهيدا لبدء مهامه العديدة والحساسة، وعلى رأسها تشكيل لجنة لوضع مسودة دستور جديد والتأسيس للانتقال الديمقراطي المنشود بعد عقود من حكم حزب البعث وعائلة الأسد. من دمشق هذه مراسلة يمن ديب.
3: انتخب مجلس الشعب السوري في جلسته الأولى السيد عبد الحميد العواك رئيسا للمجلس. العواك هو عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري، وهو أكاديمي وأستاذ في القانون الدستوري، وينحدر من محافظة الحسكة، حيث أدى هو وباقي الأعضاء القسم بحضور الرئيس أحمد الشرع الذي اعتبر الجلسة خطوة أولى في بناء الدولة.
4: إن سوريا اليوم تكتب تاريخا جديدا يعبر عن حضارتها وقيمها وتراثها، فبعد تحرير وطننا واستعادة حريتنا ننتقل جميعا إلى ترسيخ الدولة وبناء مؤسساتها. إنني أدعوكم أن تجعلوا من هذا المجلس نموذجا في المسؤولية والكفاءة.
3: وبحسب المادة 26 من الإعلان الدستوري، يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة وفقا له. فهل هذه بداية مرحلة سياسية جديدة أم اختبار لشرعية المؤسسات بعد سقوط الأسد؟ أجاب الباحث والمحلل السياسي وائل علوان.
5: وهي ليست لحظة قليلة أنه يكون في عنا سلطة تشريعية، يكون عنا في برلمان منبثق عن الثورة السورية، منبثق عن حالة ما بعد تحرير سوريا، عن أن يكون هذا المجلس بالفعل يواكب سوريا التي يحلم بها السوريون. هذا كلف سوريا تضحيات كثيرة جدا، وهو استحقاق المرحلة الانتقالية التي تدعمه أيضا السلطة في البلاد.
3: وبموجب الإعلان الدستوري فإن مدة ولاية المجلس تبلغ 30 شهرا قابلة للتجديد، حيث يتولى خلالها مسؤولية اقتراح القوانين وإقرارها والمصادقة على المعاهدات الدولية، وأيضا عقد جلسات استماع للوزراء. ميديا يامن ديب، دمشق.
2: يبدأ رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم زيارة إلى الولايات المتحدة، هي الأولى له خارجيا منذ توليه المنصب، وذلك في سياق تحديات اقتصادية وأمنية داخلية. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية خلال ندوة صحفية إن محادثات الزيدي مع الجانب الأمريكي ستركز بالأساس على تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى البعد الأمني المتعلق بحصر سلاح الفصائل المسلحة. إلى الشأن المغربي الآن، بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس برقية تعزية ومواساة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. في برقيته استحضر العاهل المغربي ما حققه الراحل الكبير من إنجازات متميزة لدولة قطر الشقيقة، ولا سيما على درب تحديثها وتطوير قدراتها الاقتصادية والسياسية، ما بوأها مكانة وازنة أهلتها للإسهام بكل فاعلية في نصرة القضايا العربية العادلة وتوطيد جسور التضامن العربي والإسلامي، كما جاء في نص البرقية الملكية. في الشأن المغربي، دائما يعقد مجلس النواب يومه الاثنين جلسة عمومية تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026، وبدوره ولنفس الغرض يعقد مجلس المستشارين الغرفة الثانية للبرلمان جلسة عامة. اختتام هذه الدورة البرلمانية يشكل مناسبة لتقييم عمل الجهاز التشريعي وتسليط الضوء على حصيلته التشريعية والرقابية في ظل ارتفاع سقف التطلع

0: والتحديات، ونحن على بعد أقل من شهرين ونصف على موعد إجراء الانتخابات التشريعية. عن أهم ما ميز هذه الدورة البرلمانية نستمع من الرباط لتوضيحات أمين السعيد أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، حاوره نور الدين إكاجان.
1: يلاحظوا على أنه لأول مرة أننا بصدد دورة تشريعية تهم مناقشة وتصويت بعض القوانين التي تمس منظومة العدالة، وهذه القوانين ما ميزها وهو ما يمكن أن نسميه بعودة الروح للسيادة التشريعية في إطار ما لمسناه من حجم التعديلات التي قدمتها على هذه القوانين. يلاحظ أيضا على هذه الدورة التشريعية هو تدخل فاعل جديد مؤسساتي في إطار الدورة، وهو الإحالة على المحكمة الدستورية، وهذا أيضا يميز هذه الولاية التشريعية. يلاحظ في هذه الدورة عودة السياسة داخل فرق البرلمانية، لاحظنا أن الأسئلة الشفهية التي أصبحت تقدم انتقلنا فيها من تضامن ديال الفرق الأغلبية إلى واحد المرحلة ديال تقديم الأولوية الحزبية. أيضا النقاش حول تشكيل لجان نيابية الحقائق بخصوص الدعم المخصص للمواشي. هذه المبادرة لم تقتصر فقط على أحزاب المعارضة، وإنما امتدت المبادرة إلى أحزاب التحالف الحكومي. أيضا ارتفاع حدة المصادقة على القوانين اللي كانت مؤجلة أو اللي كانت في إطار دورة ديال أكتوبر، لكن في المقابل هناك ملفات أخرى ما زالت معلقة وأجلت إلى الولاية التشريعية القادمة.
0: في الصفحة الرياضية نبدأ بالتنس. الإيطالي يانيك سينار احتفظ بلقبه بطلا لويمبلدون بعد مباراة مثيرة أمام الألماني ألكسندر زفيريف، مكرسا بذلك سيطرته على البطولة المرموقة. نتابع التفاصيل معك الحسن جابر.
2: من قلب الملعب الرئيسي لنادي عموم بريطانيا، مسرح بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، كتب الإيطالي يانيك سينار فصلا جديدا في حكاية المجد. نهائي اشتعل قوة وإثارة أمام الألماني ألكسندر زفيريف، نهائي من أربع ساعات تقريبا شهد إثارة وتشويقا قبل أن يحسمه المصنف أول عالميا بثلاث مجموعات لواحدة. البداية لم تكن مثالية، سينار خسر المجموعة الأولى بسبعة لستة بعد شوط كسر التعادل، لكنه لم يهتز، أعاد ترتيب أوراقه فرفع إيقاعه وانتزع المجموعة الثانية بسبعة لستة، بعدها فرض إيقاعه بالكامل، كسر إرسال منافسه في التوقيت المثالي وأغلق أغلق الأبواب أمام أي عودة ألمانية. ضربة تلو الأخرى وثقة تكبر مع كل نقطة، فاز بالمجموعة الثالثة بستة لثلاثة، وفي الرابعة فاز بستة لأربعة. مع الكرة الأخيرة ارتفعت القبضة الإيطالية في سماء لندن، سينار حمل اللقب للمرة الثانية تواليا، إنجاز جديد يرفع رصيد سينار إلى خمسة ألقاب في بطولات الجراند سلام والسادس هذا الموسم، يمنحه الفوز العاشر على التوالي أمام زفيريف، إضافة إلى انتصاره المئة في البطولات الكبرى. أما زفيريف فغادر دون الكأس، لكنه غادر مرفوع الرأس، أفضل مشاركة له في ويمبلدون وعودة منتظرة إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي بين صلابة البداية وقوة النهاية. أكد يانيك سينار أن الحفاظ على القمة قد يكون أصعب من الوصول إليها، لكنه نجح في الأمرين معا.
0: شكرا لك الحسن جابري. رياضيا دائما لكن على صلة بالمونديال هذه المرة، أثار وصف الرئيس السابق للحكومة الإسبانية ماريانو راخوي منتخب فرنسا لكرة القدم بأنه فريق من دون فرنسيين، أثار موجة انتقادات حادة من وزراء وقادة أحزاب فرنسيين نددوا بما اعتبروه عنصرية وخطابا ممعنا في الكراهية. وقد دخل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على خط هذا الجدل معلنا تضامنه مع الفرنسيين ومنددا بهذه التصريحات العنصرية. نتابع التفاصيل في تقرير منال القيوق.
3: العنصرية ألقت بظلالها على أجواء كأس العالم 2026 وأخذت منحا لافتا عندما تحددت المواجهة في النصف النهائي بين منتخبي فرنسا وإسبانيا، حيث وصف رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق اليميني ماريانو راخوي المنتخب الفرنسي بأنه فريق من دون فرنسيين، وهو ما أثار موجة انتقادات حادة. وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز وصف التصريحات بغير المقبولة إطلاقا، وانتقدت وزيرة مكافحة التمييز أغور بيرجي ما وصفته بالانزلاقات العنصرية المتكررة. وداخل إسبانيا انتقد بشدة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ما قاله سلفه اليميني وكتب على منصة إكس: هناك من لا يزالون يقيسون الانتماء

0: نون الميدالية الذهبية، فيما عادت الفضية إلى فرقة فرسان عين سردون من جهة بني منلى الخنيفرة، بينما تقاسمت فرقتان النهضة من جهة الشرق وبنات البهجة من جهة مراكش أسفي المركز الثالث. لجنة التحكيم توجت أيضا يحيى زوزيري ويوسف تواف بجائزتي أفضل مرتجل في فئتي السنة الأولى والسنة الثانية على التوالي، فيما حازت هبة أزدار ووهيب العمراني على جائزتي أفضل مرتجلة في الفئتين. تخيلوا معي للحظة أيها السادة أن يبلغ صدى الركن اليوم لبعض من هؤلاء التلاميذ وأوليائهم، تخيلوا معي وقعه على نفوسهم، وتخيلوا أيضا بأنه بعد سنوات قليلة سيصير واحد أو واحدة من المشاركين نجما أو نجمة فوق الركح. بدون ارتياب سيتذكر كل هذه التفاصيل التي أفتخر بنقلها هنا في نفس الركن الذي نحكي فيه عادة عن المتوجين في كان وفي برلين وفي البندقية. منافسة امتدت لمساحة زمنية من 3 أيام، لكن المنافسة لوحدها ليست هي من شجعتني للكتاب عن الموضوع. المنافسة فقط وسيلة، لأنها تشكل تتويجا لمسار بيداغوجي امتد طيلة السنة الدراسية داخل المؤسسات المنخرطة في برنامج إعداديات الريادة. الارتجال المسرحي طبعا يسهم في تنمية عدد من الكفايات الأساسية لدى التلاميذ، خصوصا الثقة بالنفس والقدرة على التعبير الشفهي والعمل الجماعي والإنصات الفعال والإبداع. هذا المهرجان شكل إذن تتويجا لعام من الانخراط الفني داخل الإعداديات العمومية بمغربنا العظيم في إطار برنامج إعداديات الريادة، الذي يجعل من الارتجال المسرحي أداة بيداغوجية حقيقية لتعزيز التعبير والتعاون والثقة بالنفس والفكر النقدي وتجاوز الذات. ما يهمني أيضا، وأنا ابن واحد ممن وهبوا حياتهم لتكوين تلاميذ المؤسسات العمومية، ما يهمني أيضا هو أن برنامج إعداديات الريادة برسم السنة الدراسية لهذا الموسم همم مجموعه 786 إعدادية عمومية في مختلف الجهات، وبلغ عدد التلاميذ المستفيدين منه ما يفوق 670,000 تلميذ وتلميذ، كما مكن من تكوين 23,000 أستاذ في السينما في الفصل والارتجال المسرحي. هي أرقام تدعو للتفاؤل؟ نعم، هي أرقام تدعو لكثير من تفاؤل، وأيضا هي أرقام تدعو للفخر. المبادرات الإيجابية نتلقفها وندعمها ونمنحها الحيز الذي تستحق. فخور بهؤلاء التلاميذ الذين شاركوا، وفخور بالمؤطرين، وفخور بالمبادرة، وفخور بلجنة التحكيم. بكل الصدق الممكن أحب وأحترم الناس الذين يشتغلون في صمت، بعيدا عن الادعاء وبعيدا عن افتعال المشاكل للناس وبعيدا عن محاولة عرقلة الآخرين. وبالتوفيق للمهرجان الوطني للارتجال المسرحي لإعداديات الريادة، سأكون دائما في الخدمة، والسلام إلى الملتقى.
1: متعفو أليسيا ميهامي.
2: Il est 9h sur Médien, c'est donc la fin de Matin Info. Merci à vous d'avoir passé votre matinée en notre compagnie. C'est le moment pour moi de vous laisser pour un nouveau point sur l'actualité qui vous est présenté ce matin par Abdelali Ezahar. Bonjour Abdelali.
3: Sabah al-khair Alicia. يستهل الموجز بتطورات المشهد في الشرق الأوسط، حيث أعلن الجيش الأمريكي أنه أنهى اليوم الثاني تواليا موجة جديدة من الضربات ضد عشرات الأهداف في إيران، قال إنه مستعد لضمان استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز. من جانب آخر، أعلن مساعد محافظ أصفهان الإيرانية مقتل شخص وإصابة آخرين في الهجوم الأمريكي على قاعدة عسكرية بمدينة نائين، في وقت أعلنت فيه الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تمر بمرحلة أزمة. ميدانيا، من الجانب الإيراني، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري عدة بيانات نفادت بشن هجمات استهدفت قاعدة الأمير الحسن الجوية في الأردن ومركز قيادة للطائرات الأمريكية المسيرة في البحرين وقواعد جوية أخرى، من بينها قاعدة علي السالم في الكويت. وعلى وقع هذا التصعيد، قفزت أسعار النفط بشكل حاد اليوم في مستهل تعاملات الأسبوع الجديد، وارتفع سعر برميل خام برنت بنسبة 3.75% ليصل إلى نحو 9

0: وسبعين دولارا للبرميل. وفي الجبهة الثانية من هذا التوتر بالشرق الأوسط، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في العاصمة الإيطالية روما. وذكرت التقارير أن سفيري إسرائيل ولبنان لدى الولايات المتحدة سيترأسان وفدي التفاوض. يتوجه رئيس الوزراء العراقي علي السيد اليوم إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه وسط ضغوط اقتصادية وتحديات أبرزها ملف الفصائل الموالية لإيران. في الدوحة شيع القطريون أمس والد أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي توفي أمس عن عمر ناهز 74 عاما. بهذه المناسبة الحزينة بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر. العاهل المغربي عبر في البرقية عن حر تعازيه وأصدق مشاعر المواساة للأمير والأسرة الحاكمة ومن خلالهم الشعب القطري. في المغرب يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 بدوره ولنفس الغرض. يعقد مجلس المستشارين الغرفة الثانية للبرلمان جلسة عامة. اختتام هذه الدورة البرلمانية مناسبة لتقييم عمل الجهاز التشريعي وتسليط الضوء على حصيلة تشريعية على بعد أقل من شهرين ونصف على موعد إجراء الانتخابات التشريعية. نختم الموجز من مصر، حيث اكتشف علماء أثار مقبرة تعود ل3000 عام قرب الأقصر في جنوب مصر. وأفادت وزارة السياحة والأثار المصرية بأنه من خلال دراسة نقوش المقبرة تبين أنها تخص شخصا يدعى باسر، فيما أشار الأمين العام للمجلس المصري الأعلى للأثار إلى أنه من الأسلوب الفني لنقوش المقبرة في المرجح أنها تعود لعصر الرامسة لتغطي فترة الدولة الحديثة من 1314 إلى 1085 قبل الميلاد. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: Avec Mastercard, c'est avantageux. Avec vous, c'est priceless. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience de shopping aux Galeries Lafayette, à Paris Haussmann et à Nice. Et faites le plus beau voyage de votre vie avec Mastercard. Offre réservée aux titulaires de la Mastercard Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travelMEA pour en savoir plus. Offre soumise à condition.
2: Nous sommes là, partout au Maroc et en Afrique subsaharienne, pour accompagner les équipes médicales et assurer la continuité des équipements au quotidien.
3: Depuis plus de 30 ans, chez T2S Group, nous maîtrisons la production, l'intégration et les services de solutions technologiques de dernière génération et la distribution pour contribuer chaque jour à une médecine plus innovante, plus précise et toujours plus performante. Aujourd'hui, T2S Group franchit une nouvelle étape. Nous vous ouvrons notre capital. Du 13 au 17 juillet 2026, mettons la MedTech au service du programme médical. Prix de l'action, 223 dirhams. T2S Group, acteur de référence marocain de la MedTech. Un prospectus visé par l'AMMC est disponible sans frais auprès des membres du syndicat de placement sur le site internet de T2S.group et sur ceux de l'AMMC et de la Bourse de Casablanca.
4: أنا شاب عندي قل من 35 سنة وباغي نبني المستقبل ديالي. ممكن نشري أول دار ليا بلا ما نضغط على راسي.
5: كل شيء ممكن مع سلف سكن مبروك ديال البنك الشعبي. استافدوا من أقساط قابلة للتعديل، نسب فائدة تفضيلية، تأجيل بداية تسديد وتمويل أشغال الإصلاح. وبمناسبة كأس العالم شاركوا في القرعة وربحوا معنا قسيمة شراء ديال 5000 درهم مع البنك الشعبي. كل شيء ممكن.
6: البنك الشعبي، نكبروا جميع.

0: اجتازوا الامتحان تلو الآخر، نجحوا في الأول، في الثاني، في الثالث، في الرابع، في الخامس، إلى حدود الامتحان السادس، حيث كان الامتحان صعباً عسيراً. عجز أسود الأطلس عن تجاوزه وتتويجه بالنجاح. أكيد رسبوا، لكن بميزة حسن جداً، مع العلم أن فترة الإعداد لهذا الاختبار كانت قصيرة، قصيرة جداً بالنسبة للمنتخب المغربي، من خلال الوصول المتأخر للربان للمدرب محمد وهبي وتسلمه المفاتيح 3 أشهر فقط قبيل انطلاق المونديال، وخوضه لخمس لقاءات ودية فقط قبل بداية المنافسة. امتحان المونديال لم يكن بالسهل بالبتة، حيث الخصوم كانوا من العيار الثقيل، بداية بالسحرة البرازيليين ووصولا إلى الآلة الهجومية الفرنسية الكاسحة. بينهما تدفق ماء كثير تحت الجسور من خلال لحظات ستظل محفورة في الأذهان، أكثرها لحظات نجاح وتفوق ونشوة وفرحة، من خلال خمس لقاءات تذوقنا خلالها الفوز أمام المنتخب البرازيلي، كان التعادل، ثم 4 انتصارات لكل واحد منه طعمه وصبغته الخاصة من مونديال أمريكا الشمالية. لأسود الأطلس المشاركة كانت بما لها وما عليها، وفتيل النقاشات الساخنة سيظل مشتعلاً متقداً خلال الأسابيع القادمة لتقييم هذه المشاركة والخروج بالخلاصات، إشهار توبيخ من هنا أو منح بطاقة تهنئة من هناك. لم يحدث هذا منذ في أي نسخة من النسخ السابقة لكأس العالم. المنطق احترم بشكل مثير من خلال تأهل المنتخبات الأربع المحتلة للمراكز الأولى عالمياً، تأهلها للمربعية الذهبية. الديوكا الفرنسية، منتخب لاروخا الإسباني، منتخب الأسود الثلاثة الأنجليزي، ثم منتخب البيسيليستي الأرجنتيني، المنتخبات التي ستؤتت فضاء المربع الذهبي خلال اليومين القادمين. والتعرف عن أول منتخب مؤهل للمشهد الختامي سيتم غداً من خلال أول مواجهة بين مبابي وأصدقائه من جهة، واليامين يامال وزملائه من جهة ثانية، في موقعة تكسير عظام، موقعة يصفها العديد بنهاية قبل الأوان. مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا، مرحبا بكم إذن معنا في هذه الحصة الجديدة برنامجكم بوديوم المونديال، ككل يوم حتى قبل انطلاق المنافسات، منافسات كأس العالم، نطل عليكم كل يوم كل صباح، وذلك للحديث عن كرة القدم التي تستأثر بالاهتمام، كأس العالم أكبر محفل كروي يطل علينا كل 4 سنوات، والحديث كان بالخصوص عن هذه المشاركة الموفقة للمنتخب المغربي في هذه التظاهرة العالمية الكبرى. يرافقني هذا الصباح مجيد مسرور بذلك صديقي نزار نور. سيد نزار، صباح النور.
1: صباح الخير فؤاد.
0: صباح النور، بداية أسبوع طيبة.
1: أهلين وعليك يا رب.
0: الأمور يا صديقي؟
1: أنا بخير والله
0: الحمد لله. الحمد لله. صديقي حسن الجابري، صباح النور.
2: صباح الأنوار،
0: كله تمام؟
2: الحمد لله.
0: سيد الصباح الحمد لله. كما كنقولوا لنا صديقنا حسن هو اللي كيجي قبل منا في الصباح، كيجي بكري مع 5:30 كتكون هنا،
2: 5:45
0: كتكون ديجا هنايا، يعني انه صديقنا حسن كيستيقظ شحال الساعة الرابعة
2: والربع.
0: الرابعة. الرابعة كتفيق بكري با حسن. باش تجي في الخمسة، أنا راه كنفيق معطل، عندي واحد ربع ساعة دغيا باش كنلبس حوايج ونجي، حتى كنجي هنا عاد كناخذوا وجبة الإفطار وكل شيء. بطبيعة الحال اليوم حسن نرجعوا عند العادة حميدة كنا دأبنا عليها هذه الأيام السابقة، وهي أبيات شعرية من صوت الشجي ديال صديقنا الإعلامي السوداني المتألق

0: اللي رافقنا طوال هذا المونديال، وإحنا نقول لك جزيل الشكر صديقي نزار، وخصوصا نزلناك هذه المهمه، هي ما كانتش في المهام ديالك، جبناك باش تحلل اللقاءات عديل كره القدم وتشارك معنا هذا الدردشه الكرويه، ولكن اقحمناك في هذا الدردشه الفكريه، هذه الابيات الشعريه ديال الصباح للمستمعين والمشاهدين ديالنا والمتابعين.
1: صحيح صحيح، هي لابد ان تكون ابيات تعطي طاقه ايجابيه، يعني طبعا ما تختار ابيات تنوم الناس من الصباح ويكون رايح الخدمه يرجع الدار
0: يرجع النوم.
1: لا لا، دائما نختاروا ابيات جميله. بالعزم نحن للقمم ونزيح عن درب الهمم، فالنصر لا ياتي سدى بل بالعمل وبالقلم، ان الصعاب تزول ان سرنا معا نحو القمم، فإذا أردت الفوز في كل الحياة بلا ندم، أضبر وثابر واجتهد، فالصبر مفتاح الشيم.
2: ولعب كرة القدم. ولعب كرة القدم.
0: ولعب كرة، لا قلت يأتي بالقلم راه يأتي تاب القدم،
1: كله بالقدم.
0: دابا كاين حنا في المغرب كنقولوا الا ما جاتش بالقلم كتجي بالقدم، ولهذا نشوفوا الشباب يعني كثار واطفال صغار بزاف كيلعبوا كره القدم، وربما هذا ابيات شعريه، واكيد انك اختارتيها ماشي هكا بصوره اعتباطيه صديقي نزار، اختارتيها لانها ربما كتجسد كتجسد هذه المشاركه المغربيه في كاس العالم، لان احنا يا غادرناها مرفوعي الهمم بتالقنا أقدام بالقدم ديال الأبطال ديالنا، وبالصبر وبالاجتهاد وبالمثابرة الإنسان كيوصل للمبتغى ديالو نزار.
1: صحيح، يعني بداية فؤاد هناك مشروع استراتيجي، دائما ما هذا النوع من الإنجازات لا يأتي صدفة، يعني يجب أن تضع خطوات ثابتة معروفة، تضع أهداف في عام مثلا 2050، في عام 2050 يجب أن نكون توجنا بكأس العالم مرة ومرتين وثلاثة، نكون توجنا بكأس الشباب، نكون توجنا بكأس الأمم الأفريقية، هذا يكون
0: احنا المغرب كانت عندنا رؤية من غير الرياضة نزار، كانت رؤية 2030، يعني أنه في 2030 غادي نحقق واحد مجموعة ديال الرهانات، نكسبوا مجموعة ديال التحديات، ماشي غير في مجال كرة القدم وإنما في المجالات الأخرى، وحنا غادي على الدرب سائرون يا نزار.
1: وهذا هو المطلوب، أنك أنت تضع من هنا أهداف، عدة أهداف، ليس هدف واحد فؤاد. بداية تطوير المجتمع وتطوير الشباب، خاصة أن أنت دائما أنا ما أركز على هذا الشيء، الفئة العمرية ما بين 18 و 35 هي الفئة الأكبر في المجتمع المغربي، لذلك الدراسة يجب أن تكون على هذه الفئة، يجب على كيفية تطويرها، استقرارها، العمل، التكوين، التأطير، التدريب، طيب. هذه كلها أشياء بتكون بأهداف واضحة وصريحة، وأعتقد بأن هذا الشيء تام، يعني ليس أنا من سأتي وأعطي النصائح، ولكن هذا ما رأيته من معيني، بأن هذه الفئة الشابة هي أساس المجتمع، لذلك يجب السير قدما نحو هذا التطوير.
0: حسن، طبعا حنا في هذا السياق لما تحدثوا كما ذكر على الشباب، لأن كرة القدم شكون اللي كيمارسها؟ كيمارسها الشباب، أكيد كيتابعها الآن دابا في هذه السنوات الأخيرة، كيتابعها المجتمع المغربي بشكل عام، يعني الأطفال، الكبار، صغار، نساء، رجال، فالمتابعة أصبحت أكبر مقارنة ربما بسنوات ماضية، في ظل توهج المنتخب المغربي، توهج المنتخبات المغربية، توهج الأندية المغربية. حسن، إذن تبقى كرة القدم في نهاية المطاف أيضا مدرسة للدويجة الصغار باش يتابروا يجتهدوا، ربما ماشي في كرة القدم ولكن في الحياة ديالهم، في الدراسة ديالهم، هنا كما بديت يعني بالامتحان، أن يعني هذه المنافسة ديال كرة القدم هي امتحان، والإنسان لما كيبغي يوجد لشي امتحان خصو يوجد ليه ويستعد ليه ويكون جاهز ذهنيا بدنيا انه يحقق النجاح في الامتحانات والامتحان ديال الحياه بشكل عام، يعني حتى الناس الكبار راه كندوزوا امتحانات في الحياه ديالنا، خصنا نوجدوا لهم وخصنا نجتهدوا باش نوصلوا لذاك الشيء اللي كنبغيو نوصلوا ليه.
2: ولكن يجب ان تضع كما ذكرت فؤاد، ان تضع لذلك خطه، ماشي غتنجح بين عشيه وضحاها، ما يحققه المنتخب الوطني المغربي وما تحققه كرة القدم المغربية في الوقت الراهن هو يعني امتداد لمشروع وضع منذ العام 2008. نتذكر كيف أن المنتخب المغربي يغيب عن المونديال بعد عودته إليه في 2018، غاب 20 سنة، يعني طيلة هذه النسخ كان هناك خلل، كانت مكامن خلل، لذلك يجب وضع هذا القطار، قطار النجاح، على السكة الصحيحة وتبدأ من أول خطوة. كانت المناظرة الوطنية للرياضة ورسالة العاهل المغربي، تأسيس يعني أكاديمية محمد السادس، الرهان أيضا على كل المكونات التي من شأنها أن

0: تجعل وتضع هذه الخطة أن تجعلها تنجح، التكوين وأيضا الاعتماد على هذا الارتباط ديال المغاربة بالخارج من أنهم يساهموا في هذا الأمر. لاحظنا هذا التجانس في هذا المشروع في 2018، المنتخب المغربي عاد الكأس العالم، أنا ذاك كنا نبحث فقط عن فوز، عن تجاوز الدور الثاني، عن ظهور مشرف. جاء مونديال 2022 وأيضا توهج المنتخبات المغربية ليؤكد أو لنقطف الثمار مبكرا، لأنه راه ما كناش غنقطفوا الثمار بين عشية وضحاها، لأنه مدارس أخرى كبيرة وبلدان أخرى يعني أخذت مشروع طويل وأخذت وقت كبير من أجل أنها تظهر للعالم.
1: كاين مدارس أخرى اللي سقطت في المحظور، لما نرى إيطاليا تغيب عن كأس العالم للمرة الثالثة، لما نرى ألمانيا مرة أخرى. ألمانيا راه قال لك كرة القدم، كان شنو هي كرة القدم؟ كرة القدم جوج الفرق كيتلاقاو في النهاية
0: ألمانيا يفوزون،
1: كانوا كي على سبيل الدعابة كيقولوا. الآن لما كنت نشوفوا البعض وسامحهم الله اللي كيت القلب ديالهم كتكون فيه الضغينة والحسد والحقد وال يعني كل ديك السموم ديال البعض سامحهم الله، كيقول لك المغرب كيعتمد الآن، مشاو كيقلبوا ديك النهار فريق كله المولود خارج المغرب. وفينا المشكل؟ هادو مغاربة، هادو جاو لباو النداء ديال الوطن ديالهم، عندهم الاجداد ديالهم، الاجداد والاجداد ديالهم قرون وقرون هما ساكنين في هذه البلاد.
0: هذه هي الميزه اللي كيحسدونا عليها.
1: لا بالطبع، وهذه لا هما كياخذوها كانتقاد، كينتقدونا ودابا كينتقدونا وباغيين يتبناو هذا المنهج، هذا النهج اللي مشينا فيه حنا هادو ابناء. وما نساوش واحد القضيه اصدقائي وخصنا نهضروا عليها، ان هاد الوليدات كيجيو يلعبوا الكره، ولكن ما نساوش ان ناس اخرين راه في مجالات اخرى كيرجعوا للمغرب، مشاريع اخرى عديده. صحيح. وعندي اصدقاء اللي كانوا اللي هما تولدوا في المهجر وجاوا للمغرب، اطباء، مهندسين، منعشين عقاريين، فنانين، وخصوصا الان المدينه اللي كتستقطب هذه العينه من المغاربه هي مدينه مراكش. سير مراكش شوف الناس المغاربه والشباب المغاربه اللي عندهم دبلومات وجايين
2: استثمارات واستثمارات.
1: اي استثمار، قلت لك منعش عقاريين كانوا في الخارج، يا اما في فرنسا، يا اما في اسبانيا، يا اما في المانيا، يا اما في هولندا، كيجيو للمغرب كيجيو يوفروا او يسخروا ديك التجربه ديالهم، ديك الخبره اللي خداوها في بلدان اخرى، كيجيو للبلاد هذه بلادهم. كيف ما كان الحال طال الزمن او قصور، هذه بلادهم، هذا كيبقى مغربي. وكان قالها العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني، قال لهم ان هلو

0: فازوا بالكرة الذهبية يعني كانوا أفضل لاعبين في العالم نزار.
1: يعني أنا أعتقد أنا حستعمل الكلمة التي تستعملها دائما، القافلة تسير بدون ما تكمل
0: الباقي. يكملوا الباقي هما يكملوا من عندهم.
1: هذه الكلمة أنت قلتها أكثر من 6 مرات 7 مرات
0: في الكلام. لا نقولها دائما وتقولها كل حلقة، نقولها كل حلقة ما عنديش مشكلة.
1: لا هو أنا أعتقد أنه يجب النظر إلى ما تفعل، يجب أن لا تنظر للآخرين. أنت إذا تريد أن تتقدم يجب أن لا تنظر للآخرين، هو التجاهل هو الذي يساعدك في التقدم إلى الأمام. ونحن نتحدث عن الهمم ونتحدث عن القمم ونتحدث عن الشيم نتحدث عن أشياء بعيدة كل البعد عن ما يطمح إليه الآخرون. أنا أطمح اليوم لأن أتقدم، إذا أريد أن أتقدم يجب أن لا أنظر إلى الوراء إلى الوراء وإلى الجنب
0: إلى الآخر،
1: أنظر فقط إلى هدفي. ها هو الهدف هناك، يجب أن أسير نحو هذا الهدف. هذه هي الميزة. ثانيا، أنت تحدثت عن الشباب، لما لا تتحدث عن الأجانب الذين يأتون أيضا للمغرب؟ المغرب أصبح واحدة من الدول التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية والعقول الأجنبية، يعني أصبحت تنافس القارة الأوروبية على استقطاب يعني الأدمغة التي ساهمت في تطوير العالم. التصوير الأفلام فؤاد منذ القدم، الأفلام الأمريكية صورت في المغرب، المسلسلات العربية صورت في المغرب. إذن لماذا لا تسأل أن المغرب يستقطب الجميع ليس فقط؟
0: لأن بلد استقرار،
1: بلد سياحي،
0: بلد أمن،
1: بلد سياحي سلام، من الدرجة الأولى،
0: وبلد حسن الضيافة. ومستضيفين لك مجانا سيد نزار، وانت تشهد
1: انا الشهر 33 يوم اليوم 33 يوم وانا قاعد في الديره
0: ضيافه كديره
1: والله فؤاد. يعني بدايه يعني دعنا اوجه لك انت الشكر بالذات يا ضيفنا، لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وانت رب المنزل.
0: هذا هو الذي يعتبر كفته
1: يعني شويه
0: الكفته الكفته
1: الكفته والله هلكتنا بالكفته.
2: سياق متصل، ذكرتي فؤاد هذا الأمر يعني وقيمة المنتخب المغربي وقيمة الإنجاز. كنلاحظوا الجماهير المغربية، الأطفال الصغار اللي تزادوا خارج أرض الوطن وارتباطهم بالمغرب من خلال المنتخب المغربي، كيفاش كيعبروا على هذا الحب؟ كتسمع يعني تصريحات أطفال صغار تزادوا في أمريكا كيتابعوا المنتخب المغربي، حبهم للمنتخب المغربي، تحس بهذا الفخر بأنه تم مغربي كتزرع في هذا الأطفال من خلال أبائهم.
0: شي ناس من العائلة ديالك حسن في كندا،
2: في كندا
0: وكيجيو من كندا باش يتفرجوا في منتخب المغرب.
2: جاوا في كأس إفريقيا يعني يعني
0: اجلوا الصيف
2: ماشي هذا الصيف، الصيف الماضي اجلوا السفر ديالهم خصيصا انهم باش يجيو يتفرجوا في كاس افريقيا. ارتباط بالمنتخب يعني جميل جدا الارتباط
0: وكنا انا وياك كنظن في مره كنا تلاقينا اصدقاء
1: صحيح
0: من كندا ايضا ومن المانيا، ناس اللي كيجيو باش يشجعوا المنتخب المغربي
1: صحيح.
0: وناس اللي مشاو اكيد يعني من اوروبا مشاو يشجعوا المنتخب المغربي في الولايات المتحده الامريكيه. وصدقوني أصدقائي، لو كانت كأس العالم في بلد اللي فيه الحصول على التأشيرة سهلة وأمر يعني متاح ماشي بحال الولايات المتحدة الأمريكية، راك انت غتلقى واحد على الأقل واحد 30-40 ألف ديال المغاربة وراء المنتخب ديالهم. طيب مشينا في الدردشة ونسينا علاش بغينا نجيو نهضروا، لأن كان ضروري نتحدثوا في هاد الأمور هذه ديال القدوة. المغرب اللي أصبح قدوة، أصبح مثال يقتدى به في جميع المجالات. أنا ما كنهضروش على كرة القدم أنا في هاد البلاطو، كنهضروا على كل المجالات. المغرب أصبح قدوة، أصبح مثال، وأصبحنا الحمد لله في طريق النمو في العديد في العديد في العديد من المجالات. وهكذا بطبيعة الحال هذا كيخلف واحد الحسد، الحسد عند الآخرين. يمكن كما لا نكترث، هنا عندنا مشاريع كنحققوها في العديد من المجالات، كنحققوا النجاحات وكنسقطوا، ولكن كنهضوا أقوى وأقوى بكثير مما كنا. الآن لاحظ التقييم لهذه المشاركة، وحنا بغينا كما كنقولوا في هذ اليومين السابقين ما بغيناش نطعنوا في هاد الوليدات او لها التجربه. كانت تجربه بالايجابيات ديالها، كانوا سلبيات ماشي ما كانوا سلبيات، ولكن حنا نتعلم. كانوا سلبيات وحنا يجب ان يعني نلقاو العذر مثلا للناخب المغربي محمد وهبي، لما ذكرت في البدايه 3 أشهر كتجي باش تاخذ منتخب وكتوصل معاه الربع النهائي. هذا راه ماشي انجاز، هذا راه اعجاز نزار.
1: صحيح، يعني خاصه انك اذا قارنت المدرب الذي انتصر عليك هو ديدي ديشان الذي هو منذ اكثر من 12 عاما
0: في 14 من
1: 2014. فانا اعتقد انه المنظومه هي لمساعده محمد وهبي للاستمرار، واي صوت غير ذلك هو نشاز. يعني هو استمراريه واستقرار المنتخب، الاداره الفنيه على الخصوص هو الذي يعطي الاحقيه لهؤلاء التقنيين باختيار اللاعبين المناسبين وال

0: يعني التسابق على إيجاد حلول لهذه الدكة الاحتياطي لركود بعض الخطط التي لا يمكن أن تتناسب مع وجود بعض اللاعبين، كل هذه يجب إعطاء الوقت، الوقت بالمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، بالمشاركة في البطولات التي ستكون في المستقبل، كأس العالم 2030 خاصة أنه سيكون في المغرب. كل هذه تعطي استقرار، استقرار الدكة الفنية، العرض الفنية يعطي استقرار للمنتخب، يعطي استقرار لإيجاد اللاعبين الذين يلعبون، خاصة لديك هذا اللاعبون شباب ولديك منتخب توج بكأس العالم تحت
1: عمل نقدروا نجيبوا منه،
0: لديك خزينة كاملة لاعبين من اللاعبين الجاهزين.
1: نعم. حسن أنا ولا كنشوف هذه اللائحة مثلا ديال المنتخب نقدروا نهزوهم دابا لعبوا بهم كأس العالم 2030 بس بعد استثناءات قليلة وقليلة جدا، ربما الكجوي عنده 37 سنة، بونو يقدر يبقى ماشي مشكل، نقدروا نحيدوا سفيان مرابط، الكعبي وربما بدرجه اقل مثلا رحيمي لانه عنده 30 سنه يقدر يكون يقدر دابا عنده 34 سنه واش يقدر يبقى في نفس المستوى، لكن الا جيتي تجد هذه العناصر هذه راه هي العناصر اللي غادي نعتمدوا عليها من دابا اربع سنوات في كاس العالم مع تطعيمها بلاعبين شباب اخرين، نتحدث عن معمة، نتحدث عن الزبيري، نتحدث عن ايد بودلال، مثلا
2: باعوف،
1: باعوف ايضا على مستوى خط
2: معمر معمر اللي
1: معمر لاعب الظهير الايمن، فؤاد الزهواني، هادو كلهم يقدروا يبانوا لاعبين اخرين دابا اربع سنوات يقدروا يبانوا لاعبين اخرين. اذا يعني النواه الان وهذا هو الاهم، النواه ديال المنتخب اللي غادي نمشيو به كاين واحد ثلاثه ديال كؤوس افريقيا من الان حتى كاس العالم، عندنا نواه ديال المنتخب اللي يقدر يحقق لنا الانجازات اللي كنطمحوا لها.
2: على مستوى الاختيارات يعني اعتقد لن يجد المنتخب المغربي اشكال، الاشكال هو في استمراريه اللاعبين في الممارسه في اعلى المستويات، هو الحفاظ على هذا التوهج بالنسبه للاعبين هو الامر، هو مربط الفرس. اما على مستوى قاعده الاختيارات، اختيارات واسعه سواء من المنتخبات سواء من اللاعبين اللي غي يعني يتوهجوا في المستقبل من المواسم، يبقى التعامل مع المشروع مع الأهداف مع تحمل أيضا هذا الضغط، لأنه كل المنتخبات كل الخصوم كيشوفوا هذا المنتخب المغربي يتطور، كيف يجب أن يكيف مشروعه مع يعني مشروع لاعبه مع ما يتوفر له من لاعبين، ولا أعتقد بأنه ستعودنا الإمكانيات، فقط يبقى التركيز على المشروع، المشروع القادم الآن هما كؤوس إفريقيا، ولكن الهدف الكبير هو أننا نكون على أتم الاستعداد لمونديال العام 2030.
1: وأنا شخصيا وما عرفش أنا بغيت نهضر على كأس العالم 2030
2: تماما،
1: نهضروا على المسابقات الجاية لأن غنتظروا إن شاء الله بحول الله مع قوته أننا نفوزوا بهذه الكأس إفريقيا الأخيرة، ويعني المحكمة التحكيم الرياضي تعطينا الحق ديالنا وتمنحنا اللقب اللي كنستحقوه يعني بطبيعة الحال من خلال الفوز ديالنا على الورق على المنتخب السنغالي، ثم بعد ذلك نمشيو باش نحاولوا نفوزوا بالكؤوس القادمة ونتنافسوا عليها. نعود بعد قليل أصدقائي متابعينا، عجبتني هذه الكرة بقيت متكي عليها عيط شوية عجبتني بقيت متكي عليها. نعود بعد قليل مشاهدينا متابعينا ومستمعينا الجزء الثاني برنامجكم بوديوم المونديال، ما تمشيوش بعيد مازال في الجعبة ديالنا ما نقوله وما نحكي عليه من قصص المونديال، نعود بعد قليل.

0: ميدي 1 بوديوم.
1: صباحكم جميل، صباحكم أسعد، ونحن أسعد بلقياكم من جديد في برنامجكم بوديوم المونديال مع هذه الصبيحة أولى أيام الأسبوع، ومع هذا البث المشترك وهذه التجربة الفريدة من نوعها بين أثير ميدي 1 راديو وشاشة ميدي 1 تي في. برنامج بوديوم كما هو الشأن منذ شهر نوفمبر الماضي في هذه التجربة، تستمعون إلينا في على أثير ميدي 1 راديو، وتشاهدوننا أيضا على ميدي 1 تي في، وتتابعوننا أيضا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. ونحن نواكب منافسات كأس العالم، وما سخيناش ما سخيناش نهضروا ونواصلوا الحوار يا نزار يا نور على المنتخب المغربي، لانه هي فتره ديال التقييم، مرحله ياك حسن، مرحله ديال نشوفوا شنو خصو يدار، شنو يمكننا الان شنو خصو يدار حسن في هذه المرحله القادمه، مرت كاس العالم كما ذكرت بما لها وما عليها، شنو يجب نشتغلوا عليه يعني في هذه الفتره القادمه باش نواصلوا العزف على نفس النغمه ديال التوهج والتالق.
2: اكيد التقييم يجب ان يشمل عدد من المستويات، بداية من تحضير المونديال، هل كانت هناك نقائص؟ لأنه لاحظنا أنه على مستوى تحضير المنتخب الوطني المغربي تم بسرعة، كانوا هناك لقاءات ودية، لكن انتقدنا في بعض الأحيان لماذا نلعب مباراة ودية أمام منتخب إفريقي، يعني ماذا سيفيدنا ذلك؟
1: أمام بوروندي
2: هل كان ذلك سيفيدنا؟ صحيح كان هناك لقاء ودي مبرمج أمام سلفادور، لكن الصعوبات يعني تقنية ما تمكنش المنتخب المغربي أنه يجري المباراة. ماذا حدث قبل يعني مرحلة التحضير، أثناء التحضيرات؟ لأنه لاحظنا في البطولات المجمعة مرة أخرى تخوننا دكة البدلاء، الجودة غير متوفرة، وأيضا في مشروع لعب المنتخب المغربي هل يجب أن نلعب بنهج واحد؟ مشروع المهاجم الوهمي هل دائما يصلح لكل المباريات؟ لأنه هذا الأمر افتقدناه في اللقاء أمام منتخب الفرنسي، أيضا الصعوبات في اللقاء أمام المنتخب الكندي في الشوط الأول. كل هذه الأمور يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، لا على المستوى الجماعي ولا على المستوى الفردي. أي مشروع لعب نريد في الفترة القادمة، وأكيد الإدارة التقنية أيضا الناخب الوطني المغربي محمد وهبي سيقوم بكل هذا الأمر.
1: الأمر كما ذكر حسن الآن خصنا أن نستثمره النقاط الايجابيه اللي بانت في هذه البطوله هذه. اولا عامل الشباب، لاعبين عندنا الحمد لله لاعبين شباب اللي باقي عندهم اولا وقت باش هما اصلا يطوروا نفسهم، لما نرى لاعبين مثلا كبوعدي ك يعني مرابط مثلا هذا اللي بلال خنوس اللي يقدر يزيد يطور من المردود ديالو، العيناوي ايضا بالنسبه الجاسم ايضا باعوا في لجل المنتخب مع ما الى جل المنتخب، ثم كاين لاعبين الخبره اللي هما اشرف حكيمي، نصير المزراوي اللي شادي رياض ايضا باقي شاب اللي باقي يطور نفسه. نتمناو ايضا انا شخصيا الحاجه اللي كنتمنى ان اللاعبين يسيروا المسار ديالهم الاحترافي، يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع المسار ديالهم الاحترافي، ويختاروا النوادي اللي يلعبوا بها، يعني ما يتبعوش غير مثلا الدافع المادي، يمشيوا يلعبوا في واحد على اعلى مستوى، وما كاينش احسن ربما حتى البطوله الانجليزيه مثلا اللي تقدر يقدروا يطوروا فيها المهارات ديالهم. كنت تحدثت هنا على العيناوي، على جاسيم، على بوعدي مثلا، على سمير مرابط وبلال خنوس، لما لا انهم يقدروا يعطيوا انطلاقه جديده للمشوار ديالهم الكروي في البطوله الانجليزيه.
3: صحيح فؤاد، يعني اقول لك بانني اوافق على جزء من الكلام، يعني هو اي فريق انت تلعب
1: لله.
3: له
1: الحمد لله الموفق
3: اي فريق تلعب له وتكون في يعني مثلا حتى فرق الفرق اللي مش في الدوري الانجليزي في التوب ليفل يكون مشارك في دوري الابطال او في كاس الاتحاد الاوروبي في الاوروبا ليج، هكذا انت تكون في الواجهه. بالاضافه لهذا الكلام يجب المنتخبات الموازيه للمنتخب الاول، المنتخب الاولمبي انت لعبت حتى المباراه الاخيره ضد مصر 6-0 عندما سجل الرحيمي وسجل عبد الصمد الزوري، والرحيمي سجل مرتين، اشرف حكيمي سجل، النقاش سجل، النقاش
1: أخو ماش كان سجل لا ما كانش
3: سجل لا أكرم النقاش
1: أكرم النقاش
3: هو اللي سجل لأنه حضرت المباراة في نانت كنت في نانت ف6-0 أمام مصر وتوشب الميدالية البرونزية فهنا يجب أن لا تحمل هذا المنتخب هذا المنتخب هو بيحتور نواة للمنتخب الأول يعني عندما تشاهد الآن المنتخب الفرنسي من أين أتوا باللاعبين أتوا من المنتخب الأولمبي الذي لعب النهائي وخسر أمام إسبانيا لذلك هما لديهم الفكرة بأن المنتخبات الموازية تحتور مهمة جدا اللاعبون يلعبوا في أنديتهم يطوروا أنفسهم يكونوا في الواجهة ليس في دكة الاحتياطي عندما تشعر بأنك أنت لست من أوليات المدرب من سهل جدا أن تنتقل الأمور هي عقد وشريعة المتعاقدين تلعب تواصل ما تلعب تنتقل إلى نادي آخر وحتى لو كان النادي أقل مستوى من النادي الذي تلعب فيه ليس هناك غضاضة المهم أن تلعب وتلعب أدوار أساسية
1: طيب فش ما بتصفقش معي
3: ما هو الجزء الثاني هو انه يعني المنتخبات الموازيه تغذي المنتخب
1: الاول انا ما اقدرش انا قال غير غزي ما تصفقش معايا
3: اكبر نفسي اقول مختلف معاك يعني شو اخبارك يا اخي يعني انا شو
1: انا ما اقدرش المنتخبات الموازيه لازم تصفقش
3: يعني اقول هذا كلامي بس اقول يعني عشان اصل الى درجه عاليه
1: طيب
3: انا مختلف معك فؤاد
1: ما في مشكله صديقي
3: هذه لعبه
1: طيب على الابتسامه هذه والابتسامه الجميله ديالك على صديقي نزار بغينا نمشيو بهالطاقه الايجابيه دائما حنا في هذا البرنامج الطاقه الايجابيه والتفاؤل تفاؤل دايما. تفاؤل دايما. هذا هو الخطاب اللي كنبغيو نوزعوه للمشاهدين للمستمعين المتابعين تفاؤلوا والتفاؤل في الحياه ونمشيو نجتهدوا ونمشيو نخدموا كل واحد في المجال ديالو كل واحد كما قال حسن يكون عنده هدف في الحياه ويشتغل عليه ويوضع عليه خطه
3: صح.
1: واكيد يعني بمباركه من الله سبحانه وتعالى وبالاجتهاد الانسان كيوصل لذاك الشيء اللي باغيه بدون حقد طبعا. بدون حسد بدون ضغينه يكون قلبه بيض ويمشي يحقق ما يصبو اليه في الحياه ديالو في جميع لا في العمل لا في الحياه الخاصه الى غير ذلك طيب الان نمشيو ربما نفتحوا باش نبداو نهضروا على هاد اللقاءين اللي كينتظرونا جوج نهايات قبل الاوان يعني دابا بعد دور الربع النهائي عند المونديال بالنسبه لنا احنا انا بالنسبه لي بعدا عاد بينا كنشوفوا مباريات من حجم كبير في الدور الربع النهائي قبل راك تي كتشوف لقاءات بين منتخبات متوسطه بحال لقاء ديال سويسرا ومنتخب كولومبيا مثلا اللي كانت لا مباراه بين هاد المنتخبين الان حسن لقاء دور نصف النهائي غدا اسبانيا امام فرنسا البلدين الجارين اللي كيتواجهوا مره اخرى للمره الثالثه على التوالي في منافسه دوليه كانوا تواجهوا في اليورو الاخير فازت اسبانيا بهدفين لواحد تواجهوا ايضا في نصف نهايه البطوله
2: الافريقيه دوري الامم
1: دوري الامم بطوله كاس الامم كينوضوا كيديروا بطوله مع راسهم الاوروبيين باش كيلعبوا بيناتهم كانت اسبانيا ربحات 5-4 والان مباراه اخرى مباراه رد الاعتبار بالنسبه للمنتخب الفرنسي مباراه تعيد بالكثير بين هاد العملاقين الاسباني الماتادور الاسباني والديك الفرنسي
2: تماما نهائي قبل الاوان سوء الحظ ان القرعه وضعتهم في هذا المسار انهم يتواجهوا في مباراه النصف النهائي لكن لحسن حظنا اننا نشوفوا هذه المباراه في هذا الدور مدرستين متقاربتين فؤاد المدرسه الاسبانيه المدرسه الفرنسيه بنفس المشروع لكن ربما المسار مختلف لما كتشوف ديدي ديشو مع المنتخب الفرنسي منذ العام 14 و2000 لين كيوصل 2026 المنتخب الإسباني أيضا تقريبا نفس الشيء لأنه جميع لاعبي المنتخب الإسباني تدرجوا في المنتخبات والفئات السنية المنتخب الإسباني كيوصلوا للمنتخب الأول والإسبانيا لما أرادت يعني أن تسمي ناخبا جديدا لإسبانيا ما لقاتش مشكل لأنه البديل كان موجود دي لا فوينتي عمل في كل المنتخبات السينية بالتالي يعرف كل هؤلاء اللاعبين يعني لاعبين تشربوا مشروع لاعب المنتخب الإسباني نفس الشيء بالنسبة لفرنسا بالتالي تجد هذا التقارب وهذه الندية دائما صحيح الآن الكل يجمع بأن المنتخب الفرنسي يسير لهذه المحطة وهو أكبر المرشحين للتتويج بقيمة العروض التي حققها، العلامة الكاملة في الدور الأول، توهج في مساره صحيح وجد بعض الصعوبات أمام منتخب باراغواي، مبابي 8 أهداف لا تعرف من أين يأتي الخطر، عكس منتخب إسبانيا بدأ يعني المنافسة بتردد كبير، التعادل أمام منتخب الرأس الأخضر، رفع الإيقاع تواليا لتأتي المباراة أمام منتخب بلجيكا ويثبت بأن قيمة هذه المجموعة متواجدة أيضا على مستوى دكة البدلاء. نعم. بالتالي نتوقع مباراة كبيرة ستحسمها أكيد من سيركز جزئيات. نعم. حتى النهاية.
1: نعم. جزئيات صغيرة ربما هي تحسم في هذه المواجهة، نزار كما ذكرنا هي يعني مواجهة بحمولة تاريخية. الغريب في الأمر أصدقائي أن فرنسا إذا كانت كتوصل المرة الثامنة للدور النصف النهائي، يعني كنت كنشوف يعني البيانات والمعلومات اللي جبتي لي صديقي حسن هذا الصباح، ولك جزيل الشكر جبتيهم لي هذا الصباح، فشوف كنشوف كنلقى فرنسا تصل للدور النصف النهائي للمرة الثامنة، إسبانيا فقط للمرة الثانية. يعني لما كتشوف إسبانيا
2: 2010
1: من 2010 ملي كتشوف التاريخ ديال إسبانيا في كأس العالم والمشاركات ديالها، فكتلقى أنهم يلاه كيوصلوا للمرة الثانية للنصف النهائي ديال كأس العالم نزار.
3: وهذا أيضا يضع يعني سخونة في اللقاء، يضع تنافس شرس ما بين لأنه إسبانيا دائما كانت الأخ الأصغر بالنسبة للكرة الفرنسية. لماذا؟ لأنهم يسيروا على نفس النهج تقريبا،
1: ولكن هي عندها انتصارات أكثر،
3: لديها انتصارات أكثر في الفترة الأخيرة، سيطرة كاملة تقريبا على مستوى هو. وشوف التنافس هو ليس فقط على دار المنتخبين، هو تنافس المدرسة السنية الفرنسية والمدارس السنية الإسبانية. يعني عندما تشاهد أن اللاعبو المنتخب الإسباني هم نشأوا وترعرعوا في المدارس،
1: هي كنشوف البيانات إسبانيا فازت في مجموع المباريات 18 مرة على فرنسا، يعني
3: مش في المجموع،
1: وفي
3: الفترة الأخيرة سيطرة كاملة.
1: لا من غير الفترة الأخيرة، احنا كنهضروا على المجموع، صحيح. 18 انتصار و7 تعادلات و13 انتصار للمنتخب الفرنسي،
3: صحيح. وعلى الرغم من انه هي المدرسة الإسبانية بدأت متأخرة عن المدرسة الفرنسية، عندما تحدثنا مع سمير عجام عن المدرسة الفرنسية انها بدأت لها 60 سنة، المدرسة الإسبانية من الثمانينات، حتى ان اسبانيا كانت تعاني كثيرا في الوصول الى المونديال. في الفترة الأخيرة اصبحت تسيطر على فرنسا، اصبحت تنتصر على فرنسا بصورة دائمة. دعنا نشاهد ماذا يفعل المدرب لافونتي يصر على نفس اللاعبين حتى ولو كان أداؤهم بسيط وأداؤهم متوسط، كوكريا، بورو، خط الدفاع لابورت وكوبارسي، خط الوسط بيدري
1: ورودري
3: أو في حال عدم رودري
1: أولمو
3: وفي حال عدم بيدري يدخل فابيان رويز لاعب باريس سان جيرمان. في خط الهجوم كذلك يصير على بعض الأسماء فرقة التغييرات، ورايزابال اللي هو أنا بالنسبة لي هو لاعب متوسط جدا، ولكنه دائما يصر عليه ودائما ما ينجح.
1: لا يا سيكا،
3: وسجل في كأس الأمم الأوروبية على فرنسا،
2: هو دخل منتخب الإسباني
1: في هذه البطولة ربما لما كتشوف لاعبين ماشي بديك المتوسطين نوعا ما، يعني ترى اليمين يامال هو اللي متألق، هو بيدري مثلا اللي كيلعبوا وكوبارسي وبرشلونة، ورودري يلا رجع من الإصابة، صح. احنا كنهضروا على هذا يعني التألق. أولمو لاعب الاحتياط في فريق برشلونة، نفس الشيء بالنسبة أليكس باينا في نادي أتلتيكو مدريد، ما كيلعبش لقاءات كثيرة مع هذا بورو في فريق توتنهام، كيلعب
3: بورو بيلعب في توتنهام
1: ما كيلعبش،
3: هو أجلس لورنتي على دكة الاحتياطي بعد ما كان لورنتي هو اللاعب الأساسي،
1: يعني لاعب هو يعني لما كتشوف لاعبين ماشي مثلا ماشي بقيمة لاعبين ديال المنتخب الفرنسي حسن،
2: لكن كتأمن بمجموعة، كتأمن بفكر، لأنك هاد اللاعبين سبق لهم تدرجوا في المنتخبات السنية، كتعرف قيمتهم وكتعرف قيمة المشروع اللي خدمتي معاهم بأنهم غيطبقوه في بطولات كبرى. الآن راه ماشي بالسهل انك توصل نصف النهائي في هذه المرحله، خصوصا مع تواجد يعني 48 منتخب تجاوز كل هذه المطبات، خصوصا وانه بديتي المونديال مرحله شك امام الراس الاخضر، لكن مؤمن بهذه المجموعه وبانها غتقدم.
1: تعادلتي امام راس خضر حسن، لماذا؟ لان ما كانش عندك يمين يامال اللي هو العنصر اللي يقدر، ما كانش الق كثير، باقي ما سجلت شي هدف ياك في هذه البطوله، ويمين يامال ما كنظنش ما تالقش كثير بديك الطريقه اللي كينتظروه الجمهور الاسباني والعشاق ديالو، ولكن كيبقى شنو لاعب مؤثر. بعض الاحيان يقدر لاعب اللي كيستقطب اللاعبين الاخرين وكيخلي المجال للاعبين الاخرين انهم يبرزوا كما حضر بهذا اللاعب. انا قلت ليه واش مخلوق يعني في ثوب ابيض اللي هو اللاعب ميرينو اللي سجل هدف الفوز
3: بالبرتغال
1: بالبطوله اليورو وسجل في انفاس الاخيره سجل في انفاس الاخيره امام
2: بلجيكا
1: امام لا امام بلجيكا امام البرتغال يعني وكيدخل حتى الانفاس الاخيره ومع العلم انه ما كيلعبش ما بقاش عنده مكان رسمي في فريق الارسنال.
3: صحيح هو يعني هو عايد من كسر هو حتى هو كان لديه كسر في يناير استعاد القوه يعني اعتقد انه فؤاد هذه هي الميزه في انك انت يكون لديك هذا المستوى من اللاعبين هو برستيج ولديك افضليه على الاخرين بان لديك لاعبين متوسط الاداء ولاعب بمثل المستوى في الاحتياطي يعني عندما تخرج واحد وتدخل واحد لن تؤثر على شيء ليس لديك لاعب توب ليفل عندما تخرجه وتدخل لاعب متوسط وهذا هنا يصار الفارق يميل يمال ليس لديه بديل في المنتخب الاسباني دعنا اقول لك يعني هو جوهره المنتخب الاسباني عندما تشاهد بقيه اللاعبين جميعهم بامكانك استبدالهم في اي لحظه بامكان استبدال اي لاعب في التشكيل التي لديك. على النقيض المنتخب الفرنسي لديه اسلحه هجوميه لديه امبابي لديه دوي لديه باركولا لديه عثمان ديمبلي لديه أوليسي هذا يعني فظيع فؤاد يعني أقول لك لديه احتياطي لديه بالشرقي لديه أسماء كبيرة في الاحتياطي لديه زير إمري
1: أكيلوش أيضا لاعب هجومي
3: أكيلوش لاعب هجومي ممتاز لديه خط دفاع مستقر لديه كوني الذي استبدله بتشواميني تشواميني الآن سيعود أين سيضع كوني هذه هي التساؤلات عندما تشاهد أن أنت هنا لديك لاعبون توب ليفل واحتياطي توب ليفل وهنا لديك لاعبون متوسطون ومتوسط الاداء وبذات الوقت لديه احتياطي بنفس المستوى لذلك ستكون معركه شرسه تفوق الاسباني مستمر اعتقد بان الان على الفرنسيين اثبات العكس بان الكره الفرنسيه تطورت وهي ايضا بامكانها ان تغير منطيات كره القدم
1: المنتخب الفرنسي اللي تطور كثير في هذه البطوله ربما وصل الاوج ديالو في اللقاء اللي واجهنا فيه يعني يوم الخميس الماضي حتى هو كان بدا بواحد كيلعب بحال لاعب فراميلا كيلعب ما غاديش للسرعه النهائيه لا امام السنغال لا امام المنتخب العراقي لا امام النرويج المباراه اللي لقى فيها صعوبه هي كانت امام باراغواي فرضت عليه واحد العراق ولا تحدي بدني
3: كبير.
1: ونجح في هذا التحدي البدني وفي نهايه المطاف كسب المباراه حسن حتى في الدورتين ما ننساوش فرنسا راه فاز بلقب 2018 وصلت نهائي 2022 وكتبلغ المباراه نصف النهائيه للمره الثالثه على التوالي يعني هذا الشيء ما جايش
3: بالصدفه
1: ولا من عبث جاي بالتكوين وكنشوفوا ان المنتخب فرنسا
3: صحيح
1: واحد اللاعب سميتو كولومواني كتعرفوا ياك
3: حطوا برا
1: لا علاش وكولومواني جاتو فرصه في الدقيقه 120 مع المنتخب الارجنتيني وتحد صدى ليها مارتينيز يعني لقب كاس العالم هذا الاخر في ثواني كان غادي يمشي لباريس لولا تدخل مارتينيز ولولا يعني افتقاد كولومواني للتركيز
3: لعبها باص لامبابي هو ما لعبها هو شاط هو مفترض يلعبها
1: لا ولكن راه كان انفراد نزار
3: بس هو انفراد والمدافع والحارس
1: لا خلي دابا نزار
3: كان يسجلها يعني
1: كان غيسجلها يا نزار بلا ما نفكروا احنا كان بوحدو مع مارتينيز نجيب لك اللقطه كان راسو راس الجول راس يعني في الدقيقه 120 يعني كان عنده اللقب ديال الكره ديال الكاس العالم كان في القدمين ديالو اهدرتي اللقب لعبتي ضربه ترجيح فازت بها الارجنتين يعني كنتي على مرمى حجر بالنسبه لفرنسا على انها تفوز بكاس العالم
3: وانت اصلا لديك كاس عالم
1: وانت عندك كاس يعني كنتي غادي تدي جوج ديال كؤوس ديال العالم بشكل متتالي شيء اللي ما وقعش هذه سنوات عديده ربما صحيح. من البرازيل يعني من البرازيل في 54 و58 لم تخني الذاكره منذ تلك الفتره ما كاينش شي

0: منتخب اللي فاز بكأس العالم مرتين متتاليتين. حسن
1: تماما، هذا يعني يعطيك قيمة على مشروع الكرة القدم الفرنسية التي تعتمد على التكوين باش توصل لهذه المجموعة، يعني وتوصل لهذا الأداء، أنك تلعب تفوز بالنهائي سنة 2018، أنك تلعب نهائي يعني 2022، والآن أنت على
0: نصف يعني نهائي يورو،
1: نصف نهائي اليورو. كل هذه النتائج راه ما غاتجيش بين عشية وضحاها، هناك عمل، كتشوف اللاعبين مكونين على أعلى مستوى، حتى أنه في بعض الأحيان اختيارات في المنتخب الفرنسي لاعبين كتقول علاش نقولوا كانطي غيجلس في الاحتياط مثلا، علاش كولومواني ما غيكونش مع المنتخب الفرنسي. هذه الأسماء بهذه القيمة الكبيرة وما عندهاش مكان، ف يعني
0: طيب حسن، هو كولومواني ما بغاش يجيبو غير باش ما يدخلش يضيع عليهم شي كاس عالم اخرى عاوتاني في الانفاس الاخيره. شكرا لكم اصدقائي كثيرا، وهذه الدردشه الصباحيه في بوديوم المونديال، وكونوا اننا كفينا ووفينا. دائما اصدقائي نزار، جوج ديال الاصدقاء اليوم غادي نمشيو حتى للناظور عاوتاني باش نشكروا ونوجهوا التحيه لجوج ديال الزملاء ديالنا اللي كيشتغلوا في مركز الارسال ديال ميدي ان راديو هناك في مدينه الناظور. انا قلت كل يعني هذه الحلقات المتبقيه يمكن نذكر كل هاد الاصدقاء اللي كيشتغلوا هناك في مدينه الناظور. اليوم تحيه لصديقنا علي شبوكي ثم مصطفى شكري، تحيه لهما في هذا الصباح، وتحيه لكل العاملين هناك في مدينه الناظور. شكرا لكم اصدقائي، الشكر الموصول لفريق العمل هنا يعني بقياده المخرج ديالنا نبيل، ايضا الزملاء هناك في استوديو ميدي ان راديو بعد قليل صباح الاسره رفقة الأخت سعيدة العيادي، ثم بعد الظهر على أثير ميدي آر راديو برنامج لوتخ ماتش رفقة صديقي وزميلي اللاعب الماهر حكيم تميم، مساء لاعب ماهر آخر هو عبد الله الجعفري في برنامج ريمونتادا المونديال. شكرا للمشاهدة، شكرا على الإصغاء، شكرا للوفاء، إلى اللقاء.

0: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
1: مع بنك أوف أفريكا تيما كي الحل.
2: On déjeune ensemble?
3: Ouais, et après on emmène les enfants jouer?
2: Attends, il nous manque encore 2-3 trucs pour les invités.
4: Cet été chez IKEA, pas besoin de choisir. Tout ça et plus de 700 articles à des prix encore plus bas. Vous attendent en magasin sur IKEA.ma et l'application IKEA Maroc. Ndiru bla salsif. IKEA, معاك باش تهلا في حياتك.
5: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب وشارك تلقائيا في القرعة عند كل اشتراك في ويفي فيبر أو بوكس 5G. باش تفوز بشهر من توت باي بين كأس العالم وتتفرج بجميع المباريات فين ما كنتي بجودة عالية وبدون قطع على التلفاز أو السمارت فون ديالك. مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع. عرض صالح إلى غاية 15 يوليو. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iim.ma.
4: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: Et si l'avenir du Maroc se construisait depuis ces territoires? Le 24 juillet 2026, à Er Rachidia, Groupe Le Matin organise la 9e édition du Morocco Today Forum sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Décideurs, experts et acteurs de terrain se réuniront autour du thème « Vision d'un roi, le Maroc des territoires, pour une émergence intégrée et inclusive ». Plus d'informations sur www.mtf.ma.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز العاشرة.
2: موجز العاشرة، معكم عبد العالي صهر. نسأل الموجز بتطورات المشهد في الشرق الأوسط، حيث حذرت إيران اليوم من أنها لن تلتزم بمذكرة التفاهم إذا لم تفي الولايات المتحدة بتعهداتها، وذلك في عقاب تبادل هجمات هي الأعنف منذ إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار. الولايات المتحدة كانت قد نفذت ليلا عمليات قصف على إيران التي ردت بدورها باستهداف دول المنطقة. وفي منطقة الخليج البحرين تحديدا، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار ودعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن، في حين أعلنت الكويت عن تعرض نقاط حدودية ومنصة نفطية بحرية لهجمات، بينما أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت أربعة صواريخ أطلقت من إيران دون وقوع إصابات. وعلى وقعي هذا التصعيد، قفزت أسعار النفط بشكل حاد اليوم في مستهل تعاملات الأسبوع الجديد، وارتفع سعر برميل خام برنت بنسبة 3.75% ليصل إلى نحو $79 للبرميل. وفي الجبهة الثانية من التوتر بالشرق الأوسط، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في العاصمة الإيطالية روما. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن دول الاتحاد ستناقش اليوم إمكانية فرض حظر على الواردات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وصفة الوضع هناك بأنه لا يطاق. أفاد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارون اليوم أن باريس ستستدعي في الأيام المقبلة السفير الروسي على خلفية إطلاق موسكو سلسلة هجمات إلكترونية واسعة النطاق ضد بلدان أوروبية بينها فرنسا. نبقى في أوروبا التي تشهد موجة حر ثانية. في فرنسا تعرضت غابة فونتينبلو الشهيرة جنوب العاصمة الفرنسية لحريق تمدد على نطاق استثنائي ليلا، وشهدت أعمدة الدخان تتصاعد فوق الغابة على بعد 20 كيلومترا، بينما كانت سيارات الإطفاء تشق طريقها نحو مواقع الحريق. وفي بريطانيا أشارت نماذج طورها باحثون بريطانيون ونشرت في دراسة اليوم إلى أن عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة خلال موجات الحر الأخيرة في إنجلترا وويلز قد يتجاوز 2700 حالة. وفي منطقتنا المغاربية، أعلن جهاز الدفاع المدني في الجزائر مساء أمس وفاة 5 أشخاص ببلدة تينزواتين بولاية إنقزام جنوبي البلاد جراء التقلبات الجوية وهطول الأمطار الغزيرة على المنطقة. نبقى في المنطقة المغرب تحديدا، حيث يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026. بدوره ولنفس الغرض يعقد مجلس المستشارين الغرفة الثانية للبرلمان جلسة عامة. اختتام هذه الدورة البرلمانية مناسبة لتقييم عمل الجهاز التشريعي وتسليط الضوء على حصيلة تشريعية على بعد أقل من شهرين ونصف على موعد إجراء الانتخابات التشريعية. أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق برنامج جوي استثنائي لصيف عام 2026، برنامج يوفر عرضا قياسيا يقارب 8,200,000 مقعد بزيادة قدرها 23% مقارنة بالعام الماضي، ويؤمن ربطا مباشرا نحو 86 وجهة دولية عبر العالم اعتمادا على أسطول حديث ومتطور يضم 67 طائرة. نهاية الموجز لحظات تقولها مع برنامج صباح الأسرة مع سعيد عيادي، في أمل الله.
3: طاقة إيجابية، نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2 بعد الزوال على ميديان.

0: Avec Mastercard, c'est avantageux. Avec vous, c'est priceless. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience de shopping aux Galeries Lafayette, à Paris Haussmann et à Nice. Et faites le plus beau voyage de votre vie avec Mastercard. Offre réservée aux titulaires de la Mastercard Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travelMEA pour en savoir plus. Offre soumise à condition.
1: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب وشارك تلقائيا في القرعة عند كل اشتراك في ويفي فيبر أو بوكس 5G باش تفوز بشهر من توت باي بين كأس العالم وتتفرج بجميع المباريات فين ما كنتي بجودة عالية وبدون قطع على التلفاز أو السمارت فون ديالك مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع عرض صالح إلى غاية 15 يوليو للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iam.ma
2: اتصالات المغرب المستقبل الآن

0: التحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صباحية الصيفية الذي يرافقكم طيلة هذا الصيف عبر ميديا من الاثنين إلى الجمعة، لنقدم لكم كل صباح جرعة من الفائدة والمعلومة والمتعة في أجواء صيفية مميزة. فأهلا وسهلا بالجميع.
1: ميديا صباحيات صيفية مع سعيدة.
0: إذن في موعد اليوم حضرنا لكم فقرات متنوعة وغنية بالمعلومات الصحية، إلى جانب باقة من النصائح التي تهم حياتكم اليومية خلال فصل الصيف. اليوم يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ عبد العلي بوبكري، الأخصائي النفسي وكوتش الحياة، ومعه أكيد سنتوقف عند قضية تهم الكثير من الأسر وقد نمارسها بدافع الحب والخوف، لكنها قد تحمل آثار نفسية غير متوقعة، وهي التعلق بالأبناء أكثر مما ينبغي. فإلى أي حد يمكن أن يتحول حب الوالدين وحرصهما على أبنائهما إلى تعلق مفرط؟ وما الفرق بين الاهتمام الصحي الذي يمنح الطفل الأمان والثقة وبين التعلق الذي يحد من استقلاليته ويؤثر في نموه النفسي والاجتماعي؟ وكيف ينعكس هذا التعلق على الآباء والأمهات بأنفسهم؟ هل يمكن أن يصبح مصدرا للقلق الدائم والخوف من الفقد أو صعوبة تقبل مراحل نمو الأبناء واستقلاليتهم؟ الحديث عن هذا الموضوع إذن سيكون معنا مشكورا الأستاذ عبد العلي بوبكري، الأخصائي النفسي والكوتش ديال الحياة، ليقربنا من أسباب هذا التعلق المفرط بالأبناء وكيف يمكن أن نمنح أبنائنا المساحة التي يحتاجونها ليكبروا بثقة واستقلالية. فأكيد تتخلل هذه الفقرات طبعا كالعادة مجموعة من المختارات الغنائية المتنوعة التي طبعا سترافقكم طوال هذه الفقرة الصباحية لتجعل صباحكم بإذن الله أكثر إشراقا ومتعة. نأمل بأن تكونوا معنا في الاستماع، ونتمنى لكم صباح سعيد وممتع مع أول أغنية مختارة لكم في هذا اللقاء بصوت إليسا خوري بثي أدوب.

أجمل تحية لكم والسمعين أينما كنتم. نتمنى لكم صباح سعيد وموفق، ونرحب بكم في فقرتنا المتنوعة في صباحيات صيفية لهذا اليوم. إذن فقرتنا نبدأها بهذه المعلومات الخاصة بمرضى السكري. فمع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يحتاج مرضى السكري إلى عناية خاصة للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، لأن الحرارة المرتفعة قد تزيد من خطر الإصابة بالجفاف، وقد تؤثر في فعالية بعض الأدوية والأنسولين، كما قد تجعل الجسم أكثر عرضة للانخفاض أو ارتفاع السكر في الدم. لذلك ينصح الأطباء مرضى السكري بالحرص على شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم. يعني من الضروري على مرضى السكري يشربوا كميات كافية من الماء طوال اليوم حتى بلا ما يشعروا بالعطش، لأن الجفاف يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم ويزيد من خطر المضاعفات. كذلك في فصل الصيف ينصح مرضى السكري بقياس مستوى السكري في الدم بانتظام، خاصة عند الخروج في الأجواء الساخنة أو ممارسة أي نشاط بدني، لأن الحرارة قد تؤثر في توازن السكر، وقد لا تكون أعراض الانخفاض أو الارتفاع واضحة في البداية. ومن المهم كذلك عدم ترك الأنسولين في جهاز قياس السكر أو الأدوية داخل السيارة مثلا أو تحت أشعة الشمس المباشرة، لأن درجات الحرارة المرتفعة قد تقلل من فعالية الأنسولين وتتلف بعض المستلزمات الطبية. لذلك يفضل حفظ الأنسولين وفق الإرشادات الموصى بها مع استخدام حقيبة مبردة عند السفر أو التنقل لفترات طويلة. بالنسبة للتغذية ومرضى السكري في فصل الصيف ينصح بالإكثار من الخضروات والفواكه المناسبة لمرضى السكري وبالكميات التي يحددها الطبيب أو اختصاصي التغذية، مع تجنب المشروبات الغازية والعصائر المحلات، والاعتماد بشكل أكبر على الماء أو المشروبات غير المحلات لتعويض السوائل. إذا كان مريض السكري يرغب في ممارسة الرياضة، فمن الأفضل اختيار ساعات الصباح الباكر أو المساء، وتجنب بذل مجهود كبير خلال فترات الحر الشديد في النهار، مع حمل وجبة خفيفة أو مصدر سريع للسكر مثل أقراص الجليكوز أو العصير، تحسبا لانخفاض السكري في الدم أثناء ممارسة الرياضة. من الضروري كذلك الاهتمام بصحة القدمين، إذ قد يؤدي المشي حافي القدمين مثلا على الرمال أو الأرض الساخنة إلى حروق أو جروح قد لا يشعر بها بعض مرضى السكري بسبب ضعف الإحساس. لذلك ينصح بارتداء أحذية مريحة وفحص القدمين يوميا للتأكد من عدم وجود جروح أو تشققات. تذكروا أن علامات انخفاض السكر في الدم هي تعرق، وكذلك الرشفة أو الرعدة، الجوع الشديد، الدوخة، سرعة ضربات القلب. أما ارتفاع السكر فقد يسبب عطشا شديدا، كثرة التبول، جفاف في الفم، التعب، تشوش في الرؤية. وعند ظهور أي من هذه الأعراض يجب قياس مستوى السكر والتصرف وفق تعليمات الطبيب. ختام مستمعينا، الالتزام بالنصائح الطبية والمحافظة على الترطيب وقياس السكر بانتظام وحماية الأدوية من الحرارة، كلها خطوات بسيطة تساعد مرضى السكر على قضاء صيف آمن وصحي. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ونتمنى بأن تكونوا دائما معنا في الاستماع لصباحيات صيفية على ميديا. معنا الآن في هذه الاستراحة الغنائية فادي القادي، ولا كنت بقول

الصيفية، ونواصل هذه الفقرة المتنوعة بهذه المعلومات الصحية والتغذوية، ونتوقف الآن مع الفاكهة ديال الموسم الصيفي. الصيف مستمعينا هو موسم الفواكه بامتياز، حيث تسخر الأسواق ولله الحمد بأصناف لذيذة وغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم خلال الأيام الساخنة. ومن أبرز فواكه هذا الفصل البطيخ، كذلك ما يعرف بالشمام أو السويلة، العنب، الخوخ، المشمش، التين أو الكرموز، الإيجاز، إضافة إلى التوت في بعض المناطق. سمعينا، لا تقتصر أهمية هذه الفواكه على المذاق المنعش فقط، بل تعتبر مصدر مهم للماء والفيتامينات والألياف مضادات الأكسدة. البطيخ مثلا والسويلة على سبيل المثال يحتويان على نسبة عالية من الماء، مما يساعد على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة بسبب التعرق. أما الخوخ والمشمش فهما غنيان بالفيتامين A وC اللذين يدعمان صحة الجلد ويقويان جهاز المناعة. في نفس الوقت يوفر العنب والتين، يعني ما يعرف بالكرموس أو الغدان، فهما طاقة طبيعية بفضل احتوائهما على السكريات الطبيعية إلى جانب الألياف والمعادن. للاستفادة القصوى من فواكه الموسم ينصح بتناولها طرية بعد غسلها جيدا بالماء، ويفضل تناول حبة كاملة بدلا من تحويلها إلى عصير، لأن ذلك يحافظ على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين الهضم وتعزز الشعور بالشبع. كما يفضل عدم إضافة السكر إلى العصائر ديال الفواكه في حالة ما إذا استخدمناها كفواكه، فالحلاوة الطبيعية كافية. يمكن إدخال فواكه الموسم في النظام الغذائي بطرق متنوعة، مثلا إضافتها إلى السلطة ديال الفواكه أو مع اليوغرت أو مع الشوفان، أو تقديمها كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية بدلا من الحلويات والمأكولات المصنعة. وللتذكير، تبقى لمرضى السكري الفواكه جزءا من النظام الغذائي الصحي، لكن ينبغي تناولها باعتدال مع مراعاة الكمية التي يوصى بها أو يوصي الطبيب بها أو اختصاصي التغذية، تجنب الإفراط في تناول العصائر حتى وإن كانت طبيعية. أخيرا، من الضروري أن نحرص على شراء الفواكه من مصادر موثوقة، اختيار الثمار والحبات السليمة وحفظها بالطريقة المناسبة للحفاظ على نضارتها وقيمتها الغذائية. وفي الختام نقول لكم مستمعينا، اغتنموا تنوع فواكه الصيف واجعلوا منها جزء من غذائكم اليومي، فهي هدية من الطبيعة تجمع بين المذاق اللذيذ والفائدة الصحية. دمتم بصحة وعافية، ونحن دائما معكم في هذا اللقاء من صباحية الصيفية وهذه المختارات الغنائية. معنا الآن نواصل.

لكل من التحق بنا في هذا اللقاء الجديد من صباحية الصيفية. نعود مباشرة بعد موجز 10:30 وضيفنا اليوم الأستاذ عبد العلي بوبكري، أخصائي نفسي كوتش حياة، وموضوعنا عن التعلق أكثر مما ينبغي أو التعلق الزائد بالأبناء وأثره عليهم وعلينا كأباء وأمهات. كونوا معنا بعد موجز 10:30.

0: الثاني من صباحيات صيفية، وموضوع اليوم نتوقف فيه مستمعينا كما ذكرنا سابقا عند قضيتهم الكثير من الأسر وقد نمارسها نحن كأباء بدافع الحب والخوف، لكنها قد تحمل آثار نفسية غير متوقعة، وهي التعلق بالأبناء أكثر مما ينبغي، وتأثير ديال هذا التعلق بأبنائنا سواء علينا أو عليهم. فإلى أي حد يمكن أن يتحول حب الوالدين وحرصهما على أبنائهما إلى تعلق مفرط؟ وكثير من المعلومات سنتعرف عليها اليوم رفقة ضيفنا اليوم الأستاذ بوبكري عبد العلي، كوتش حياة وأخصائي نفسي، والذي سينضم إلينا من مدينة وجدة. يا صباح الخير أستاذ، أهلا وسهلا وشكرا على وجودك معنا اليوم في صباحيات صيفية على ميديا. كنشكرك جزيل الشكر، وتحية لك ومن خلالك لجميع المستمعين ديالنا من مدينة وجدة. أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم. صباح الخير أختي سعيدة، جيت سعيد ولدي شرف كبير باش أنني نكون معكم.
0: أهلا وسهلا.
1: وجيت سعيد أنني نتلاقى مع جمهور ديال إذاعة ميديا.
0: أهلا.
1: وكنشكروا الطاقم كل دعم اللي كيسهر باش أنه هذه الحلقة تكون جلات
0: فات
1: الواقع ديالنا إن شاء الله
0: بإذن الله. شكرا جزيلا أستاذ. إذن أستاذ بوبكري، في البداية ديال حديثنا بالنسبة لهذا الموضوع اللي هو مهم جدا، ملي تنتحدثوا على العلاقة ديال الأبناء بالأباء، كثيرا ما تنخلطوا نحن ربما بين الحب والتعلق، فكيفاش يمكن خصوصا للوالدين يفرقوا بين الحب والتعلق؟ يعني فوقاش يكون ما نشعر به حبا سليما صحيا، وفوقاش كيتحول إلى تعلق مفرط؟

0: Très bien, Sada, mais نهضروا بالك على واحد واحد نقول واحد عنوان هذه الحصه هذه.
1: تفضل.
0: راه الاشكاليه دونك نديروا اخطر انواع التعلق هو الذي نسميه حبا. راه المشكل ماشي في التعلق، مرات الاب ولا الام اللي كيتكلموا بان راه عندهم مشكل ديال التعلق شنو المشكل، ولكن الخطير هو انه اصلا ما عارفينش بلي تعلق كيتحط لهم حب.
1: صح
0: هذا لا كيطلبوش العلاج، ما كيطلبوش الاستشارات، ما ماشيين مع الشيء هذا الامر وكيعتبروا بان حب. هذا هو الاخطر فيهم كاع.
1: طيب اذا هذه فرصه
0: اذا هذه هنا كتحطهم بانهم كيشميو بولادهم.
1: صح نعم.
0: بالعكس راه في الحقيقه كيمنعوهم باش يكبروا. اذا بغيتي الا سمحتي لي بدي غير قصه ياك باش تفهم مزيان.
1: نعم تفضل.
0: فواحد الحديقه ديال الحيوانات كانت واحد الفراشه كيربيوها في الزاج. كان تما واحد العامل عاد دخل جديد. شافها تخرج من ديك الدوده ديك الشرناقه ديالها بغات تخرج باش انها تكون فراشه. شافها هكاك وهو الطيبوبه والانسانيه ديالو كاع باقي يعاونها. صافي عاونها وغسلها ديك الشرناقه وخلاها صافي خرجت وعاونها يعني من غدا اللي بقيت تسناها حتى ما طارتش. اللي بقاو يسولوا قال لها واش درت لها؟ قال لها راني عاونتها. قال لها راك ضيعتها، علاش كانت ديرها في ذاك التعب ديالها في ذاك التكرفيس ديالها في ذاك العذاب اللي كانت باش تخرج. راه تما اللي كان الدم كيدير الطرق ديالو للاجنحه، دابا الدم ديالها ما كيوصلش للاجنحه.
1: سبحان الله.
0: عندها الجنحان باش تطرح.
1: سبحان الله. نعم.
0: وهذا هو الامر هذا كيفاش كنديروا حنا الاباء انك نقطعوا الجناحان ديال ولادنا.
1: نعم.
0: على هذا الامر هذا.
1: نعم. اذا استاذ بكري كيفاش نفرقوا بين الحب والتعلق؟
0: طبيعي اخطر شيء اللي ممكن يوقع داخل الاسره ماشي هي قلة الحب.
1: نعم صح.
0: راه قلة الحب راه ممكن غالبا مثلا كيمكن كنكون هذوك الاطفال دي لي سي وكذا كيوعوا بان قلة الحب صافي كيابري كيدير واحد لوتو فورماسيون لراسو كيولي بالعكس كيولي مرات كيكون اقوى واقوى. الخطير في الاسره اللي كنلقاو شحال ديال راه ولا كثير بزاف، مثلا كتلقاو مثلا في الباكالوريا اللي كتكون الباكالوريا ولات معروفه باللي ان الامهات هما اللي كيفوتوا الباك.
1: صح
0: كيولي واحد الطريق مسدوده بالامهات. اي ليسي فين ما لقيت مع في 7 الصباح لقيت كتلقى الامهات سادين الطريقين اغلبيه ديال الامهات.
1: نعم صح.
0: الخطوره هنايا هو الحب الذي يمنع أبناءنا من أن يكبروا ويتطوروا وينضجوا.
1: طيب أستاذ أبو بكري في النظر ديالك
0: الفرق باش نفرقوا
1: تفضل نعم.
0: لوك الحب كيعطي داك الجنحين اللي هضرنا عليها، أما التعلق فكيصنع داك القفص اللي حنا كنعتبروه حب. الحب إذا بغينا نفرقوا بين الحب يقول للطفل أنا أحبك حتى عندما تبتعد وتعتمد على نفسك وتنضج. التعلق يقول انا احبك، الاب اللي كيتعلق بالابن ديالو كيقول انا احبك بشرط تبقى قريب لي.
1: صح.
0: تبقى متعلق راه بحال اللي كيخلي هو الولد ديالو متعلق به يقدروا اي حاجه. هنا كتبدا المشكل. أنا معك
1: أستاذ. نعم. إذا في رأي ديالك أستاذ أبو بكري علاش بعض الآباء والأمهات كيوقعوا في هذا المشكل هذا وفي هذا التعلق الزائد بالأبناء ديالهم؟ واش هو عامل ديال الخوف ولا هو الطريقة ديال التربية ولا من التجارب الشخصية اللي عاشوها الوالدين أستاذ أبو بكري؟
0: كاين واحد المفهوم في علم النفس كيتسمى التعلق الآمن. هذا التعلق الامن هو اللي كيخلي لنا جوج المساحات كاين سباس بيناتهم، يعني كاين حريه عند الاب والاباء وكاين حريه عند الطفل، ولكن كاين الحب اللي كيجمعهم اللي كيتسمى التعلق الامن. اذا حيث ان الطفل كيحتاج جوج الحوايج، كيحتاج الامان تعطيه الامان والامان تعطيه شويه الاستقلاليه.
1: نعم.
0: تعطيه شويه الحريه. دونك الى هنا تخلخلت هذا الامر هذا كنفهمه. في الاغلب ديال الحالات حنا ما غاديش نتهموا الاباء باش
1: اكيد نحن لا طبعا
0: غير نوعاو
1: اكيد هذا هو المطلوب.
0: علاش التأليف؟ لان مرات ملي كنخرجوا هذه الحقائق للوجود كيوقع لهم التأليف. قلت انا ما رديتش على

0: ما عرفتش دونك بحال اللي كنزيدو لهم التعب بالعكس غير توعاو راه ملي كنوعاو كيسهل اننا نعالجو
1: صح
0: في الاغلب ديال الحالات المشكله ماشي في الطفل المشكله في الالم الذي يحمله الاب او الام معاهم في عمرهم الاسباب اللي كاين بشكل انساني ان الاب ولا الام ما تلقاتش الحب الكافي دونك خصها تكون عندها واحد الولد اللي غادي يبقى يبغيها على طول بحال تضمن الحب ديالها على الانترنت يعني الماتي او مثلا الاب عاش الحرمان كيبقى يعوض داك الحرمان اللي عاشو لولده بواحد الشكل مفرط
1: نعم صح
0: او الخوف من فقدان الابناء دابا شي واحد اللي عنده غير واحد وصورته مثلا في الحياه اللي رحنا نعيشوها دابا كتلقى واحد جوج راه راه ما واحد الوقت كانوا يولدوا عشرة إلا مشاو جوج عادي عادي اليوم واحد راه 100% ديال المشروع ديالو دونك كيولي التعلق مرضي هنا كيولي واحد الخوف خطير جدا او مثلا ان الاب ما كيشعروش بالقيمه ديالو الا من خلال ولادو علاش كيفرصوا عليهم باش يقراو باش يكونوا مشاهد باش يكونوا في المدارس الا من القيمه باش يغدا يقولوا راه باين باين مهندس باين دكتور باين كذا باين كذا القيمه ديالي انا ما كنشعرهاش الا في هذا المنتوج هذا اللي كنعتبره منتوج ديالي او مرات كتكون هناك ديك الفراغ العاطفي داخل العلاقه الزوجيه وكينتج واحد الام ولا الاب التعويض ديالو في ولادو
1: نعم
0: ليه واحد الكلمه هنا غادي نقولها المرات راه ما كنربيوش الابناء ديالنا راه كنستعملوهم لعلاج جراحنا القديمه بدون ما نشعروا
1: صح نعم
0: الطفل راه ماشي مسؤول عن مداواه الجراح ديالك الجراح ديالك داويهم ابطار كاين متخصصين راح داويهم خلي عليك ولدك راه عايش لواحد الامر معين خلق لزمن غير زمنكم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ربوا ابناءكم لقد خلقوا لزمن غير زمنكم
1: نعم صح طيب استاذ بوبكري باش نزيدو نفهمو المشكل والتاثير ديال هذا التعلق بالنسبه لوليداتنا اذا استمر هذا التعلق المفرط مثلا كيفاش كيبان التاثير ديالو على الطفل واش يمكن انه كيحد من الاستقلاليه ديالو ولا الثقه بنفسه ولا كيجعلو اكثر اعتماد على الوالدين في اتخاذ القرارات مثلا يعني كيفاش كيأثر هذا التعلق على الوليدات
0: إذا بغيتي أستاذة قبل ما نفوتوا على السؤال هذا غير كيفاش نعرف واش عندي حب ولا تعلق للآباء باش نقلعوا ديك
1: كيفاش يكتشفوا يعني الوالدين كيفاش يكتشفوا
0: هذا النوع إذا كان ممكن لأن حتى راه بحال دابا المشاهدين غنبقى يتساولوا واش أتمنى عندي تعلق
1: صح إذا نعرفوا بعض العلامات إذا كان ممكن العلامات اللي كتنبهنا إلا أن هذا حب بدأ يتحول إلى تعلق غير صحي تفضل
0: خبير سهل باش نعرفوا هذا الامر هذا غير مثلا الى خرج ولدك مع اصدقائك شكون اللي غادي يكون متوتر اكثر هو الولد او ولد الجريبه ديالو غادي يخرج مع اصدقائه وما عرفشهمش
1: اه صح
0: ما كيعرفش لاول مره شكون اللي غادي يكون متوتر بزاف هو ولا انت
1: نعم
0: الى غاب ولدك على الدار مثلا ما تدخلش بكري شكون اللي غادي يتقلق واش غادي تحس بالقلق ولا تنهار لان كاين قلق عادي ديال
1: اتمام ديال العادي طبيعي
0: لا النهار ملي كيدخل الولد كتضربو بواحد الضرب هيستيري شفت انه
1: خاف عليه اه صح
0: الى كبر واش كتفرح ولا كتشعر بانه راه يبعد عليك مثلا في وقت فلاش ديال المراهقه واللي الطفل كيبدا يدير الشخصيه ديالو
1: ما بقاش
0: يقول لك بزاف ديال المعلومات ما بقاش يقول لك اخبار وما بقاش بحال انه كيبعد كيبقى يدير حياته الجديد كيبقى يدير هويته باش كتحس هنايا بدا كيبعد عليك ولا تبدل ولا صافي انه راه كتحس بلي انه كتفرح هو كيدير شخصيته الى شي نهار خدا قرار قال لك لا بابا وماما خلي انا غادي ناخذ القرار باش غادي تشعر بالفخر ولا بالاهانه ما كيتشاورش معاك اش غادي تقول له واش كتقول له ما كتشاورش معايا هادشي اللي ما كيتشاورش او اللي انت ما كتفهمش شنو اللي غادي تبغي يخرج من فمك في ديك الوقت
1: نعم طيب
0: اول علامه التعلق انك لا تستطيع ان ترى ابنك مستقلا دون ان تشعر بالخساره يعني بحال انه كتخسر بحال ولدك بحال كيف كتقول لك لا واش انا شي وحده تدي لي ولدي هذا الامر هذا راه تعلق
1: نعم
0: النجاح ابن تربيه الا بغينا نقيسوا التربيه ونعطيو لها واحد المعنى قوي هو هذا الامر هذا النجاح التربيه كيتقاس بعدد الاشياء التي لم يعد ابنك يحتاج

0: فيها الى قدر مثلا كيدير مثلا فطور راسو ما بقيتش يحتاج الفطور ديالك عارف لانه راه ماتش تربيه عارف لانه كيمشي يقضي الوراق ديالو مشى دار لاكارت ناسيونال ديالو راسو راه ماتش ماشي بالضروره ما يحتاجكش مشى دار الشهادات ديال راسو راه كبر راه نجح في التربيه اختار المدارس راسو راه راه
1: ناجح في التربيه. نعم واضح استاذ بوبكري الوقت كيداهمنا فاذا كان ممكن غير نذكروا الوالدين بالتاثير ديال هذا التعلق على وليداتهم وكيفاش كيأثر على الحياه ديالهم مستقبلا مثلا.
0: اذا هنا جوج الحوايج شوف الطفل كيحتاج جوج الحوايج قلنا الحب الاستقلاليه ولا الواحد تعطي واحد المساحه الا عطيتو الحب وما عطيتوش ديك المساحه فين يتطور فين يبدا غادي يكبر غادي يكبر خائف هاد التأثير ديال التعلق غادي يولي خائف الخوف بمعنى ما كيقدرش يدير شي حاجه ما كيقدرش ياخذ قرارات ما كيقدرش دائما تقدر فرق الوالدين تشاور معاه في الصغيره في الكبيره كتحطهم ديك الود المرضي اللي كيتشاور في الصغيره والكبيره كتحطهم باللي انه راه تبارك الله لا بكره مرات كيكون عنده الخوف اللي ما كيقدرش ياخذ قرارات كيجي عند والديه والا عطينا له ثاني الحمايه كونتر باس عطينا له الحمايه دون مسؤوليه هي كبر مترددا يعني ما عطيت المسؤوليه بلا الحمايه عطيتو الحمايه بزاف يعني تلقى التعلق كتبغي تعطي الحمايه تحمي توصلوا للمدرسه كيوقع له شي حاجه بصح ما كتعطيش المسؤوليه دونك غادي يولي متردد هنا ما كيقدرش ياخذ قرارات ايضا اذا قررت عليه دائما ما كيعرفش شكون هو كيقول كي واش تبغي هذه ولا هذه شوف بابا فهمت كركة القصة تفلي رستو كيقول شوف بابا ماما واش عندي هادو اللي كنعلموهم لأنه كناخذوا قرارات شوف كل هذه راه زوينة اللي كانت دونك ما كنعلموهمش دونك بالتالي كيكبر بدون شكون هو اللي حاجة اللي غادي نقولها هنا كاين فرق كبير بين طفل مطيع وطفل ناضج
1: كاين فرق
0: خصنا نفهموا بلي ملي كنربيو بنعنا باش ما كنربيهمش باش يبقاو معانا خصنا نربيوهم باش يعيشوا الحياة ديالهم بلا بينا
1: نعم إذن أكيد إحنا في العطلة الصيفية والأباء والأمهات كيقضي واحد الوقت كيكون أطول مع الوليدات ديالهم وبعض الأحيان كنوجدوا بعض الوالدين كيكونوا كيراقبوا وليداتهم باستمرار وكيدخلوا في كل التفاصيل ديالهم فكيفاش يستمروا أو يستثمروا هاد الفترة ديال العطلة الصيفية باش نعزوا العلاقة الأسرية بطريقة صحيحة بلا من وقوع ديك التعلق المفرط ولا الحماية الزائدة
0: إذا فهمنا الكونسيبت كامل اللي خسرناه في المشتا جات العطلة باش أن تعطينا واحد الفرصة لا استغليناها تعصب اللي غادي نخليو الولد عنده مهارات خطيرة جدا العطلة نسموه بأن العطلة عطلة مدرسية وليس عطلة تربية ماشي عطلة دي التربية التربية تستمر في العطلة بطريقة أخرى هذه الأول حاجة إذن العطلة هنا موسم كاين موسم دراسة وموسم تدريب في العطلة كيكون موسم تدريب وقت نديروا معهم تحديات دفعهم مخيمات مثلا دفعهم كاين مخيم حضاري المخيمات تاع السيفية أو مثلا كندير معاه برنامج تحديات كل أسبوع أعطيه مسؤوليات دير مسؤوليات بدير ما عرفش أنا الولد فين راه واصل واش كيتودي جا حوايجو كيدير الخدمة كيديرش البيت واش كدير إلا ما كانش بدو بعد تحديات صغار يلا جمع غير فراشك وهبط تفطر إلا درت هذه غادي تلقى فطور موجود مثلا هكا مره يطبخ مره يرتب البيت بمعنى ان المسؤوليه خصنا نفهموا بلي ان الاولاد حاليا راه ما بقاتش عندهم المسؤوليه كان دائما كنقول واحد الكلمه حنايا في الاخراج ديالنا والدينا ربونا باش نعاونوهم ولدونا باش نعاونوهم وحنا كنولدوا ولادنا باش نعاونوهم حنا دونك راه شخص كبير جدا اذا هنا انه ما كنعطيوهمش كل اللي يحتاجون باش كنعلموهم خصهم يوصلوا لذاك الشيء اللي يحتاجوه
1: نعم إذن كيفاش نقدروا نحن كأباء وأمهات نعبروا على الحب ديالنا لأبناء ديالنا بطريقة متوازنة ونمنحوا نعطيو للطفل ديك الشعور ديالو بالأمان وفي الوقت نفسه كنساعدوه على بناء الشخصية والاستقلالية تدريجيا بشكل مختصر أستاذ بوكري
0: بشكل مختصر الحب الصحي
1: نعم
0: الحب الصحي معروف علم الناس مبني على خمسة الحواش أول حاجة حبوا شبو بغي بغي ولد بلا ما تملكو
1: صح
0: شبيه بلا ما تخلقو مسحو

0: بلا ما تقرر بلاصتو، رافقو بلا ما تعيش حياته، ثق به قبل ما تراقبه.
1: نعم صح،
0: هذو خمسة.
1: إذن أكيد معلومات كانت وافية اللي كانت منها توصل للوالدين، والشكر موصول لكم الأستاذ عبد العالي بكري أخصائي نفسي وكوتش حياة على هذه المعلومات. إلى فرصة أخرى إن شاء الله، فكانت منه لك دائما التوفيق، وكانت منه لك دائما الصحة والسلامة وعطلة ممتعة للجميع. أستاذ شكرا جزيلا.
0: شكرا لحظة إن شاء الله. يا الله شكرا لك.
1: يا رب. إذن نختم بالصوت الفنان كاديما صاهر بالحب طبعا، على أمل بأن نلقاكم غدا بإذن الله في نفس الموعد. إلى اللقاء.

0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
1: أنتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.
2: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغرب.

0: في المغرب تختتم اليوم الدورة الثانية من السنة التشريعية 2026، آخر دورات الولاية البرلمانية الحالية، على بعد أقل من شهرين ونصف على إجراء الانتخابات التشريعية في 23 من سبتمبر القادم. الولايات المتحدة وإيران تتبادلان الهجمات الأعنف منذ هدنة أبريل الماضي. الجيش الأمريكي نفذ ليلة الماضية سلسلة غارات جوية استمرت حوالي 5 ساعات واستهدفت أنظمة دفاع جوي ومواقع رادار ساحلية وقدرات صاروخية. وردت إيران باستهداف دول خليجية والأردن، ونددت بالضربات الأمريكية الأخيرة متهمة الولايات المتحدة بإجهاض جميع الجهود الدبلوماسية المبذولة خلال الأشهر الماضية لخفض التوتر في المنطقة، وحذرت من أنها لن تلتزم بمذكرة التفاهم إذا لم تفي واشنطن بتعهداتها. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم في واشنطن في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأولى له خارجيا منذ توليه منصبه، تأتي في سياق تحديات اقتصادية وأمنية وتجدد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران. المتحدث باسم الحكومة العراقية أعلن أن المحادثات مع الجانب الأمريكي ستركز بالأساس على تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية علاوة على البعد الأمني. حرائق الصيف في إسبانيا، حصيلة حرائق الغابات في إقليم الأندلس ترتفع إلى 13 قتيلاً، وفي فرنسا حريق استثنائي يجتاح غابة فونتنبلو الشهيرة جنوب باريس، وموجة حر تحطم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في وسط الولايات المتحدة. مزيد من الدول تسعى لحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال. لجنة خبراء ترفع اليوم توصياتها إلى المفوضية الأوروبية بشأن احتمال فرض هذا الحظر في دول الاتحاد 27. وفي الميدان الرياضي كرة المضرب، الإيطالي أنيك سينر المصنف الأول عالميا يحتفظ بلقبه في بطولة ويمبلدون بعد فوزه على الألماني ألكسندر زيفريف. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظاهرة في منتصف النهار.
1: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مبركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
2: مرحبا بكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان ضمن هذه الحلقات الصيفية والرحلة الثقافية التي نقترحها عليكم من الاثنين إلى الجمعة، رحلة أثيرية تغوص في تاريخ تراثنا، ونبحث مع الخبراء أيضا كيف يعيش هذا التراث الزمن الحالي. فأهلا بالجميع.
3: ميديا بين الأمس واليوم، فرحان عياش.
2: وجهتنا اليوم إلى مدينة من أجمل مدن المملكة، شمالا طبعا هو موقعها، وعلى المحيط الأطلسي تقف شامخة، يسميها الكثيرون بمدينة الجداريات لأنها أشهر مدن المملكة المعروفة بالجداريات الفن المعاصر. عندما تتجول أو تأخذك هذه الجولة المبهرة في دروب المدينة القديمة سيفاجئك منظر هذه الجداريات، لكن مع هذه الجداريات هناك سور له حكاية تستحق أن تروى وأن تحكى، فما بالكم إذا كان الحاكي هو متخصص وخبير في تاريخ المغرب المعاصر، أستاذ له العديد من المؤلفات والكتب والأبحاث والدراسات في تاريخ المملكة كما ذكرت، أستاذ أسامة زكري. أهلا ومرحبا.

0: مرحبا بك أستاذ أسامة.
1: أهلا أستاذ فرحانة، شكرا على الاستضافة الكريمة، سعيد جدا بالمشاركة معك في هذا البرنامج.
0: احنا أسعد والله. ودعني أسألك عن آخر إصدار لك أستاذي.
1: آخر إصدار صدر قبل شهرين أو 3 أشهر من الآن، هو عمل حاول تجميع فيه رصيد من الأبحاث استثمرت أو استغلت أو قلت مجموعة من الأعمال غطت تقريبا 20 سنة الماضية، دراسات حول المتخيل الإبداعي لمدينة أصيلة لدى روادها ولزوارها ولدى أبنائها. يعني كيف تحضر صورة أصيلة في الكتابات الروائية المعاصرة، سواء ضرف مغاربة وأجانب، القصصية، في الشعر، في المسرح وفي السينما. حاولت تجميع واحد كم من الأعمال. على كل حال كما قلت، هذا الأمر تطلب مني حوالي 20 سنة من البحث، وأنجز العمل على مراحل، ولكنه رأى النور كما قلت قبل شهرين أو 3 أشهر من الآن.
0: ونحن ندرس متوفر. نعم. في المكتبات الآن؟
1: طبعاً. سميته سحر المتخيل في فضاءات مدينة أصيلة. إذن هو عمل توثيقي بالدرجة الأولى.
0: إذن لكل الباحثين والشغوفين بمعرفة أصيلة من خلال شخصياتها، فإليكم هذا المعتمد الحقيقة، يمكن أن يكون معتمداً لدى الباحثين ولكتاب التاريخ، ولماذا حتى لمواطنينا الراغبين في الاستزادة بهذا الكنز التاريخي لمدننا. حصن مدينة أصيلة أكثر من حكاية، ما سبب شهرة هذا الحصن؟ هل لوجوده على شاطئ الأطلسي؟
1: نعم سيدنا فرحان، هذا الحصن أو السور البرتغالي للمدينة هو واحد من المعالم الأثرية التي تحدد هوية مدينة أصيلة. صحيح أنه بني في القرن 15 وبالضبط بعد احتلال المدينة سنة 1471 إلى جانب مدينة طنجة في نفس السنة، وبالصحيح أن هذا الحصن أو هذا السور الذي يبلغ طوله 1164 متر ويحيط بالمدينة القديمة من كل جهات، هذا الحصن كانت له أدوار دفاعية في البداية، لأن البرتغاليين عندما احتلوا المدينة كانوا يعرفون جيدا أن وجودهم فوق الأرض المغربية سيصطدم بمقاومة السكان الأصليين، أي السكان المغاربة، وبالتالي كان لابد من ترسيخ وجودهم وتثبيت أقدامهم فوق الأرض المغربية من خلال هذه المباني الدفاعية، والصور جاء في هذا السياق. لكن مع تعاقب سنوات بطبيعة الحال بعد تحرير المدينة من الاحتلال البرتغالي أولا ثم فيما بعد من الاحتلال الإسباني، هذا الصور تحول إلى جزء أساسي أو مكون أساسي من مكونات المشهد البصري لمدينة أصيلة أو للهوية البصرية لمدينة أصيلة. فما أن تذكر المدينة إلا أن تستحضر الذاكرة هذه المرافق المكونة لهذا المعلم الأثرية. لذلك أنا أعتقد أن هذا البرج أو هذا الصور تجاوز قيمته التاريخية يعني آلية للدفاع عن وجود البرتغالي فوق الأرض إلى مكون أساسي من مكونات كما قلت الهوية الثقافية لهذه المدينة. والدليل على ذلك يمكن أن نفصل الحديث في هذا الباب، هي طريقة استحضار أو تمثل هذه المكونات الصور البرتغالي في الكثير من الأعمال الإبداعية، سواء من طرف مبدعي المدينة، سواء في الفن التشكيلي أو في الرواية أو في الشعر أو في القصة وغيرها، أو كذلك من طرف زوار المدينة. ويمكن أن أقول هنا جازما أن حجم ما أنجز من كتابات حول هذا الأمر، يعني هذا التراث الرمزي المرتبط بالصور البرتغالي للمدينة، يعني أوسع بكثير من أن يحصى. وفي كتابي الأخير الذي أشرت إليه قبل قليل حاولت أن أقدم بعض النماذج في هذا الباب، وهي نماذج لكتاب من المغرب ومن فرنسا تحديدا ومن إسبانيا، ولكن بشكل خاص وأخص من دولة البرتغال الحالية. والمثير في هذا الباب أن هذه الكتابات لا ترتبط فقط في المرحلة المعاصرة، ولكنها تمتد من القرن 15، يعني من فترة الوجود البرتغالي إلى يومنا هذا.
0: لكن الجميل في الأمر أيضا أستاذي هو أنه هذا الصور وإن كانت له هذه الدلالة العميقة مثلا عند الفنانين وعند كل من يزور المدينة من خلال اقتنائه للوحات الفنانين التشكيليين، وتأتي بهذه الصورة إلى بيتك وتعلقها على الجدارية، لكن لا تلامس العمق التاريخي إلا عندما تتجول بين هذا الصور، يعني تلك الجدران بذلك العلو وتلك البناية مبنية بتلك الطريقة، وكأنك يعني تعود بالذاكرة إلى ذلك الزمن. فهل اليوم سكان المدينة يعرفون تاريخ هذا الصور، حكايات المنسوجة حوله، المخيال الشعبي؟ دعنا نبدأ من المخيال، هو في المخيال الشعبي الأصيلي.
1: نعم، يمكن أن أقول جازما أن ما تختزنه الذاكرة المحلية لساكنة المدينة بهذا الخصوص هو أمر عجيب، وهو أمر كما قلت يلهم الكتاب المبدعين كما أشرت.

0: أضاف إلى ذلك قبل قليل. أبراج المدينة يمكن أن نحصر الآن عددها تقريبا 10 أبراج، وكل برج هو حكاية، حكاية مستقلة. المخيال الشعبي ينسج حولها روايات وأساطير إلى غير ذلك. أعطيك مثال بسيط إذا سمعت أستاذة فرحانة. مثلا عندما نتحدث عن برج كراسة، برج كراسة هو المعروف اليوم في تداول شعبي ببرج قريقية.
1: تماماً.
0: قصته برج قريقية، الاسم البرتغالي الأصلي هو برج كراسة، إلى جانب برج الشريف أو ما يسمى اليوم في التداول الشعبي ببرج القمرة. والاسم الأصلي ديالو باللغة البرتغالية هو توريد ميناخيم، أي برج التشريف. هاد النماذج يمكن أن نحكي حولها أو نستحضر من خلال كثير من الحكايات العجيبة بهذا الباب. كنا نشير مثلا إلى قصة أو واقعة الباشا الخلخالي التي استثمرها واحد من أكبر مبدعي مدينة أصيلة، هو المرحوم أحمد عبد السلام بقالي، عندما أنتج نصا مسرحيا رائدا أعتقد في 1954 أو 1955 ونشره تحت عنوان الباشا الخلخالي. هذا الشخص الذي كان
1: الخلخالي من
0: شخصيات أصيلة التي ارتبطت بهذا البرج، كان حاكما طاغية وقرر الإقامة في قلب هذا البرج. وعندما اشتد ظلمه بالسكان 1909-1908، يعني سنتين قبل دخول الاستعمار إلى بلادنا، اشتد ظلمه واستغل تفكك أواصر الدولة المغربية بصعوبة مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، ومارس نوعا من البطش والسفك والظلم في حق الساكنة. فما كان من الساكنة إلا أن اقتحمت هذا البرج، وهي تعتقد أنها لا تنتقم فقط من الباشا الخلخالي، ولكن تنتقم من كل أشكال الظلم والاستغلال التي فرضت على الساكنة منذ دخول البرتغاليين وتشييدهم لهذه المعلمة. كونه استقر في هذه القلعة، هذا يرمز إلى أنه كان يستحضر أو يقوم بتحيين وسائل القهر التي كان يمارسها البرتغاليون في حق السكان، كما لو أن الساكنة لم تكن تنتقم من الباشا الخلخالي، ولكنها في الحقيقة كانت تنتقم من السطوة البرتغالية التي فرضت على المدينة في القرن 15. إذا لاحظ كيف أنه يتم القفز عبر الزمان من القرن 15 احتلال البرتغالي إلى مطلع القرن 20، كما لو أن التاريخ لا يتحرك.
1: يتحرك أو التاريخ، نعم، يعيد نفسه. هم رأوا في هذه الشخصية شخصية المحتل البرتغالي.
0: تماما. فالمرحوم أحمد عبد السلام البقالي استلهم هذه الواقعة، هي واقعة تاريخية ونعرف تفاصيلها بشكل جيد، وعلى أنقاضها أنتج هذا النص الرائع تحت عنوان الباشا الخلخالي. كذلك عندما نلجو إلى المدينة من باب الحمر، أول برج يواجهنا هو برج، شوف سمية البرج، برج الغولة.
1: برج الغولة
0: تماما، والغولة هي ذلك الوحش الخرافي سنين أو يمكن فالسكان يسمونه ببرج الغولة. حكايات عجيبة كنا نسمعها وإحنا أطفال صغار، بل كنا نخاف حتى من الاقتراب من بوابة هذا البرج، لأنه في المخيلة الشعبية أن هذا البرج فيه أرواح شريرة برتغالية لا زالت موجودة في هذه المنطقة وتتحكم في كل من يلجوا إلى هذا البرج منذ القرن 15 إلى الآن، كما لو أن الأرواح تعاشت لأكثر من 500 سنة ولا زالت تمارس سطوتها على الساكنة إلى الآن.
1: وفي اعتقاد جازم على أنها فعلا يسمعون أصوات، مثلا ما دليلهم تماماً في ذلك؟ هذه الخرافة الشعبية،
0: ما الخرافة فيها؟ هي حكايات تعرفين فرحان أن الحكاية الشعبية يمكن أن تتطور عبر الزمان، يعني في كل جيل يضيف بعض التفاصيل من الخرافات إلى أن تتحول إلى حقائق لا يرقى إليها الشك. خاصة لكن هو المعطى مهم جدا، دائما نتحدث عن سلطة هذا الصور. قبالة برج الغولة يوجد الخندق، وهذا الخندق هو بناء برتغالي تحت الأرض كان يربط المدينة بحوازها بالمحيط، طوله تقريبا حوالي 5-6 كيلومترات، وشيده البرتغاليون لكي يكون منفذهم من المدينة نحو الخارج عندما تتعرض المدينة للحصار، لأن بعد احتلال المدينة أنت تعرفين أن قبائل المنطقة كانت تفرض حصارا شديدا على البرتغاليين. صحيح. البرتغاليون لكي يحصلوا على حاجاتهم الأساسية من المواد الغذائية، الماء الصالح، الشرب إلى غير ذلك، فكان لابد لهم من وسيلة تربطهم بالمدينة وأحوازها، فشيدوا هذا الخندق. مرة أخرى هذا الخندق تحكى حوله قصص عجيبة فيها الخرافة طبعا الحال، ولكن فيها واقع عادية عند أصل تاريخي. صحيح أن الخندق الآن هو مقفل بالكامل ولا يمكن أن نلجه، ولكن الأثار ديالو لا زالت قائمة. أنا لا تهمني أثار هذا الخندق، ولكن تهمني أساسا الحكايات التي تحكى حول هذا الخندق.
1: طيب سامحني أتوقف معك عند لحظات، أنت قلت أنا لا يهمني الخندق، لكني أنا أعيش معك الآن بخيالي، أنت تسرد الحكاية وأنا أتخيل الخندق. فعندما قلت بأنه أنا لا يهمني الخندق، أنا قلت

0: لا، لماذا لا يصبح متحفا أو مزارا للسياح؟
1: صحيح، وهذا ما كنت أريد الحديث عنه الآن. هذه من الأمور التي على كل حال نحن داخل الجمعيات المجتمع المدني دافعنا بقوة لأجل تحويل هذه المواقع الأثرية إلى آلية لاستقطاب أو لتنشيط القطاع السياحي وربطها بمشاريع التنمية الحقيقية في المدينة. هذه معلمة. أتصور لو أن هذا الخندق كان موجودا في على كل حال في دول تقدر أو تعطي قيمة لهذه المواقع الأثرية، أكيد أنه كان سيتحول إلى مزار، لأنه عنده قيمة كبرى، فقط يجب تهيئته هو الاشتغال عليه. تحدث قبل قليل عن برج الغلا،
0: كما اشتغلنا يعني لنكون منصفين، لدينا مزارات الآن سياحية من الطراز الرفيع. أحيلك على مغارة هرقل بمدينة طنجة.
1: نعم.
0: تهيئة هذا الفضاء بالصورة الحديثة التي شاهدتها تختلف كثيرا عن المغارة من هنا 20 سنة للوراء. الأمر مختلف الآن، هي فعلا يعني مزار سياحي بكل ما تحمل الكلمة من معنى. ولاحظ معي كل مرة أمر من هناك إلا يعني الباص السياح أو حافلة السياح بالعشرات يوميا تنقل السياح إلى هذا المكان، وهذا
1: صحيح.
0: يعني وسق على ذلك المثال الأمثلة الكثيرة في مناطقنا.
1: هتعرفين أختي فرحان أن برج الغلا اللي هو معلم أثري مهم جدا تحيط بالمدينة في الجانب الشرقي الشمالي والشرقي، الأبواب مقفلة، دائما مقفلة. احنا كنا أطفال صغار كنا نلج عبر السور، لماذا لا يتم تهيئة هذا الفضاء وتحويله إلى وسيلة لاستقطاب السياح؟ للأسف هذه مسألة من الأمور. هذا صحيح أن الأبراج أو السور البرتغالي تعرض أو كان موضوع ترميم في مرحلتين مسابقتين، ولكن كان لابد أن يكون هناك واحد انعكاس على المجال السياحي، لأن هذا أمر مهم جدا.
0: صحيح.
1: حتى عندما نستعمل مصطلح تنمية ثقافية، وأنت أشرت إلى مغارة هرقل، إلى جانب القيمة السياحية، أنا أتحدث عن التنمية الثقافية كرافعة أساسية لأي مشاريع تنمية في أي منطقة في العالم.
0: صحيح.
1: يجب أن نفكر في هذا الباب. هناك أصلة أمور مهمة بزاف لا يتم استثمارها إلى الآن،
0: والمخططات إذا أخذت معي المخططات، حتى لأننا انتقلنا مباشرة من السردية التاريخية إلى اليوم، وهو البرنامج بين الأمس واليوم، فدعنا نقترح المقترحات لليوم إلى آخر الحلقة. ولكن أكمل لي قصص والحكاية، عيشني في الحقيقة حكايات جميلة جدا، أتمنى أن يشاركني أيضا المستمعين هذه المتعة. تفضل أستاذ.
1: نعم، إذن من بين الأبراج التي يمكن أن نتحدث عنها، أشرت قبل قليل إلى برج القمرة، تداول شعبي اليوم باللغة البرتغالية طرد من أخيم أو برج التشريف، وهو مقر إقامة الحاكم. ومن الأمور التي مهمة جدا في المجال التاريخي معركة واد مخازن التي انتصر فيها المغاربة على الجيش البرتغالي سنة 1578 يوم 4 أغسطس 1578. هذه المعركة جرت قرب مدينة القصر الكبير. مما الأمور التي لا يعرفها الكثير من الناس أن الحملة البرتغالية التي قادها الملك البرتغالي دون سيباستيان نزلت في ميناء مدينة أصيلة، والملك دون سيباستيان قضى ليلته داخل هذه القلعة الموجودة الآن في قلب المدينة العتيقة لأصيلة، قضى فيها ليلته. في اليوم الوالي خرج من أصيلة في اتجاه القصر الكبير حيث كانت أو حيث جرت المعركة، وهذا أمر يذكره حتى المؤرخون البرتغاليون. إذن هذاك برج القمرة أو طور دي ميناخيم عنده قيمة وعنده رمزية كذلك بالنسبة للبرتغاليين.
0: هو ما بعض الكتابات إذا تذكرت يسمى بالليلة الأخيرة لهذا.
1: الليلة الأخيرة تماما، بالضبط أستاذ فرحانة. هذه الليلة الأخيرة التي قضاها الملك دون سيباستيان كان في هذه القلعة، والبرتغاليون يتحدثون طويلا في هذا الباب. وحتى أنه عندما وقع إعادة ترميم هذا البرج تحت إشراف مؤسسة برتغالية مختصة في ترميم المواقع البرتغالية الموجودة خارج حدود البرتغال، يعني في المستعمرات البرتغالية السابقة في حال البرازيل، أنغولا، وبعض المدن المغربية في حال أزمور وأسفي جديدة ومدينة أصيلة، هي التي أشرفت على ترميم هذه المعلمة. كان تأكيد كبير على هذه الليلة الأخيرة بالنسبة للملك دون سيباستيان. إذن هذه المعلمة مهمة جدا. للأسف قبل أشهر قليلة من الآن تعرضت لعملية تخريب غريبة جدا. بعد لصوص الليل صعدوا السطح ديال هذه المعلمة وقاموا بتكسير ونهب وسرقة القطع النحاسية الموجودة أو ذيك القبة النحاسية الموجودة في رأس هذا أو قمة هذه المعلمة. وهذه من الأمور اللي

صفة مؤسفة جدا جدا في تباو، ولا زال الأمر على ما هو عليه. ننتظر إعادة انتباه والاهتمام بين هذا الموضوع. فإذا هذه المعلمة مهمة في هذا الباب وعندها قيمة تاريخية. على بعد أمتار قليلة جدا من برج القمر نجد مسجدا لا سعيدة، هو على تقريبا أقل من 10 أمتار على هذه المعلمة. مسجد لا سعيدة

0: القرن 15. عندما يتم تشييد الصور البرتغالي أول ما كان يتم التفكير فيه هو كنيسة ستكون مباشرة عند باب المدخل الرئيسي من المرسى، وهذا ما وقع
1: على البحر، مطلة من البحر عندما تأتي إلى الشاطئ. فعلا
0: هي أول أول ما يتم
1: أول ما ترى هو الكنيسة.
0: صحيح، ودابا الآن إذا شفنا هذاك مسجد لالة السعيدة في مدينة أصيلة، إذا شفت البناء الهندسي هي بناء كان سي كاثوليكي 100% بالطابع القوطي الخالي ديالو. بعد تحرير أصيلة على يد المغاربة بطبيعة الحال غيروا طبيعة هذه البناية فحولوها من كنيسة إلى مسجد، ولا زال إلى الآن يحمل هذا الاسم، هذا مسجد لالة السعيدة، سموه لالة السعيدة تيمنا بالسعادة من تحرير هذه المدينة. إذن هو بناء برتغالي أصيل. ثم على بعد كذلك خطوات قليلة نجد الصقالة، والصقالة عند كنز حقيقي، صقالة تقريبا حوالي 200 متر من جامع لالة السعيدة، وهي تطل على البحر، فيها ذخيرة من المدافع النفيسة، المدافع البرتغالية النفيسة مصنوعة من النحاس الخالص، وهي مهمة جدا. واللي كان مهم في هذه العملية كلها لأن كل مدفع فيه معطيات، خلينا نقولوا بطاقة تقنية، انفيش تكنيك، بطاقة تقنية حول كل مدفع، حول مكوناته المعدنية، حول صانع اسم صانعه، السنة التي صنع فيها، المكان الذي صنع فيها، والوظيفة التي يقوم فيها في قلب مدينة أصيلة، وهي مهمة وهي موجودة ما زالت محفوظة إلى الآن. وبطبيعة الحال يمكن أن نتجول عبر هذه الأبراج على بعد تقريبا 500 متر من هذا الصقالة، نجد معلمة مهمة جدا داخل الصور في قبل الصور، هي برج سان فرانسيسكو. هذا برج سان فرانسيسكو معروف عند المغاربة ببرج سيدي ميمون. إذا لاحظتوا هو الاسم سيدي ميمون، تماما الاسم البرتغالي في المصادر البرتغالية يسمونه ببرج سان فرانسيسكو، والمغاربة يسمونه ببرج سيدي ميمون، وهو بمحادات قصر ريسوني أو قصر الثقافة الموجود حاليا، يعني على بعد أمتار قليلة جدا.
1: على من يسمى سيدي ميمون،
0: سيدي ميمون ضريح أو ما؟ هو لا، هذا أمور عود مثيرة، لا وجود لضريح تحمل اسم سيدي ميمون، ولكن الحكاية الشعبية تقول أن اسم سيدي ميمون اختاره المغاربة تيمنا بالنصر الذي حققوه على البرتغاليين وطردهم من مدينة أصيلة وتحريرها، فجاهت لأن في أصيلة لا يوجد ضريح لشخص اسمه سيدي ميمون. هناك أضرحة أخرى، هناك أولياء، ولكن هذا الاسم غير موجود نهائيا في مدينة أصيلة. أستاذ الإعلامي شفاه الله سيدي محمد بوعناني عندما يتحدث في هذا، نعم عندما يتحدث في هذا الباب يؤكد على أن الأمر يتعلق بمحكية شعبية حاولت تخليل هذا الاسم، تغيير الاسم وإطلاق اسم سيدي ميمون تيمنا بالنصر واليوم الذي تحقق بعد طرد البرتغاليين من المدينة.
1: والجميل في الأمر أنه لا يريدون أن يبقى الاسم برتغاليا، أن يحمل اسم مغربيا.
0: طبعا الحال قريقية أصبحت، الكراسة أصبحت قريقية.
1: قريقية ما معناها؟ أنا كنت أتمعن في الاسم قريقية.
0: إذا سمحت لي قبل ذلك، أستاذ فرحانة، فيما يتعلق بهذا سيدي ميمون وهذا دلالة الأصل، من الأمور التي ستكون غريبة بالنسبة للزائر للمدينة أصيلة أنه في قلب الصور البرتغالي وهو بناء برتغالي 100% نجد أضرحة ديال عدد كبير من الأولياء. الأولياء منهم أعطيك أمثلة فقط، ضريح سيدي أحمد منصور بمحادات قريقية، إلى جانبه ضريح لالة أحمى، لالة منانة إلى جانب سيدي أحمد منصور. في الجهة الخلفية الصور نجد ضريح لالة أحمى، ضريح سيدي الأصيلي، على بعد أمتار نجد ضريح سيدي محمد بن علي مرزوق، ضريح مولي عبد القادر، وهكذا. وليك حضور أضرحة ديال الأولياء والصالحين في مدينة أصيلة في قلب الصور البرتغالي، هذه مسألة ليست عادية، مسألة لها دلالتها وهي دلالة قوية. وأستسمح باش نتكلم على شخصية سيدي أحمد منصور الموجود قبالة القريقية، أو يعني البناء إلى جانب برج القريقية. سيدي أحمد منصور في الروايات وفي الروايات التاريخية مجاهد في سبيل الله ضد الاحتلال، ترك وصية، هذه الوصية تقول أنه يطلب من أنصاره وأتباعه دفنه في حالة استشهاده بمحادات الصور حتى يكون جسده واجهة لصد كل الحملات البرتغالية، حملات الكفار ضد المدينة. لذلك تلاحظوا أنه بعد سقوطه شهيدا بني ضريحه يعني في الجهة الخلفية للجدار، يعني بمحادات الساحل. وإلى جانب طبعا الحال هناك قصص أخرى تحكى في هذه الدار، فيها الخيال، فيها الأساطير. يقال أنه عندما سقط شهيدا البرتغاليون حاولوا التقاط جثته لكن جثته رفعت في الهواء وإلى آخره، يعني أمور لا يمكن
1: من الخرافة، لا يمكن لعقل واعي أن يصدقها.

0: ولكن الجميل في الأمر أن ما بين الحكاية وما بين الأسطورة وما بين القصة الخالدة هناك دائما أمور تبقيها الرواية الشفهية حية بين الناس. لماذا؟ ليخلدون بها هذا المكان ويعطونه هذه القيمة التي يستحقها. اليوم أستاذي ونحن نشرف على هذه الحلقة لم يتبقى لنا إلا دقيقة واحدة، أريد أن أستثمرها معك فيما يمكن أن ننشغل به نحن اليوم. كنا نتحدث عن السياحة طبعا وعن التنمية السياحية، واليوم أنت تعلم وتتابع معي الاجتماعات والمخططات لجهات المملكة ومدن المملكة كلها تتجه نحو رسمي مخطط استراتيجي للتنمية المستدامة، وعلى كل منطقة لها هذا الإمكانيات والمقدرات السياحية. فمثلا أصيلة، ماذا يمكن أن نوليه الأهمية القصوى حتى يكون عائده الاقتصادي على المنطقة وعلى شبابها؟
1: طبعا الحال أول ما يجب القيام فيه، وهذا الكلام قلناه وتراصعنا حوله في إطار المجتمع المدني في تواصلنا المستمر مع الجهات المسؤولة، لا بد من استثمار هذا الكنز الموجود في مدينة أصيلة. لاحظ أختي فرحانة، هناك مواقع أثرية رومانية في نيقيا، هناك مواقع إسلامية مرتبطة بالعصر الوسيط، هناك مواقع برتغالية، مواقع إسبانية مرتبطة بالاحتلال الإسباني في القرن العشرين، يعني هناك مواقع يهودية تعود إلى العصر الوسيط، يعني واحد تراث هائل جدا. هناك عمل كبير أنجز الآن، مثلا قبل سنتين افتتح لأول مرة المتحف اليهودي في قلب المدينة القديمة أو العتيقة لأصيلة، اللي هي بيعة كهال، واللي كانت كنيسة يهودية أعيد ترميمها وافتتاحها بطريقة جميلة جدا. إلى جانبها كان الحمام والفران يهودي، وهي من المعالم الأثرية للمدينة. الكنيسة الكاثوليكية التي بنيت سنة 1923 يعني تحافظ على واحد طابع مهم جدا في هذا الباب.
0: ولا غرابة إذن أن يكون المغرب بلد التعايش وحوار الحضارات على أرضه.
1: صحيح، ويجب أن نستثمر هذا التعايش وهذا الحوار من أجل تحقيق التنمية الثقافية المنشودة. أصيلة هناك غنى استثنائي يجب استثماره، هناك مجهود كما قلت بذل في هذا الباب، ولا بد من مضاعفة هذا الجهد لاستثمار المدينة وإعطائها ذلك الألق وهذا التوهج الذي تستحقه، سواء داخل محيطها الإقليمي في شمال المغرب أو على المستوى العالمي.
0: أتمنى أن تجد دعوتك هذه أذانا صاغية وأن يتحقق إن شاء الله هذه المطالب. الأستاذ الباحث في تاريخ المغرب المعاصر الأستاذ أسامة الزجاري، سعدت دائما بحواراتك وسعدت دائما بالحديث إليك، شكرا جزيلا.
1: شكرا لك أستاذة فرحانة.
0: مستمعينا في كل مكان، متابعي بين الأمس واليوم، هنا تنتهي رحلتنا لنهار اليوم، غدا تستمر الرحلة بحلقة أخرى، فأرجو أن تكونوا في المتابعة. إلى اللقاء.
2: ميدي 1 مراكش 105.3 فاز 101.4.
3: أنا عايش في الخارج وبلادي ديما في بالي، ممكن نشري داري في المغرب ونزيد نقوي الروابط مع عائلتي.
4: كل شيء ممكن مع سلف بلادي إيمول ديال البنك الشعبي، استفدوا من أقساط قابلة للتعديل، نسب فائدة تفضيلية، تأجيل بداية تسديد وتمويل أشغال الإصلاح، وبمناسبة كأس العالم شاركوا في القرعة وربحوا معنا قسيمة شراء ديال 5000 درهم مع البنك الشعبي. كل شيء ممكن.
5: البنك الشعبي، نكبروا جميع.
6: Sur Média 1, les titres des journaux de la mi-journée.
7: Vous êtes avec Sophie Volatier. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur Média 1. À la une ce midi, les États-Unis bombardent à nouveau l'Iran. Ce matin, Téhéran menace de se retirer du protocole d'accord signé il y a moins d'un mois. On fait le point dès le début de cette édition. Au Maroc, la législature actuelle prend fin aujourd'hui à l'issue d'une réunion à la Chambre des représentants. On y revient dans ce journal. C'est l'une des conséquences des fortes chaleurs qui touchent bon nombre de pays du monde entier, les incendies. Le Maroc n'est pas épargné, mais concrètement, comment s'organise la gestion des feux dans le royaume? Vous entendrez le directeur général de l'Agence nationale des

0: Priceless. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience de shopping aux Galeries Lafayette, à Paris Haussmann et à Nice. Et faites le plus beau voyage de votre vie avec Mastercard. Offre réservée aux titulaires de la Mastercard Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travel-MEA pour en savoir plus. Offre soumise à condition.
1: Média. الدار البيضاء 99.6. الرباط 97.5.
2: معنا دائما في متابعة لمحطة مديئة إلى أحوال الطقس.
3: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائما جزئيا إلى مشمس غالبا على الأطلسين المتوسط والكبير، بينما يكون الجو صافيا في باقي أرجاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة بالرباط والدار البيضاء وطنجه، 32 درجة بالعيون، 36 درجة بمراكش، 34 درجة بفاس، و 26 درجة بالصويرة. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس مشمساً غالباً على الأوراس وجنوب أطمنراست، بينما يكون الطقس صافياً في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 30 درجة بالعاصمة ووهران، 32 درجة ببجاية، 34 درجة بعنابة، 36 درجة بأطمنراست، و 43 درجة بقسنطينة وغردايا. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمساً غالباً في وسط غرب البلاد ومرتفعات الشمال الغربي، بينما يكون الجو صافياً في باقي الأنحاء. درجات الحرارة المتوقعة 34 درجة بالعاصمة ومدنين وصفاقس وقابس، 30 درجة بالمنستير، 45 درجة بقفصة، و 47 درجة بتوزة.
2: منتصف النهار باستوديوهات محطة مادئة إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
4: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. في المغرب تختتم اليوم الدورة الثانية من السنة التشريعية 2026، آخر دورات الولاية البرلمانية الحالية، على بعد أقل من شهرين ونصف على إجراء الانتخابات التشريعية المقررة للثالث والعشرين من سبتمبر القادم. الولايات المتحدة وإيران تتبادلان الهجمات الأعنف منذ هدنة أبريل الماضي. الجيش الأمريكي نفذ الليلة الماضية سلسلة غارات جوية استمرت حوالي 5 ساعات واستهدفت أنظمة الدفاع الجوي، مواقع رادار ساحلية وقدرات صاروخية. وردت إيران باستهداف دول خليجية والأردن، ونددت بالضربات الأمريكية الأخيرة، متهمة الولايات المتحدة بإجهاض جميع الجهود الدبلوماسية المبذولة خلال الأشهر الماضية لخفض التوتر في المنطقة. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم في واشنطن في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأولى له خارجيا منذ توليه منصبه، تأتي في سياق تحديات اقتصادية وأمنية وتجدد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران. المتحدث باسم الحكومة العراقية أعلن أن المحادثات مع الجانب الأمريكي ستركز بالأساس على تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، علاوة على البعد الأمني. حرائق الصيف في إسبانيا، حصيلة حرائق الغابات في إقليم الأندلس ترتفع إلى 13 قتيلاً. وفي فرنسا حريق استثنائي يجتاح غابة فونتانبلو الشهيرة جنوب باريس. مزيد من الدول تسعى لحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال. لجنة خبراء ترفع اليوم توصياتها إلى المفوضية الأوروبية بشأن احتمال فرض هذا الحظر في دول الاتحاد 27. في الميدان الرياضي، كرة المضرب الإيطالية نيك سينر المصنف الأول عالميا يحتفظ بلقبه في بطولة ويمبلدون بعد فوزه على الألماني ألكسندر زيفريف. نبدأ إذن من المغرب، حيث يعقد مجلس النواب والمستشارين اليوم جلستين عموميتين تخصصان لاختتام الدورة الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية، ويشكل اختتام الدورة البرلمانية مناسبة لتقييم عمل الجهاز التشريعي وتسليط الضوء على حصيلته التشريعية والرقابية على بعد أقل من شهرين ونصف على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في 23 من سبتمبر القادم. عن أهم ما ميز هذه الدورة نستمع لأمين السعيد أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية متحدثا من الرباط لنور الدين إيجاجة.
5: يلاحظوا على أنه لأول مرة أننا بصدد دورة تشريعية تهم مناقشة وتصويت بعض القوانين التي تمس منظومة العدالة، وهذه القوانين ما ميزها وهو ما يمكن أن نسميه بعودة الروح للسيادة التشريعية في إطار ما لمسناه من حجم التعديلات التي قدمتها على هذه القوانين. يلاحظ أيضا على هذه الدورة التشريعية هو تدخل فاعل جديد مؤسساتي وهو الإحالة على المحكمة الدستورية، وهذا أيضا يميز هذه الولاية التشريعية. يلاحظ في هذه الدورة وهو عودة السياسة داخل الفرق البرلمانية. اليوم لاحظنا أن الأسئلة الشفهية التي أصبحت تقدم انتقلنا فيها من تضامن ديال الفرق الأغلبية إلى واحد المرحلة ديال تقديم الأولوية الحزبية. أيضا النقاش حول تشكيل لجان الحقائق بخصوص الدعم المخصص للمواشي. هذه المبادرة لم تقتصر فقط على أحزاب المعارضة، وإنما امتدت المبادرة إلى أحزاب التحالف الحكومي. أيضا ارتفاع حدة المصادقة على القوانين اللي كانت مؤجلة سابقا أو اللي كانت في إطار الدورة ديال أكتوبر. لكن في المقابل هناك ملفات أخرى ما زالت معلقة وأجلت إلى الولاية التشريعية القادمة.
4: أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية أنها ستطلق بحلول موسم الصيف الحالي برنامجا استثنائيا وغير مسبوق من خلال توفير عرض قياسي يقارب 8,200,000 مقعد بزيادة قدرها 23% مقارنة بصيف 2025. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا البرنامج سيمكن من ربط 86 وجهة دولية نحو كل من أفريقيا والأمريكيتين وآسيا والشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هذه الرحلات ستنجز على متن أسطول حديث ومتطور يضم 67 طائرة. نددت إيران بشدة في وقت متأخر من ليلة الأحد الاثنين بالضربات الأمريكية الأخيرة على أراضيها، متهمة الولايات المتحدة بإجهاض جميع الجهود الدبلوماسية المبذولة خلال الأشهر

0: الأشهر الأخيرة لخفض التوتر في المنطقة، وحذرت من أنها لن تلتزم بمذكرة التفاهم إذا لم تفي واشنطن بتعهداتها. وقد نفذ الجيش الأمريكي الليلة الماضية ضربات استمرت 5 ساعات واستهدفت عدة مواقع في إيران، التي ردت باستهداف الكويت والبحرين والأردن. عبد العالي الزار.
1: ب140 ضربة عسكرية شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجمات هي الأعنف والأوسع منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، واستهدفت هذه الغارات المنسقة أنظمة دفاع جوي وقدرات صاروخية إيرانية. في سياق الرد الميداني، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، حيث تصدت القوات المسلحة الكويتية لأهداف جوية داخل مجالها الجوي، بينما أطلقت البحرين صفارات الإنذار لتحذير مواطنيها. وفي الأردن أعلن الجيش الأردني اعتراض وإسقاط 4 صواريخ إيرانية، وهو تصعيد يعيد مسارات التفاوض التي بدأت الشهر الماضي إلى نقطة الشك مجددا. الخبير العسكري أحمد قاصد نائب رئيس أركان الجيش الأردني سابقا من عمان:
2: واضح أن المسار العسكري هو المسار أتاح للطرفين كي يوفر ظروف تفاوضية أفضل، واليد الأعلى طبعا عسكريا هي أمريكا، والأكثر يعني ضيقا في الخيارات هي أمريكا، وإيران تعتقد أنها نجحت في الوصول للمذكرات تخدم الكثير من أهدافه ومصالحه، وبالتالي لا تتنازل عن شيء، خصوصا المضيق اللي بتعتبره إيران استراتيجية غير قابلة للنقاش.
1: على صعيد التداعيات المباشرة لهذا التوتر الميداني، أظهرت البيانات أن سفنا قليلة فقط عبرت مضيق هرمز منذ أمس، وعلى وقع هذا الإغلاق الشبه التام قفزت أسعار النفط بشكل حاد في مستهل تعاملات هذا الأسبوع.
0: رئيس الوزراء العراقي علي الزايدي يبدأ اليوم زيارة رسمية للولايات المتحدة بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هي الأولى له خارج البلاد منذ توليه منصبه. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن المحادثات مع الجانب الأمريكي ستركز بالأساس على تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وضمنها إنعاش بيئة الاستثمار على مستوى الطاقة والتجارة والتكنولوجيا وسواها، علاوة على البعد الأمني المتعلق بحصر سلاح الفصائل المسلحة التي استهدفت على مدى سنوات المصالح والقوات الأمريكية في العراق. وأشار إلى أن حصر السلاح هو قرار عراقي، ومن شأنه أن ينعكس إيجابيا على توفير بيئة آمنة للاستثمار والاستقرار الداخلي، مضيفا أنه يشكل مقدمة أساسية للاستقرار الداخلي وتعزيز النمو الاقتصادي وجلب الاستثمارات. عن أهداف هذه الزيارة وأبعادها نستمع لأسعد الزلزلي الكاتب الصحفي من بغداد.
3: زيارة مهمة لتقوية فرص وحظوظ هذه الحكومة في تنفيذ برنامجها الذي جاء في أول فقرة من القضاء على السلاح خارج إطار الدولة. وحصر السلاح بيد الدولة معتمد على خروج القوات الأمريكية الموجودة في البلاد. حتى هذه اللحظة الزيدي هو يقول بأنه بدأ بهذه الإجراءات، هناك التيار الصدري، هناك أصابع للحاق، مجموعات شبه الزيدي أعلنت عن تسليم سلاحها للدولة وأنها انضمت تحت الجهات الحكومية في هذا الشأن. يعني الزيدي قدم الفروض قبل السفر بأمرين: الأول هو البدء بالتحقيق تحرك لمحاسبة جملة من المسؤولين الفاسدين، بينهم أعضاء في البرلمان العراقي وبينهم شخصيات تتبع إلى قوة سياسية معروفة وثقيلة ذات وزن كبير. بالتالي هو أراد أن يذهب إلى واشنطن، وهو يؤكد بأن لديه إجراءات ليثبت بأن حكومته بعيدة عن الارتماء المطلق بالحضن الإيراني. هل يستطيع إجراء هذا الشيء؟ هذا الشيء يعني منوط بقوة وإرادة القوى السياسية المشكلة لحكومة الزيدي. الزيدي سيوقع اتفاقيات اقتصادية تتعلق بالنفط وأيضا الكهرباء.
0: وصف قصر الكرملين القمة التي تستضيفها باريس اليوم لتحالف الراغبين بشأن أوكرانيا بأنها تجمع لقادة لا يريدون السلام. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه تحالف لمؤججي الحروب، متهما أعضاءه بالسعي إلى مواصلة الحرب، وأضاف: هذه هي الدول التي تتخذ إجراءات عدائية ضد روسيا، ولذلك سنراقب ما يجري عن كثب. حرائق الصيف تعرضت غابة فونتنبلو الشهيرة جنوب العاصمة الفرنسية لحريق تمدد على نطاق استثنائي الليلة الماضية في وقت تشهد البلاد موجة الحر الثانية هذا العام، وشهدت أعمدة الدخان تتصاعد فوق الغابة على بعد 20 كيلومترا، بينما كانت سيارات الأطفاء تشق طريقها نحو مواقع الحريق. وانضم مزارعون لجهود الأطفاء عبر تركيب خزانات مياه على ظهر جراراتهم. وتشهد فرنسا وخصوصا منطقة باريس موجة حر خانقة منذ أيام، الأمر الذي يزيد من خطر اندلاع الحرائق. وفي إسبانيا أعلنت السلطات السيطرة على حريق غابوي في إقليم الأندلس أودى بحياة 13 شخصا وأتى على آلاف الهكتارات من الأراضي. من مدريد تقرير مراسلينا محمد لمدن.
4: أعلن في إسبانيا عن السيطرة على حريق الغابات في لوس غاياردوس بألميريا بعد أيام من الخطورة الشديدة، فيما وصفته السلطات بأنه بداية النهاية. وقد أتى الحريق على نحو 7000 هكتار وبلغ محيطه حوالي 40 كيلومترا، وساهم تحسن الظروف الجوية في بدء مرحلة خفض مستوى الطوارئ والسماح بعودة تدريجية لنحو 1000 شخص. ورغم استمرار بعض البؤر المشتعلة تمكنت فرق الطوارئ من احتواء تقدم النيران. في هذا السياق شدد رئيس حكومة إقليم الأندلس خوان مورينو من الحزب الشعبي اليميني على ضرورة التعامل بجدية كبيرة مع تغير المناخي، مؤكدا أن الحرائق أصبحت أكثر تعقيدا وصعوبة في السيطرة، علما أن حزبه وشريكه في الحكومة الحالية الجهوية من اليمين المتطرف فوكس ينفيان تغير المناخي ويرفضون تخصيص ميزانية للتعامل مع تأثيراته وأسبابه. وأضاف مورينو مبرزا:
5: أخبار سارة، إنها بداية النهاية لهذا الحريق المرعب الذي سجل رقما قياسيا من حيث السرعة، وقد رأينا ذلك. لقد تضافرت ظروف مناخية وجغرافية محددة للغاية ساهمت في جعلنا نواجه واحدا من أسرع الحرائق التي شهدناها، خاصة في الأندلس وربما في إسبانيا ككل.
4: وتسجل الأندلس في المتوسط 15 بؤر حريق يوميا، ما يعكس تزايد مستوى الخطر. من مدريد محمد المدن، ميديا.
0: في الولايات المتحدة اجتاحت موجة حر أمس وسط البلاد محطمة الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في مناطق تمتد من السهول الشمالية وصولا إلى منطقة جبال روكي، وعرقل الارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة جهود مكافحة حرائق الغابات المستعرة في ولايتي كولورادو ويوتا. وفي بريطانيا تم تسجيل أكثر من 2700 حالة وفاة مرتبطة بموجة الحر الأخيرة. يسعى الاتحاد الأوروبي لتقييد وصول الأطفال والمراهقين إلى منصات التواصل الاجتماعي على أن يتم السماح لهم بالدخول إلى هذه المواقع بشكل تدريجي لحمايتهم من المخاطر، بناء على ما أوصى به الخبراء في تقرير صدر اليوم ورفع إلى المفوضية الأوروبية، ويدخل في إطار خطة لتنظيم وصول الأطفال إلى هذه التطبيقات بعد اعتماد أو اقتراح إجراءات مماثلة في أكثر من 20 دولة عبر العالم. فحضرت منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما في أستراليا منذ ديسمبر الماضي، بينما سنة البرازيل قانونا في مارس الماضي يلزم المنصات بربط حسابات المستخدمين دون 16 عاما بحسابات أبائهم. وداخل الاتحاد الأوروبي اتخذت اليونان قرار الحظر، وتستعد كل من النمسا وسلوفينيا وألمانيا والسويد لفرض قيود بل حتى حظر استخدام المنصات للأطفال. ويناقش البرلمان الفرنسي حاليا مقترحا لحظر منصات التواصل للأطفال دون سن 15 عاما. متابع تعليق حفيظ باحو الخبير في علوم التربية متحدثا من الرباط لنور الدين إيجاجان:
6: تأكد أن هناك تأثير علمي والمعرفي، خاصة أن كثرة المحتوى القصير والسريع كتأثر على مدة الانتباه والتركيز العميق، وهذا كيتعارض مع أهداف ديال العلوم الطبية وديال الديداكتيك وديال البيداغوجيا اللي كتكون مبنية على التعلم المعمق خاصة من طرف الأطفال. تأثير علمي والاجتماعي الوجداني، بحيث أن الطفل كيوقع في مستويات المقارنة، التنمر، القلق، ضعف المهارات التواصلية الواقعية. الطفل كيف تعلم الهوية من خلال التفاعل الحقيقي في الميدان وواقعه في المحيط ديالو في المعيش ديالو اليومي، ماشي من اللايكات وماشي من عدد ديال المشاهدات والإعجابات وكذلك التعليقات. إذا الحظر هو محاولة لحماية تربوية بدرجة أكبر، يعني لا بروتيكسيون إيدوكاتيف، للفترة الحرجة اللي كيمر منها الدماغ ديال الطفل وديال الإنسان بشكل عام ما بين 0 و 15 سنة، إذا ما أقل من 16 سنة. أعتقد أن يمكن تبني مجموعة من البدائل اللي ممكن أنها تساهم وتساعد في هذا الموضوع. يعني الحظر وحده كمقاربة وقائية سلبية في علوم الطبيعة كنقولوا اللي خاصة مقاربة وقائية إيجابية، ماشي فقط مقاربة وقائية سلبية. والفرق بينتهم أن نحاول نشوفوا بعض الأشياء اللي ممكن نعوضوا بها، يعني الأطفال هذاك الإشباع اللي هما كيقلبوا عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، ونعوضوا لهم ذاك الفراغ الرقمي، التربية على الإعلام والتربية على المعلومات، ونعلموا الأطفال كيفاش يفكروا نقديا ماشي غير نمنعوه.
0: أخيرا في الميدان الرياضي كرة المضرب، الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا يتغلب على الألماني ألكسندر زيفيريف المصنف الثالث بصعوبة ويحتفظ بلقبه في بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربعة الكبرى. سينر استعاد توازنه بعد خسارته للمجموعة الأولى في مباراة طغت عليها قوة الإرساليات ليتوج بلقبه الخامس في بطولات الجراند سلام. حسن جابري.
7: من قلب الملعب الرئيسي لنادي عموم بريطانيا مسرح بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، كتب الإيطالي يانيك سينير فصلا جديدا في حكاية المجد، نهائي اشتعل قوة وإثارة أمام الألماني ألكسندر زفيريف، وتتويج ثان على التوالي بلقب البطولة، نهائي من أربع ساعات تقريبا شهد إثارة وتشويقا قبل أن يحسمه المصنف أول عالميا بثلاث مجموعات لواحدة. البداية لم تكن مثالية، سينير خسر المجموعة الأولى بستة لسبعة بعد شوط كسر التعادل، لكنه لم يهتز، أعاد ترتيب أوراقه فرفع الإيقاع وانتزع المجموعة الثانية بسبعة لستة، بعدها فرض إيقاعه بالكامل، كسر إرسال منافسه في التوقيت المثالي وأغلق الأبواب أمام أي عودة ألمانية. فاز بالمجموعتين المتبقيتين 6-3 و6-4، ومع الكرة الأخيرة ارتفعت القبضة الإيطالية في سماء لندن. سينير حمل اللقب للمرة الثانية تواليا، إنجاز جديد يرفع رصيده من الألقاب إلى خمسة ألقاب كبرى، والسادس له هذا الموسم، يمنحه الفوز العاشر على التوالي أمام زفيريف، إضافة إلى انتصاره المئة في منافسات الجراند سلام. بين صلابة البداية وقوة النهاية أكد يانيك سينير أن الحفاظ على القمة قد يكون أصعب من الوصول إليها، لكنه نجح في الأمرين معا.
0: بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
8: أكوافينا نقسم الصوديوم وكتعاونني نغيكوبيري مورا سبور ونيفيتي لا ريتونسيون دو. اختار أكوافينا وخذ الوقت الأساسي.
9: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لا كارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.com. ونزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
10: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
0: والآن إلى ضيف المنتصف. صدق مجلس النواب المغربي الأسبوع الماضي بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط ومشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في كلمة تقديمية أن المشروعين يشكلان ورشا إصلاحيا متكاملا يندرج في إطار مواصلة تحديث المنظومة المؤسساتية والقانونية للمغرب وتعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي والتقييم المبني على المعطيات الدقيقة والموثوقة. ومن هذا المنطلق جاء المشروعان باعتبارهما إصلاحا متكاملا يقوم على ركيزتين أساسيتين، تتمثل الأولى في إعادة تنظيم المندوبية السامية للتخطيط وتعزيز مكانتها كمؤسسة دستورية مستقلة فيما تتعلق الثانية بإرساء نظام إحصائي وطني حديث. الحديث في الموضوع معنا ضيف منتصف الاثنين عبد الخالق التهامي مستشار ميديا الاقتصادي. مرحبا أستاذ عبد الخالق التهامي.
11: أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم وأهلا بالمستمعين الكرام.
0: إذا لماذا أصبح إصلاح المندوبية السامية للتخطيط ضرورة ملحة في الظرفية الحالية؟
11: أستاذ إبراهيم هناك مجموعة من الأسباب الحقيقة جعلت هذه الإصلاحات تفرض نفسها اليوم. فأولا نتذكر جميعا أن يأتي استجابة للتوجيهات الملكية الداعية إلى جعل المندوبية أداة للمساعدة في خطاب افتتاح البرلمان لسنة 2021 لتنسيق سياسة التنمية وليس فقط

0: التنموي جديد. وكل هذه الأوراق تحتاج إلى بيانات عالية الجودة، ومن جهة أخرى ما تزال البيانات العمومية الحالية مشتتة بين عدة إدارات وتستعمل مناهج مختلفة يصعب التعامل معها بالنسبة للخبراء وبالنسبة للمحللين. أخيرا أصبحت المؤسسات الدولية كما يعلم الجميع وحتى المستثمرون يقيمون الدول من خلال جودة ومصداقيات الإحصائيات، ويجب على بلادنا أن تتبع الركض وتحسن نظامها الإحصائي.
1: ما هي أهم المستجدات التي جاء بها مشروع إصلاح المندوبية السامية للتخطيط؟
0: وهناك عدة مستجدات. الأول هو تحويل المندوبية إلى هيئة للحكامة الجيدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. في الحقيقة الحكمة الجيدة كما جاءت في الدستور كما يكرس القانون مبادئ الاستقلال هي الهيئة الموضوعية الشفافية في إنتاج الإحصاءات. ومن أهم المستجدات أيضا الفصل بين إنتاج الإحصاءات التي تقوم بها المندوبية السامية حاليا وبين تقييم السياسة العمومية. وفي نظري يعني ستتوسع مهام المندوبية لتشمل تنسيق الاستراتيجية لسياسة التنمية إلى جانب الحسابات الوطنية والجهوية القطاعية التي كانت تقومية في الحقيقة حتى قبل. وستنجز المندوبية السامية التخطيط في صيغتها الجديدة دراسة استشرافية نماذج اقتصادية تساعد على اتخاذ القرار ارتكازا على معطيات، وسيتم اعتماد منصة رقمية لتبادل المعطيات الإحصائية بين مختلف الإدارات لتسهيل ذلك الإنتاج، مع تعزيز إنتاج الإحصاءات الجهوية لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة كما أشرت.
1: ما هي أهمية إحداث النظام الوطني للمعلومة الإحصائية والمجلس الوطني للمعلومة الإحصائية؟
0: نعم، يعني اتجاهين مهمين في نفس الوقت. ففي الحقيقة الإصلاح لا يهم المندوبية السامية للتخطيط وحدها، بل يشمل منظومة الإحصاء الوطني ككل. الهدف هو توحيد المفاهيم والمنهجيات والمعايير بين جميع المؤسسات المنتجة للإحصاءات، لأن هناك الآن اختلاف في هذه المنهجيات. ولهذا الغرض سيتم إحداث النظام الوطني للمعلومة الإحصائية لأول مرة في بلادنا للتنسيق بين هذه المفاهيم. كما سيتم إنشاء المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية باعتباره هيئة مستقلة للتخطيط والضبط، وسيضع هذا المجلس هو بنفسه المعايير الوطنية ويراقب جودة الإحصاءات المنتجة من خلال جميع المؤسسات ويحدد برامجها ورزنامة نشرها خلال كل سنة. كما سيعزز التنسيق بين مختلف المنتجين حتى تصبح الأرقام الرسمية أكثر انسجاما ومصداقية وتقلل من التطاحن بين الإدارات والتشكيك في نزاهة الأرقام التي نصدرها. في النهاية سنكون أمام منظومة وطنية موحدة تخدم الدولة، الباحثين، المستثمرين وبطبيعة الحال المواطنين.
1: وإذا ما هي الآفاق الاقتصادية والتنموية التي تفتحها هذه الإصلاحات؟
0: ونتمنى ومن المتوقع أن تتحسن جودة الإحصاءات الرسمية من حيث الدقة، السرعة والموثوقية، كما ستمكن الحكومة من تقييم السياسة العمومية بشكل أفضل وتصحيح الاختلالات عند الحاجة. وستستفيد كل الجهات منها الجماعات الترابية من معطيات أدق تساعد على التخطيط المحلي وجهوي، كما ستعزز ثقة المستثمرين كما أشرت المؤسسات الدولية في الأرقام الرسمية التي بدأت تشكيك في بعضها في خلال السنوات الأخيرة. وستتطور الدراسة الاقتصادية والاستشرافية بفضل توفير بيانات أكثر جودة. لكن كيفما كان الحال، نجاح هذا الإصلاح الذي هو جيد على الورق يبقى رهين بتوفير الكفاءات والاستثمار في الرقمنة وتعزيز التعاون بين مختلف الإدارات التي تقبل بالفعل التعاون. في النهاية ستصبح المعلومة الإحصائية في بلادنا رافعة أساسية لتحسين الحكامة، دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا هو الهدف من كل هذه الإصلاحات التي نقدم عليها حاليا.
1: شكرا جزيلا أستاذ عبد الخالق التهامي، كنت مباشرة معنا من الرباط.
0: أهلا وسهلا وإلى اللقاء.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز ثانية.
2: محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. ونستهله بمستجدات الحرب في الشرق الأوسط، حيث قتل شخصان جراء ضربات أمريكية في جنوب غرب إيران بحسب ما أفادت وكالة تنسيم وفارس للأنباء اليوم. أوردت الوكالتان نقلا عن مسؤول في محافظة خوزستان الغنية بالنفط والقريبة من الحدود مع العراق والكويت سقوط قتيلين وثلاثة جرحى، متحدثا عن وقوع ضربات في ثلاثة مواقع. في موضوع ذي صلة، توعد المتمردون الحوثيون بالرد على هجوم استهدف مطار صنعاء الدولي، في وقت أعلنت الحكومة اليمنية استهداف مدرج المطار لمنع طائرة إيرانية من الهبوط فيه. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن مطار صنعاء الدولي استهدف بعدد من الغارات الجوية، مؤكدا أن هذا الأمر لن يمر دون رد وعقاب حسب تعبيره. وكانت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أفادت بأن هجوما استهدف مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات، مشيرة إلى أنه طال مدرجي الهبوط والإقلاع. في خبر آخر، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن دول الاتحاد ستناقش اليوم إمكان فرض حظر على الواردات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وصفة الوضع هناك بأنه لا يطاق. وطرحت المفوضية الأوروبية خيارات متعددة، من بينها حظر التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي للتجارة، لكن دول الاتحاد الأوروبي لا تزال منقسمة بشدة حول الإجراءات المزمع اتخاذها. في خبر آخر، قرر بنك المغرب ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل تخفيض السقف العام لرسوم التبادل الخاص بالأداءات الإلكترونية المحلية من 0.65 إلى 0.50% دون احتساب الضريبة، مع تحديد سقف خاص قدره 0.15% بالنسبة لخدمات الحكومة الإلكترونية والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب. وأوضح بنك المغرب في بلاغ له أن هذه الرسوم تمثل إحدى مكونات عمولة الاقتناء التي يؤديها تجار مقابل اعتماد الأداءات بواسطة البطاقات البنكية، مشيرا إلى أن هذا القرار يجدد التأكيد على حظر فرض أي رسوم إضافية لتظل عمولة الاقتناء على عاتق التاجر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحميلها للزبون. في أخبار المونديال، أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إدارة مباراة فرنسا وإسبانيا برسم نصف نهائي كأس العالم 2026 المقررة غدا الثلاثاء إلى الحاكم السلفادوري إيفان بارتون البالغ من العمر 35 سنة، الذي يواصل ترسيخ حضوره في كبرى البطولات الدولية. ويملك بارتون خبرة واسعة على الساحة القارية والدولية بعدما أدار ما يقارب من 80 مباراة بينها نهائيات عدة، وسبق أن أدار 3 مباريات في هذه النسخة من كأس العالم. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز لحظات، وتتقون مع حنان سوري في برنامج طاقة إيجابية. متابعة ممتعة وإلى اللقاء.
3: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.
4: ميديان، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5،

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقه جديده من طاقه ايجابيه، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنيه خفيفه وصوت فيه امل ورساله لكل شخص يبغي يعيش حياته بافضل نسخه منه.
1: طاقه ايجابيه مع حنان سوري على الميديا.
0: كاين اشخاص اللي ما كنتذكروش الوجوه ديالهم بقدر ما كنتذكروا الكلمات والكلمه اللي قالوها لنا في الوقت المناسب، كلمه خلتنا نؤمنوا ونثقوا بانفسنا، وكلمه منحتنا القوه باش نكملوا طريقنا، او خففت عنا لحظه كانت ثقيله علينا. في المقابل كذلك كاين كلمات اللي هي جارحه اللي بقات علقة في الذاكرة ديالنا لسنوات طويلة. قد تكون الكلمة مجرد حروف، لكنها أحياناً تبني إنساناً وأحياناً تقدر تهدمه. فواش مازال الكلمة الطيبة كتملك هاد القوة؟ وعلاش أصبحنا نسمع الانتقاد بسهولة وكيأثر فينا، بينما أصبح الثناء والتشجيع عملة نادرة؟ هذا هو موضوعنا اليوم في طاقة إيجابية.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري على ميديا.

0: إيجابية مع حنان سوري عالم
1: أهلا ومرحبا بكل صديقات والأصدقاء اللي عاد تلتحقوا بنا. مرحبا بكم معنا، أنتم تستمعون مباشرة لطاقة إيجابية على ميديان. قدروا نكونوا بعض المرات ما عدناش المال والفلوس باش نقدروا نساعدوا الآخرين، وربما حتى الوقت يقدر يكون ما عدناش باش نحلوا مشاكلهم، لكننا جميعا وبالأكيد كنملكوا كلمة طيبة تقدر تزرع الأمل أو تعيد الثقة أو تخفف الألم. فلماذا أصبحنا نبخل بالكلمات الجميلة والطيبة؟ هذا هو موضوعنا اليوم اللي غادي نناقشوه مع ضيفي الكريم الأستاذ محمد مقداد، اللي هو كوتش متخصص في تطوير الذات والتحفيز الإيجابي. سي محمد مرحبا بك معي في طاقة إيجابية.
2: شكرا على الاستضافة
1: مرحبا بك معنا. طبعا كبداية لبغينا نختصره، قوة الكلمة هي كلمة كتكون مكونة من حروف بسيطة جدا لكن الأثر ديالها قوي. إلا نختصروا القوة ديالها في جملة واحدة شنو نقوله؟
2: شوفي لبغينا نختصروها في جملة واحدة نختصروها في المثل الشعبي المعروف عندنا، نقوله ضربة بدمة ولا بكلمة بسمة. وهذا هذا يشير إلى إشارة مباشرة لأن الكلمة عندها واحد الوقع أكثر من الأفعال والتصرفات اللي ممكن أننا نديرها، سواء كانت إيجابية سواء كانت سلبية. وحتى لما نشوفوا بعد النوبات سيكون طالع تحريك المورال، ما حملش تخدم، ما راش قاش ليك. فكلمة من صديق ديالك ولا كلمة معك في الخدمة أو بعد النوبات كلمة من البارتنير ديالك في الحياة وغيرها تعاود يهزك بها وتعاود تموتيفا وتعاود تكمل حياتك كاملة. دونك التأثير ديال الكلمات ممكن أنه يطلع على الفوق وممكن أنه يهبطنا لأسفل سافلين. هذاك الشيء علاش أن الكلمة اللي تنخرجوا من فمنا نحاسب عليها، وضروري أننا نختاروا مزيان الكلام اللي غنقولوا لذاك اللي قدامنا.
1: صح، هذه نقطة مهمة. وبعض المرات كتكون واخا كدير أشياء زوينة مع شي حد لكن لا تقدر تخسرها غير بكلمة واحدة، لأنه الأثر ديالها كيبقى لسنوات. علاش الكلمة عندها هاد القوة هادي؟ علاش الكلمة كيقدر ربما محمد مقداد في شي وقت قال لي واحد الهضرة ما عمرني غنساها؟
2: دونك علاش؟ لان اصلا احنا كاشخاص غنلقاو ان 90% ديال التصرفات ديالنا والافعال ديالنا تنديروها بحثا على التقدير ديال الاخرين. تنديروها وحنا غنلقى الاشياء اللي تنشريوها، الاشياء اللي تنديروها وحنا تنساعدو، دائما تنتسناو من الاخر انه يعترف بالفعل ديالنا، يعترف باننا مزيانين، يعترف باننا درنا مع هذاك الخير. داكشي اش كاينش بزاف ديال الناس يقول لك درت معاه مزيان وما كنت نتسنى منه والو، كنت نتسنى منه غير كلمه زوينه. دونك معنى هذا ان الانتظار ديالنا، توقع ديالنا للكلمات الإيجابية فاش ما تتكونش تيخيب هذاك الظن ديالي، وبالتالي أتذكر دائما هذيك الخيبة ديال الانتظارات ديالي اللي كنت نتسناها. أنا كنت نتسنى أنه يمدحني، كنت نتسنى أنه يشجعني، وكنت نتسنى أنه يقول لي هاد كلمة طيبة، ولكن ملي ما قالهاش ليا تبقى تحز في النفس ديالي وأتذكر هذيك الخيبة. يعني أنا لا أتذكر كلمة سلبية قد ما أتذكر خيبة الأمل ديالي التي كنت واضعها في أن هذاك الشخص غادي يمدحني أو غادي يقول لي ذاك الكلام إيجابي. وخصوصا بلي تيكون الكلام جاي من عند واحد الشخص معين، لأن دائما حنا نقولوا قيمة الإحساس، كاين واحد القاعده نفسيه تنحسبوا بها دائما الاحساس، نقولوا فالور دو سونتيمون ايغال فالور داكسون فالور دو بيرسون. قيمه الاحساس تساوي قيمه الشخص.

0: مضروبه في قيمه الفعل. يعني نفس الكلمه قد تصدر عن اشخاص اخرين ما تاثرش فينا، ولكن ملي تكون قيمه الكلمه تكون الكلمه جارحه وتنضربوها في شخص او اللي تصدر عنه شخص عزيز عليا، شخص عنده قيمه عندي كبيره، فالتاثير ديالها تكون اكبر. اذا الذي يؤثر في الحقيقه عليا ماشي هو الكلمه قد ما يؤثر عليه هذاك التوقع ديالي او ذاك الظن ديالي، انا ظنيت انه غادي يمدحني وظنيت انه غيتعامل معايا مزيان وظنيت انه غادي يشجعني، ولكن هذاك سوء الظن دي هذاك الخيبه ديال الامل ديال الظن ديالي هو اللي هي اللي اثرت عليا وهي التي اتذكر دائما.
1: يعني الشخص هو اللي كيعطيني ذاك الكلمه ذاك القوه، لانه بعض المرات فعلا كنسمعوا انه هذا الشيء اللي تقال لي ممكن يعني نقبله من عند اي حد الا من عند فلان او فلانه، لانه حطاه في واحد المرتبه او حطاه في واحد المرتبه عاليه. لكن حنا يعني كمجتمع مغربي وعربي، واش شنو اللي اسهل علينا؟ واش اننا نكبروا بالشخص نقولوا له كلمه زوينه، ولا اننا ننتقدوه سورتو مع هذا الشيء ديال منصات التواصل الاجتماعي؟
0: هو دائما خصنا نعرفوا واحد القاعده في الناس الغير الواعيه، مساله غير واعيه، ان حتى شي حد ما تيبغيك تكون احسن منه، هذه قاعده نتفقوا عليها. كاينه واحد العقده في علم النفس تسمى عقده انك تكون الافضل او عقده الافضليه، فالكل يحب ان يكون افضل، ففي البحث ديالو على هذه الافضليه هذه كل واحد كيتقلب عليها. بحال قلنا حنا كاينين في واحد السباق، هاد السباق هذا كاين اللي هو باش يجي هو الاول، تيشمر على كتافه تيشمر على خدمته تيدير واحد المجهود كبير باش انه يوصل هو الاول، وكاين اللي يختار طرق اسهل واللي هي اياش اللي هي انه يعطر داك اللي قدامه، انه يدفع داك اللي قدامه باش يجي هو الاول. وبالتالي ان اغلبيه ديال الكلام السلبي اللي تتقال او اللي تيقولوه الناس نابع اساسا من انه تيحس بك انك افضل منه سابقه، فبالطريقه الوحيده اللي عنده باش يسبقك هو انه يدفعك، هو انه يتيحك، هو انه ينقص منك، هو الحويجات هذه كامله. اذا واش من السهل على الناس انهم يقولوا لك كلمات ايجابيه وانهم يمدحوك؟ لا ماشي من السهل، لان المدح ديالهم في الغالب ديال الاحيان ليك البعض، وللاسف في التربيه ديالنا وفي التنشئه ديالنا خديناه كانه تنقيس من ذاتي، يعني سامي غير قلت لك انت تعرف دير شي حاجه وكانني انا اقول انني انا ما تنعرفش نديرها، الا قلت لك تبارك الله عليك وانت ذكي وانت واعر وكانني اعترف ديمنيا مع نفسي انني انا ماشي ذكي. هذا الشيء واش صحيح ولا هذا الشيء خطا؟ علاش؟ لان حنا تربينا به غير التربيه ديالنا والتنشئه ديالنا، اننا دخلنا في معركه، دخلنا في واحد الحرب كي قلنا، في واحد السباق ديال من الافضل،
1: والمقارنه بين ذاتك وبين الاخر اللي هو ربما ما كاينش حتى شي وجه للمقارنه معاه،
0: في حين ان احنا بجوجنا او احنا كاشخاص كل واحد غادي في واحد الطريق، يعني سافيدير لا هو غيسبقني لا انا غنسبقو، لا هو غادي يفوتني ولا انا غنفوتو. ملي تندخلوا في دماغنا هذه الفكره هذه ديال اننا نحن لسنا في سباق، نحن لسنا في مساله افضليه، نحن ماشي في هذه المساله هذه كامله، فبالتالي يسهل عليا انني نبدا نمدح الاشخاص وانني نشجعهم وانني نقول لهم تبارك الله عليك وانني يبان لي الاشياء الايجابيه فيهم. فاش نشدوا واحد الخدمه معينه جوج الناس خدامين في نفس البوست، فبالتالي واحد فيهم اللي تيحس براسو تيقول لاخر انت خدمتك مزيانه وتبارك الله عليك وما كاينش شي واحد بحالك وما الى ذلك، فيحس نفسيا بناء على التربيه والتنشئه ديالنا اللي فيها اش فيها دائما هذيك المنافسه، وديال شوفوا ولد عمك شنو دار وشوفوا ولد خالك شنو دار وفلان وصل وانت ما وصلتيش، هذه المنافسه هذه اللي كبرنا فيها تتخليك تتحس بانك وكانك ملي تقول هذا الكلام هذا كانك تنقص من راسك انت وكانك تقول لي انت احسن مني، في حين ان الحقيقه الأمر هو أن هو مزيان وأنه واعر وأنه يتقن هذاك العمل دياله، لا علاقة لها بإتقانك أنت لخدمتك. يعني سأقول قد يكون هو مزيان وأنت أيضا أنت مزيان، يعني سأقول أنتما ماشي في حرب ماشي في مقارنة،
1: يعني التألق دياله والنجاح دياله ما كيأثرش عليك ما عنده علاقة بك. هذه من جهة أنه ربما فعلا ما كنقدروش نتني على الآخر لأنه كنحطوا راسنا في المقارنة معه، لكن ربما حتى مع وليداتنا كان واحد يعني سبب آخر، وأنه كتسمع بزاف ديال الوالدين كيقول لك أنا ما نقدرش نقول مثلا واخا ولدي جاب معدل مزيان أو لا أو لا كيسمع الهضرة أو لا ما خصنيش نزيد له فيه باش ما يتصرش وما تهدى واحد الفكر اللي احنا تربينا عليه.
0: هو أيضا حتى بالأزواج بنفسهم تلقى ان الزوج متي يمدح الزوجه ديالو التي يقول لك الا مدحتها وشكرتها وما الى ذلك غادي تضطر تطلق الزوجه، نفس المساله، في حين ان اللي حنا ما تنوعوش به ان ما عمر ممكن هذاك اللي تقدمنا الذي نمدحه ونشجعه ما عمره ممكن انه يتصرع لنا، بل بالعكس يصبح عنده واحد الادمان على هذاك المدح ديالنا، وبالتالي تيولي تيدير افوه كبر باش انه يولي هذاك يسمع هذاك الكلمات ديال التشجيع وما الى ذلك. يعني الاحتياج

0: ديالو لهذاك الكلمات، واحتياج الانسان لانه يسمع المدح والتقدير وغيره، هو اللي خلى ان في الدين ديالنا تنقولوا ان الكلمه الطيبه صدقه. باش نقولوا صدقه يعني تبدي انك تعطي شي حاجه لشخص يحتاجها، وبالتالي هذا دليل ضمني الى ان السماع ديال كلمات المدح والتشجيع والتقدير وغيرها هو احتياج طبيعي لدى كل الاشخاص.
1: ولكن باش نفهموا اكثر شنو يعني الاحتياج الى التشجيع، كان عند الكبار بقدر ما هو طبعا عند الاطفال وعند الصغار، لكن شنو كيعمر، شنو هذه الحاجه يعني باش كنحسوا ملي كي يتني علينا الاخر وكيشجعنا، شنو كنعمروا؟
0: هو الذي يجيب على هذا السؤال. هذا هو البيراميد ديال ماسلو. فاش نهضروا على ماسلو تهضرنا على الاحتياجات الانسانيه التي يحتاجها الانسان والتي قد توصله الى الانجاز والمتعه في الحياه. فبالتالي تشرحنا ماسلو ان ما لا يمكن للشخص ان يصل الى الانجاز او الى المتعه الا ما تحققش عنده الاحتياج ديال التقدير. وبالتالي التقدير هو خطوه من بين الخطوات اللي الا ما لبيناهاش وما غطيناهاش عند ذاك الشخص لن يحس بالضروره بالانجاز. يعني معنى انا ان طفل ولدي الى تيدير واحد الفعل معين وما كانش نقدر هذاك الفعل وما كانش نمدح ذاك الفعل اللي تيدير، فبالتالي يستحيل ان يحس هذاك الطفل انه حقق انجازا داخليا، يعني يفتقد المعنى ديال الاحساس باش بالانجاز والتقدير. وبالتالي هنا تيجي عندنا اش الاحتياج الى التقدير هو احتياج طبيعي لدى الانسان يجعله يمر الى المرحله اللي مراها اللي هي تلبيه الاحتياجات الاخرى اللي معها الانجاز والمتعه وما الى ذلك. وبالتالي الى ما حققناهاش ليه لن يكون مرتاحا او سعيدا في الحياه.
1: هذه نقطة مهمة، ربما في حلقة قادمة نهضروا على هذه المسألة ديال شنو كنحتاج من نفسي وشنو كنحتاج من الآخر لكي أعيش بهدوء وسلام. ملي هضرنا على الاحتياج وكيفاش كنحتاجوا للتشجيع، ماذا يؤثر غياب التقدير والتشجيع والكلمة الطيبة على الشخص؟
0: هو الى جينا نقلبوا غنلقاو ان بزاف ديال الناس ملي ما تنشجعوهمش وملي ما تنقدروهمش وملي ما تنمدحوهمش تلقاو ان ليفور او المجهود اللي دي بدلوه في الحياه بديت غادي تنقص. يعني بالتالي تيبدي يحس بحزن اكبر، قلق اكثر، يبدا يحس براسو انه تيدير مجهود على الخاوي، فبالتالي اوتوماتيكمون ما تيبقاش يدير هذاك المجهود. وبيني وبينك هذا هو حتى باش نجيو نشوفوا بزاف ديال الازواج نسولوا بزاف ديال النساء تقول لك انا ما بقيتش ندير داك الشيء اللي كنت ندير في الاول، تقول لي علاش؟ تقول لك لان حتى شي حد ما تيقدرو، حتى شي حد ما تيعترف ليا به. وبالتالي عدم اعترافنا او عدم تقديرنا للاخرين تيجعلنا نفتقد اصلا الفعل الذي كان يفعله هذاك الشخص على قبلنا. اذا اوتوماتيكمون تنضيعوا العلاقات وتنخسروا العلاقات فقط لان هذيك الكلمات ما تنقولوهاش. على عكس تلقوا ان في علاقات اخرى هذيك الكلمه اللي تنقولوا تنمدحوا اشخاص معينين كيخليهم انهم دائما يديروا مجهود اكبر ويديروا فوق كبر من هذاك الفوق اللي كانوا تيديروا كبر. فاش غادي تشدي جو سي با اي واحد ودار واحد الفعل صغير وتتمدحوا تقول لي تبارك الله عليك وراك غادي مزيان وراك الطريق صحيحه وما الى ذلك، تتلقاه هو غدا تنتبه عنده واحد الطاقه اكبر، واحد الانرجي اكبر باش انه يقدر انه يدير مجهود اكبر ويزيد القدام. يعني عدم القول ديالنا لهذا تيخلينا نخسروا العلاقات ونخسروا المجهود الذي ممكن انه يبذل ذاك الشخص في هذيك الحاجه اللي بغيناها. مثلا ولدي باش يبذل مجهود في قرايه اكثر، فبالتالي هو يبحث دائما هذيك النقطه اللي تيجي في النهايه ديال الدراسه وغيرها، فهو يبحث على واحد التقدير اللي إلا عطيناه ليه حنا أصلا في الدار وشجعناه على المجهود اللي تيدير ومدحناه على ذاك الفوق اللي تيدير، غادي يبقى عادا التركيز ديالو ما يبقاش على النقطة وجب النقطة ولا ما جبتش النقطة بقد ما أن لبالي الاحتياج ديالو اللي هو التقدير اللي هو عطيتهم لأنه دار المجهود. وغادي نبني عند وليداتي واحد واحد واحد البناء النفسي متزن اللي هو ليس البحث على النتيجة بقدر ما البحث على أنه يدير مجهود وأنه يتكافئ على هذاك المجهود اللي تيدير.
1: كنسمعوا بزاف بانك يقول لك انا دائما كنشجع مثلا بين الزوج والزوجه او حتى بين الابناء او حتى في العمل انا كنشجع بطريقه اخرى، ولكن ما كنعبرش. واش حنا مجتمع لا نجيد التعبير عن المشاعر الايجابيه تحديدا ونجيد التعبير عن المشاعر السلبيه؟
0: نجاوبك بطريقه اخرى. دابا فاش كنا تنقرا الاستاذ واش تيدير لنا علامه على الجواب الصحيح ولا على الجواب الخطا؟ درنا العلامه على الجواب الاخطا، يعني الاجوبه الصحيحه ما تيشوفها ما تيدير لنا عليها حتى شي حاجه، ولكن تيجي حتى الجواب الخطا وتيدير لنا عليه علامه. وبالتالي هذا تشير الى الثقافه ديالنا والتربيه ديالنا التي تشير اننا اعتمدنا دائما على ان نرى الاخطاء ولا نرى الايجابيات. وبالتالي حنا الطبع ديالنا والتنشئه ديالنا والتكوين ديالنا نبحث دائما على اشنا هو الخلل اللي دار هذاك الشخص، اشنا هو الحاجه

اللي ما دارهاش مجدة فتنشوفوها وتنبينوها وتنهضروا عليها، في حين أن الأشياء الإيجابية ما تنشوفوهاش، وكأننا نرى ذاك النص ديال الكاس الخاوي هو الذي نرى هو اللي

0: كان المجهود المبذول داخل البيت او ذاك المجهود اللي دار تما. تقديرنا للمجهودات وتقديرنا لهذه الافعال هذا تيخلي ان الشخص اللي قدامك غدا ما يوقفش على الفعل وانه يزيد للقدام. ربما تنشئتنا وتكويننا اعتمد بالاساس على اننا نشوف الاشياء السلبيه، ولكن دائما اقول انا ما يمكنش نبقاو نلوم المجتمع ديالنا ونلوم تربيتنا، ولكن ايضا ممكن اننا نبداو نغيروا من راسنا من دابا ونقولوا فوالا انا من اليوم غادي نبدا نمدح كاع الاشخاص اللي كاينين قدامي. انا دائما تيعجبني واحد المثال بسيط نديرو دائما، فاش يجي واحد قدامي وتيحط لي شي حاجه ماشي هي هذيك تنقلب على فين كاين الحاجه الزوينه اللي كاينه فيها ونقولها. بزاف ديال الناس يقول لي مدح داك القدام تيقول لك لا واش بغيتي ننافقوا مثلا يجي عندك شي حد يقول لك كيجاني اللباس ديالي فبالتالي تيقول لك لا واش ننافقوا راه ما جاش معاه. لا لا ما تنافقوش، ولكن قول لي ان اللوان جاوا معاه زوينين. خلي ان اللبسه كامله ما عجبتكش انت، ولكن تكلم على الاشياء اللي زوينه فداك الاختيار، ان تناسق الالوان كان زوين. فبالتالي التدريب ديالنا على اننا نبداو نشوفوا هذاك النص الزوين في الحاجه او ننقلبوا على شنو هي الحاجه الايجابيه دائما في الشيء، هذا تيخلينا اولا تنصنحوا العلاقات، لان لا احد يحب من ينتقده، لا احد يحب من ينتقص منه، والكل يحب ويقدر ويحترم وتيقرب من الاشخاص اللي تيقدروا وتيحترموا. تيقول لك ما عرفتش علاش فلان الناس تيبغيوه والناس مقربين ليه وكاع الناس تيحبوه، فاش نجيو تنقلبوا تلقاو انه دائم التشجيع والتقدير للناس الاخرين. يقول لك ما عرفتش علاش الشخصيه ديال فلان
1: محبوب. وهذه نقطه مهمه، وانت هضرتي على انه هناك فرق كبير جدا ومسافه كبيره جدا ما بين الكلمه الطيبه والجميله وما بين المبالغ، يعني الكلمات المبالغ فيها بشكل او المجامله المبالغ فيها بشكل كبير. انت كتهضر وانا كنفكر وكنقول هذه ربما فرصه لينا كاملين في طاقه ايجابيه، ودابا حالا انه كل واحد فينا يتساءل ماشي غير واش شي حد كيقول له كلمه طيبه، وانما يتساءل هو فوقاش غير هذا النهار هذا فوقاش قال كلمه طيبه لشي حد اللي غتكون اثرت فيه بقوه. في نظرك سي محمد، حنا كاشخاص ربما حتى الناس اللي كيتابعونا ويسمعونا، شنو هما العبارات اللي حنا محتاجين اننا نسمعوها من سورتو من المحيط ديالنا سواء المهني او الاجتماعي اللي يعني تاثر فينا ايجابا في حياتنا او في يومنا على الاقل؟
0: انتقد بالكلمات التي تشجع الاشخاص على الفعل. انت غادي في الطريق صحيح، كمل، انا عارفك غادي توصل، استمر في الافعال ديالك. وعلى ذكر هذا، كانت جريده ديليمي، جريده بريطانيه، كانت دارت واحد البحث على مجموعه ديال الازواج وغيرها، سولتهم ماذا يفتقدون في العلاقه الزوجيه. فجاوبوا جواب بسيط، انهم يفتقدون التقدير، يفتقدون هذا الشيء اللي كنهضروا عليه دابا اللي هو الكلمات الايجابيه اللي ممكن نقولها للشخص اللي قدامي. فالمدح ديالي وانني نشوف ذاك النقط الايجابيه اللي كاينه عنده ونذكروا بها نفكروا بها، يعني فاللي انا محتاج ندير حتى شي حاجه اضطر انني ذاك اللي قدامي اذكره بالاشياء الايجابيه اللي عنده ونفكروا بالانجازات اللي دار، نفكروا بالنجاحات اللي حقق، نفكروا بانه قادر انه يوصل، نفكروا بانه يستطيع، وشحال من مره كداز من اخفاقات ومن صعوبات كثيره ولكن قدر انه يتجاوزها وقدر انه يفوتها بعد نوبات. غير الى احتاجتيني انا راه كاين حداك، هذه بوحدها تتخلي ذاك اللي قدامي فرحان وسعيد وقد انه يوصل بزاف ديال الامور. بعد نوبات ما تنقدروش نعاونوا حتى شي حد، راه ماشي شي معاونه كبيره، ولكن غير انك تقول لي راه تنسمع ليك وانا راه تنسغى ليك وانا راه تنثق فيك وانا راه عارفك راك غادي توصل. هاد الكلمات هادي كافيه تقدر انه ينسى كاع الناس اللي عاونوه ماديا واللي عاونوه باشياء فعليه، وما ينساكش انت اللي عاونتي بهاد الكلمات هادي، لان هادو هما اللي كان محتاج لها في هذيك الوقيته.
1: وطبعا الا قال لك شي حد انا معاك في السراء والضراء، انا معاك في النجاح وفي الفشل ديالك وفي الاخفاق، فهذه مساله مهمه. وربما كنعتقد بانه الاثر ديال الكلمه الطيبه ماشي فقط على اللي كيسمعها وانما حتى اللي كيقولها.
0: أكيد، لأن فاش شوف حنتفقوا على واحد المسألة، أن الكلمات ديالنا اللي تنقولوا ما تترجع دائما من عند الآخر. ما يمكنش تمشي لواحد وتمدحه وما غيمدحكش، هذا بالطبيعي. فاش تجي شي واحد تقول ليه أنت أنيق اليوم شي يقول لك، فبالطبيعي تيقول لك هذا لطف من عندك، عينك اللي زوينين. فبالتالي كأنك تستفز الآخر إلى أنه هو يمدحك، يعني فاش تتعلم المدح فأنت أيضا غادي تستقبل المدح من عند الناس هذا بشكل اوتوماتيكي، لان ما يمكنش تقول لواحد كلمه زوينه ويجاوبك بكلمه خايبه. هذه الحاجه الاولى التي تستفيدها. الحاجه الثانيه انك انت اصلا فاش تشوف شي حد وتساعد شي حد وتيبان لك انه زاد القدام وغيرها، انت داخليا تحس بهذيك الراحه ديال انني عاونته، ديال انني ساعدته، ديال انني وهي البسيط دائما هي اننا نشوف هذا

0: الكلمه اللي شفنا هذه الكلمات هذه على اساس انها صدقه هكا بهذا المعنى هذه ان تصدق اليوم انا اليوم بغيت نصدق كنا باغيين نعاونوا الناس وبغينا نصدقوا فبالتالي هذه الصدقه هذه لا شفتها بحال هذا المعنى هذه انا اتصدق اليوم شوف شحال من صدقه خرجت اليوم بشكل بسيط ممكن تكون غير مع انك ملي وقف عليك الغارديان ضحكتي معاه وابتسمتي ليه في وجهه وربما قلتي ليه ربي يعاونك الله ييسر ليك هذه قيمتها قد يتذكرها في اليوم كامل اكثر من هذاك الشيء اللي غادي تعطيه استبداي في القهوة اللي غادي نمشي عنده ونقول ليه شكرا ونضحك ليه في وجهه ونتعامل معاه بطريقه طيبه يعني نمدحوه على داك المجهود ولا داك السيرفيس ديالو اكثر من داك البوفوار اللي غنخلي له ولا غيرها يعني سامي انا اتذكر دائما ان المساعده ديالي ديال الاخرين غادي نتلقاها ديك الساعه لان هذاك الشخص غادي يرد عليا صح المباشر وايضا ان التشجيع ديالي ليه غادي يخليني اني تنقول كلمات ايجابيه فبالتالي الكلمات الايجابيه ايضا لها تاثير عليا انا وانا تنقولها
1: طبعا وسوف يتردد صداها صح وسوف يتردد صداها في داخلك وشكرا بزاف بزاف استاذ محمد مقداد كوتش متخصص في تطوير الذات والتحفيز الايجابي وانا اكون دائما سعيده انك تكون ضيفي في طاقه ايجابيه تبارك الله عليك
0: شكرا
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام اراكم والقاكم في حلقه جديده من طاقه ايجابيه أمن الله.

0: Midi 1. Casablanca, 99.6. Rabat, 97.5. أنتم في الاستماع لميدي 1. موجة ثالثة.
1: معكم محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. والبداية بمستجدات الحرب في الشرق الأوسط، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة في طور السيطرة على مضيق هرمز، مشددا على أنه سيتم الدفع لبلاده لحماية المضيق. يأتي ذلك في ظل تصعيد هو الأعنف بين إيران والولايات المتحدة منذ إعلان وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي، ما يهدد بانهيار مذكرات التفاهم بين البلدين. انتقد ترامب في مقابلة صحفية ما أسماه بتكتيكات المفاوضات الإيرانية المفاوضين الإيرانيين الذين يسعون إلى إدخال تغيرات على ما تم الاتفاق عليه خلال ساعات من المحادثات أمس. من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي في طهران إن مذكرة التفاهم تمر بأزمة، لكن إيران لم تكن أبدا من انتهكت التزاماتها، يضيف المتحدث. في خبر ذي صلة، أعلنت إيران اليوم أنها تواصل مشاوراتها الدبلوماسية مع قطر وباكستان وعمان، الدول الوسيطة في النزاع الدائر حاليا بالشرق الأوسط، بهدف تجنب التصعيد مع الولايات المتحدة على واقع تجدد الضربات المتبادلة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي إن دور الوسطاء يتمثل في مواصلة جهودهم لتجنب تصعيد التوترات، مضيفا أن بلاده كانت على اتصال في الأيام الأخيرة مع قطر وعمان، وهما دولتان تستهدفهما طهران عسكريا بالإضافة إلى باكستان. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم أن القوات المسلحة تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي للبلاد. وذكرت رئاسة الأركان في بيان صحفي أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. نحول الوجهة صوب العاصمة الفرنسية باريس، والتي تستضيف اليوم اجتماع لتحالف الراغبين بحضور ما لا يقل عن 25 رئيس دولة وحكومة، من بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك بهدف التأكيد على دعم كييف وزيادة الضغط على روسيا بحسب ما أعلن الإليزي. وقالت الرئاسة الفرنسية إن قمة التحالف الذي بادرت فرنسا والمملكة المتحدة إلى إطلاقه في فبراير من السنة الماضية ستركز على الدفع نحو وقف لإطلاق النار واستئناف مفاوضات السلام بين موسكو وكييف. في المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و45 درجة ابتداء من يوم غد الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم زاغورة، طاطا، سمارة، أسزاق، بوجدور، وادي الذهب وأوسردان. بهذا الخبر ننهي الموجز رفقة طيبة مع باقي البرامج، وإلى اللقاء.
0: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دي سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.
2: نتغداو جماع
3: ومبان ديو الدراري يلعبو،
2: خاصنا نشريو واش ناقصنا للضياف.
4: هاد الصيف مع ايكيا ما تحتاجوش تختاروا، كلشي هادشي وكثر من 700 منتج باسعار اكثر انخفاض كتسناكم في متاجركم ايكيا على ايكيا بويما ولابليكاسيون ايكيا ماروك. نديرو بلاصه للصيف، ايكيا معاك باش تهلا في حياتك.
5: مي
3: Midi 1, Live Summer, Sofiane.
5: Toujours Live Summer qui vous accompagne encore une bonne vingtaine de minutes à passer ensemble. On va évidemment la passer en mode good vibes, du bon son, évidemment des good vibes assurément, chers amis. On continue avec le morceau Brouillon de Daniel tout de suite et maintenant sur Média.

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
1: Aquafina, naqsam sodium w katعاونني نريكوبيري مورا سبور و نيفيتي لا ريتونسيون دو. اختار اكوافينا وخذ الوقت الاساسي.
2: عائلتنا كتكبر والحاجيات ديالنا كتطور، ممكن نشريو دار تناسبنا وبالوتيره اللي تريحنا.
3: كل شيء ممكن مع سلف سكن مبروك ديال البنك الشعبي. استافدوا من اقساط قابله للتعديل، نسب فائده تفضيليه، تاجيل بدايه التسديد وتمويل اشغال الاصلاح. وبمناسبه كاس العالم شاركوا في القرعه وربحوا معنا قسيمه شراء ديال 5000 درهم مع البنك الشعبي. كل شيء ممكن.
4: البنك الشعبي، نكبروا جميع.
0: في الاستماع لميدي 1 موجز الرابعة.
5: محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. والبداية من الشرق الأوسط وتطورات الحرب هناك، حيث قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم من الولايات المتحدة في طور السيطرة على مضيق هرمز، مشددا على أنه سيتم الدفع لبلاده لحماية المضيق. يأتي ذلك في ظل تصعيد هو الأعنف بين إيران والولايات المتحدة منذ إعلان وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي، ما يهدد بانهيار مذكرة التفاهم بين البلدين. على صعيد ذي الصلة، توعد المتمردون الحوثيون بالرد على هجوم استهدف مطار صنعاء الدولي، في وقت أعلنت الحكومة اليمنية استهداف مدرج المطار لمنع طائرة إيرانية من الهبوط فيه. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن مطار صنعاء الدولي استهدف بعدد من الغارات الجوية، مؤكدا أن هذا الأمر لن يمر دون رد وعقاب. في خبر آخر، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن دول الاتحاد ستناقش اليوم إمكان فرض حظر على الواردات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وصفة الوضع هناك بأنه لا يطاق. وطرحت المفوضية الأوروبية خيارات متعددة، من بينها حظر تجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي للتجارة. في أخبار قارتنا، انطلقت اليوم بكوتونو أشغال الاجتماع الوزاري 7 لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية برئاسة مشتركة بين المغرب وبنين، وذلك بهدف تعزيز الزخم السياسي لهذه الشراكة الإفريقية تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس. ويندرج مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة للسلام والاستقرار والازدهار المشترك. منذ إطلاقه بالرباط في يونيو 2022، حقق هذا المسلسل عدة مكاسب، من بينها إحداث أمانة دائمة مقرها الرباط، وإحداث 3 مجموعات موضوعاتية، واعتماد برنامج عمل مشترك يرتكز على الحوار السياسي والأمن والاقتصاد الأزرق والربط البحري والطاقة، فضلا عن حماية البيئة البحرية. في أخبار المملكة المغربية، صادق مجلس المستشارين المغربي في جلسة تشريعية عقدها اليوم بالإجماع على مشروع قانون متعلق بالمندوبية السامية للتخطيط ومشروع قانون متعلق بالنظام الإحصائي الوطني. وفي كلمة تقديمية للمشروعين، أكد وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت أن النصين يشكلان ورشا إصلاحيا متكاملا يستند إلى التوجيهات الملكية، ويندرج في إطار مواصلة تحديث المنظومة المؤسساتية والقانونية للمغرب. أوضح الوزير أن التطور الذي شهدته مناهج التخطيط والتقييم والإنتاج الإحصائي على المستوى الدولي أبرزت الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي، بما يعزز استقلالية المندوبية السامية للتخطيط ويطور حكمتها ويوسع اختصاصاتها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام، ننهي الموجز لحظات وتلتقون الزميل حكيم التميم في برنامج لوطخو ماتش. متابعة طيبة وإلى اللقاء.
6: ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديا.

0: Cet été, nos programmes continuent et prennent un air de vacances. Des coups de cœur, des fusions inédites et des nouveautés, laissez-vous surprendre par des rencontres musicales improbables. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média.
1: Et si l'avenir du Maroc se construisait depuis ces territoires ? Le 24 juillet 2026 à Er Rachidia, Groupe Le Matin organise la 9e édition du Morocco Today Forum sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Décideurs, experts et acteurs de terrain se réuniront autour du thème « Vision d'un roi, le Maroc des territoires pour une émergence intégrée et inclusive ». Plus d'informations sur www.mtf.ma.
2: Courir, frapper, lancer, plonger, respirer, tirer, rater. S'arrêter, se rater, tomber, casser. Et puis recommencer, se relancer, repartir, reprendre et y arriver. Le sport a besoin d'être encouragé pour exister. MDJS, faire gagner le sport.
3: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
4: محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. ونستهله بمستجدات الحرب في إيران، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وفرض رسوم على السفن التي تريد عبور مضيق هرمز الاستراتيجي بعد تجدد مواجهات هي الأعنف منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين واشنطن وطهران في أبريل الماضي. وقال ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي إن بلاده ستعيد فرض الحصار على إيران، وقد سمي كذلك لأنه يمنع فقط السفن أو عملاء إيران من الدخول أو الخروج، أما سائر الدول فستتمتع بحرية وصول منصفة إلى المضيق. في موضوع ذي صلة، اتهم الجيش البحريني اليوم إيران باستهداف المدنيين ضمن نهج عدائي ممنهج بعد هجمات جديدة على المملكة الخليجية، فيما قالت إيران إنها استهدفت منشآت وبنية تحتية عسكرية أمريكية في البحرين. أفادت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان بأن إيران تواصل نهجها العدائي عبر اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية صباح اليوم. بعيدا عن ملف الحرب في الشرق الأوسط، وفي المغرب تحديدا، صادق مجلس المستشارين المغربي في جلسة تشريعية عقدها اليوم بالإجماع على مشروع قانون متعلق بالمندوبية السامية للتخطيط ومشروع قانون متعلق بالنظام الأحصائي الوطني. وفي كلمة تقديمية للمشروعين، أكد وزير الداخلية عبد الوفي الفتيت أن النصين يشكلان ورشا إصلاحيا متكاملا يستند إلى التوجيهات الملكية ويندرج في إطار مواصلة تحديث المنظومة المؤسساتية والقانونية للمغرب. في أخبار المملكة، دائما قرر بنك المغرب ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل تخفيض السقف العام لرسوم التبادل الخاصة بالأداءات الإلكترونية المحلية من 0.65 إلى 0.50% دون احتساب الضريبة، مع تحديد سقف خاص قدره 0.15% بالنسبة لخدمات الحكومة الإلكترونية والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب. أوضح بنك المغرب في بلاغ له أن هذه الرسوم تمثل إحدى مكونات عمولة الاقتناء التي يؤديها التجار مقابل اعتماد الأداءات بواسطة البطاقات البنكية، مشيرا إلى أن هذا القرار يجدد التأكيد على حظر فرض أي رسوم إضافية لتظل عمولة الاقتناء على عاتق التاجر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحميلها للزبون. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و 45 درجة ابتداء من يوم غد الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة بكل بعملات وأقاليم زاغورة طاطا سمارة أسا زاغ بوجدور واد الذهب وأوسردة. نختم الموجز بأخبار المونديال، إذ أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إدارة مباراة فرنسا وإسبانيا برسم نصف نهائي كأس العالم 2026 المقررة غدا الثلاثاء إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون البالغ من العمر 35 سنة والذي يواصل ترسيخ حضوره في كبرى البطولات الدولية. ويملك بارتون خبرة واسعة على الساحة القارية والدولية بعدما أدار ما يقارب من 280 مباراة بينها نهائيات عدة، وسبق أن أدار 3 مباريات في هذه النسخة من كأس العالم. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز لحظات، وتلتقون مع أمنا في برنامج أون فيزيون. متابعة طيبة وإلى اللقاء.
0: L'aventure continue sur Média. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les nocturnes avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 21h sur Média.

0: ميديا حصاد اليوم عثمان الطاهري.
1: مساءكم سعيد مستمعينا الكرام عبر ميديا، نحييكم ومرحبا بكم معنا. اللقاء يتجدد وإياكم في حصاد اليوم، إنتاجات مختلفة مميزة نقدمها لكم، منها ما يوقع من قسم تحريرنا وشبكة مراسلنا حول العالم. أنتم على موعد مع قصة اليوم. ميديا روبورتاج يأتيكم من رام الله، وتوقيعات تقدم لنا أوراق إسبانية، مواعيد إخبارية موجزة ومفصلة في انتظاركم، تتعرفون من خلالها على أبرز الأحداث المغاربية والدولية، بالإضافة إلى باقة مختارة من الفواصل الموسيقية يرافقني في إخراج كل فقرة الحصاد عبد النور المصور. قبل نشرة السادسة المغاربية نتوقف وإياكم عند طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يبقى صافي ومشمش في غالب النواحي الساحلية، بحال حتى في شرق الخط جرى داتاتا، أما في المناطق الأخرى الحال مغيم شوية ولا غالب فيه الصفة مع الشمس. الريح غادي صوت غربي في عامة المناطق، ما عدا في درعا تافيلات والسواحل الصحراوية فاش غادي صوت شرقي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال متوسطة ما بين 50-75% في غالب النواحي، ما عدا في بعض المناطق الوسطانية والشرقية فاش غادي تبقى قل من 45%. الحرارة وسط النهار بحال ديال البارح ولا زايدة عليها بشي درجة ولا جوج، ما بين 26-32 درجة في اللوكوست، ما بين 26-33 درجة في الدكالة، ما بين 26-45 درجة في واد الذهب، ما بين 28-34 درجة في ناحية عبدة، ما بين 28-37 درجة في ناحية السوس، ما بين 31-33 درجة في ناحية الريف، 32-33 درجة في الشاوية، ما بين 32-34 درجة في ناحية الغرب، ما بين 32-38 درجة في الأطلس المتوسط، 33-34 درجة في ناحية سايس، ما بين 33-40 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 33-37 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 35-38 درجة في ناحية الحوز، ما بين 37-43 درجة في ناحية التفيلات، 38-39 درجة في ناحية تادلة، وما بين 39-44 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس حشرات السوسة ديال الضرعة أي السيزاميا كما تيسميوها التقنيين سيرات تكاثر بزاف، لأن هذه الظروف موالمها بزاف. وفي عدة بقعات ديال الضرعة الزراعة سيرات ضعاف والتهلك بسبب هذه الدودة، وهذا علاش لازم من الاحتياط منها والحد من مصائبها وخسائرها باستعمال الأدوية الخاصة والمرخصة عليها، وإن شاء الله بالتوفيق والله الموفق.

0: السادسة مساء بميدي آن، النشرة المغاربية، من تقديم الزميل أيمن الأحمد. مساء الخير أيمن.
1: أهلا بك عثمان، وأهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة المغاربية.

0: ونستهل هذا العرض الإخباري المغربي من المغرب، حيث يعقد البرلمان المغربي بمجلسيه النواب والمستشارين اليوم جلستين عموميتين تخصصان لإسدال الستار على الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026. وتأتي هذه المحطة الإخبارية البارزة في سياق سياسي دقيق، حيث تشكل فرصة حاسمة لجرد وتقييم الحصيلة التشريعية ومستوى الرقابة على العمل الحكومي، خاصة وأن البلاد تفصلها أقل من شهرين ونصف عن موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة. حول مدى استجابة المؤسسة التشريعية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وارتفاع سقف تطلعات الشارع المغربي في نهاية هذه الولاية، نتابع تعليق الدكتور أمين السعيد أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، تحدث من الرباط للزميل نور الدين إيجاجان.
1: يلاحظ على أنه لأول مرة أننا بصدد دورة تشريعية تهم مناقشة وتصويت بعض القوانين التي تمس منظومة العدالة، وهذه القوانين ما ميزها وهو ما يمكن أن نسميه بعودة الروح للسيادة التشريعية في إطار ما لمسناه من حجم التعديلات التي قدمتها على هذه القوانين. يلاحظ أيضا على هذه الدورة التشريعية هو تدخل فاعل جديد مؤسساتي، وهو الإحالة على المحكمة الدستورية، وهذا أيضا يميز هذه الولاية التشريعية. يلاحظ في هذه الدورة وهو عودة السياسة داخل الفرق البرلمانية. اليوم لاحظنا أن الأسئلة الشفهية التي أصبحت تقدم انتقلنا فيها من التضامن ديال الفرق الأغلبية إلى واحد المرحلة ديال تقديم الأولوية الحزبية. أيضا النقاش حول تشكيل لجان ديال الحقائق بخصوص الدعم المخصص للمواشي. هذه المبادرة لم تقتصر فقط على أحزاب المعارضة، وإنما امتدت المبادرة إلى أحزاب التحالف الحكومي. أيضا ارتفاع حدة المصادقة على القوانين اللي كانت مؤجلة سابقا أو اللي كانت في إطار الدورة ديال أكتوبر. لكن في المقابل هناك ملفات أخرى ما زالت معلقة وأجلت إلى الولاية التشريعية القادمة.
0: أفادت الخطوط الملكية المغربية بأنها ستطلق بحلول موسم الصيف الحالي برنامجا جويا استثنائيا وغير مسبوق، من خلال توفير عرض قياسي يقارب 8,200,000 مقعد بزيادة قدرها 23% مقارنة بالصيف الماضي. وأوضحت الشركة الوطنية في بلاغ لها أن هذا البرنامج سيتمكن من ربط 86 وجهة دولية نحو كل من إفريقيا وأوروبا الأمريكيتين وآسيا والشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هذه الرحلات ستنجز على متن أسطول حديث ومتطور يضم 67 طائرة. نبقى في المغرب، حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر تتراوح ما بين 40 و45 درجة ابتداء من يوم غد الثلاثاء إلى غاية يوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تناهز 45 درجة بعملات وأقاليم زاجورة، طاطا، أسمارة، أسازاك، بوجدور، واد الذهب وأسرد. نتحول إلى تونس التي تشهد اليوم شللا شبه تام في حركة سير عقب دخول قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص في إضراب عام وشامل. ويأتي هذا التصعيد الذي يضم سيارات الأجرة الفردية والجماعية إضافة إلى النقل السياحي والريفي احتجاجا على ما يصفه المهنيون بالمماطلة وعدم التزام سلطة الإشراف بتنفيذ الاتفاقية السابقة، وفي مقدمتها مراجعة تسعيرة التعريفة لمواجهة الأعباء الاقتصادية. لمتابعة حجم تأثير هذا الإضراب في الشارع التونسي وردود الأفعال الرسمية، نتابع تقرير مراسلنا فاتح الفالحي من تونس العاصمة.
2: عطل إضراب عام للنقل غير المنتظم شؤون تونسيين وأربك حياتهم، وهو إضراب يخص 5 قطاعات كالتاكسي الفردي والجماعي وعربات النقل بين المدن وفي الأرياف. توقفت خدماتهم تنفيذا لنداء الجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف، فتقطعت السبل بآلاف المواطنين.
3: بلا يخزر مرأة كبيرة كيما كاكا مطيشة عليه، يخدم أعمل واحدة وبرا طالب حقك خذ حقك،
4: كلهم متعطلة مالي شنو،
3: أما جاب ربي ثم المترو يخدم والكار تخدم باي.
2: زاد إضراب النقل غير المنتظم من الضغط على النقل العمومي في الحافلات والقطارات وعربات المترو، فشهدت اكتظاظا كبيرا تعمقت معاناة التونسيين جراء الإضراب، تقول سعاد، وهي تنتظر في لهيب درجات الحرارة المرتفعة.
4: كل مرة هم مقرفين، واحد يرقد ويقوم يلقى الكيران مقرف والتاكسيات مقرف، يمشي للسبيطار يمشي للبلاصة ما يلقاش فاش يمشي.
2: الزيادة في تعريفة العداد هو المطلب الرئيس لمهنيي النقل العمومي غير المنتظم، تعددت تحركاتهم وإضراباتهم في السنوات الأخيرة، لكن السلطة أبقت الباب مقفلا حسب قيس العياري كاتب عام وطني في الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي.
5: كل مرة يعطونا وعود وما يتجاوبوش معنا، الوضع معاش يساعد المهنيين، تعيش ظروف قاسية برشا، غلاء السيارات، وقت اللي كانت السيارة ب 20,000 دينار وب 21,000 دينار ضربت العداد ب 450 ملي، توا السيارة ب 100 مليون فيما فوق.
2: وكانت النقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل قد دعت إلى مقاطعة الإضراب وطلبت باستمرار إزداء الخدمات، لكن ذلك لم يمنع من تفاقم معاناة التونسيين مع النقل غير المنتظم. لإذاعة ميديا فتح الفالحي، تونس.
0: ومن الملفات القطاعية التونسية نتحول إلى التطورات العسكرية في الجارة ليبيا، حيث رحبت بعثة الأمم المتحدة بالاجتماع العسكري التقني الذي عقد أمس في مدينة سرت. بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رحبت بعقد هذا اللقاء رفيع المستوى الذي شاركت فيه رئيسة البعثة ستيفاني خوري، وجمع لأول مرة رئيس أركان حكومة الوحدة الوطنية الفريق أول صلاح النمروش ورئيس أركان القيادة العامة الفريق أول خالد حفتر إلى جانب أعضاء اللجنتين العسكريتين 5+5 و3+3. اجتماع اعتبرته الأمم المتحدة انعكاسا حقيقيا لالتزام القيادات الليبية بتوحيد صفوف الجيش. لمناقشة الأبعاد السياسية والخلفية الأمنية لهذا التقارب العسكري غير المسبوق، نتابع قراءة الكاتب والمحلل السياسي الليبي إسماعيل السنوسي متحدثا من طرابلس.
6: هذا الاجتماع في سرت هو استكمال صار عسكري طلق منذ تشكيل لجنة 5+5، وأعتقد أن في العادة عودنا العسكريون على أنهم يسبقون حتى محطات التوافق السياسي، وهذا بالتأكيد شيء إيجابي وجيد. طبعا هناك مستجدات كبيرة ربما تكون قد دخلت الخط خلال هذه السنوات، ولكن تحتاج البلاد بالفعل إلى كسر جمود مسار توحيد المؤسسة العسكرية، وطبعا بالآليات المعروفة الدمج والتأهيل والتفكيك والتدريب، وهذا طبعا بكل تأكيد يحتاج إلى جهود كبيرة محلية ودولية أجل الوصول إلى جيش ليبي موحد يكون تحت قيادة مدنية منتخبة. كان هناك جمود خلال السنوات الماضية في هذا الإطار برغم وجود عناصر إيجابية جيدة من لقاءات بين القيادة العامة في الجيش وفي بنغازي ورئاسة أركان في المنطقة الغربية، وبرغم هذه اللقاءات إلا أنه يعني على الأرض تقدم بطيء جدا. أعتقد أن الأمور جاهزة من حيث على الأقل استعداد الضباط واستعداد الجنود للذهاب في مسار التوحيد. هناك حاجز نفسي أو شابه بين الطرفين ربما هذه يعني انتهينا منها. أعتقد أن ينبغي أن تكون هناك خطوات متقدمة مدروسة ولا تكون بطيئة من أجل توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
0: ونصل اللحظة إلى صفحتنا الرياضية حيث نستقبل الزميل يوسف الشاطر. يوسف مساء الخير.
7: مساء النور أيمن.
0: إذن يوسف، الناخب المغربي محمد وهبي يعقد ندوة صحفية يوم غد للحديث عن حصيلة مشاركة المنتخب المغربي في كأس العالم 2026.
7: أي ردود سيحملها الناخب المغربي محمد وهبي مساء الثلاثاء في أول ظهور إعلامي بعد العودة من الولايات المتحدة؟ رحلة المونديال انتهت في الدور ربع النهائي في إنجاز جديد للكرة المغربية، وتبدأ أخرى نحو التحضير لكأس إفريقيا المقبلة في تنزانيا كينيا وأوغندا التي تجرى صيف العام المقبل. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت إجراء الناخب المغربي لندوة صحفية مساء الثلاثاء انطلاقا من الخامسة مساء، سيفكك خلالها المشاركة المونديالية ويجيب على بعض الأسئلة العالقة والمرتبطة أساسا بأداء أسود الأطلس أمام فرنسا. قبل ذلك سيعقد اجتماع بمقر الجامعة ابتداء الساعة 1:00.

0: أعاد الزوال لمناقشة عدد من القضايا المدرجة في جدول الأعمال بالنسبة للمكتب المديري للجامعة الملكية. وفي أخبار الأندية المغربية، أعلن نادي المغرب الفاسي الاثنين إنهاء التعاقد مع المدير الرياضي بدر القادوري بعد فترة قضاها في قيادة الإدارة الرياضية للفريق. وأشاد النادي في بلاغ رسمي بما قدمه القادوري في من عمل وتفان ودوره البارز في التتويج بلقب البطولة الاحترافية.
1: شكرا لك زميل يوسف الشاطر. طبعا سنعود إلى كل هذه الأخبار الرياضية في فقرة مساء الرياضة. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية نشرتنا المغاربية، ممتن لكم على طيب الإصغاء والمتابعة. بعد لحظات يتجدد لقاؤكم مرة أخرى مع الزميل عثمان الطاهري في باقي فقرات ومواد الحصاد.
2: لكل رياضي حلم، ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9:00 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
3: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
4: مع بنك أوف أفريكا تيمك الحل.
5: Conseiller, c'est accompagner chaque professionnel de santé pour mettre la bonne technologie au service du progrès médical.
6: Depuis plus de 30 ans, chez T2S Group, nous maîtrisons la production, l'intégration et les services de solutions technologiques de dernière génération et la distribution pour contribuer chaque jour à une médecine plus innovante, plus précise et toujours plus performante. Aujourd'hui, T2S Group franchit une nouvelle étape. Nous vous ouvrons notre capital. Du 13 au 17 juillet 2026, mettons la MedTech au service du progrès médical. Prix de l'action, 223 dirhams. T2S Group, acteur de référence marocain de la MedTech. Un prospectus visé par l'AMMC est disponible sans frais auprès des membres du syndicat de placement sur le site internet de T2S.group et sur ceux de l'AMMC et de la Bourse de Casablanca.
7: حصاد اليوم عثمان الطاهري.
8: مستمرون وإياكم مستمعينا الكرام عبر ميديا في حصاد اليوم إلى نقاش الحصاد. مع اختتام الدورة الثانية من التشريعية 2025-2026، يفتح البرلمان المغربي صفحة جديدة لتقييم الأداء التشريعي في مرحلة طبعتها أوراش إصلاحية كبرى ورهانات اقتصادية واجتماعية متسارعة. وبين قوانين وصفت بالمفصلية في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والعدالة والإعلام والاستثمار ونصوص أخرى ظلت محل نقاش أو لم تستكمل مسارها، يبرز السؤال إلى أي حد نجحت المؤسسة التشريعية في مواكبة أولويات المرحلة وترجمة التوجهات الكبرى إلى نصوص قانونية ذات أثر ملموس على حياة المواطنين. ولي النقاش يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد النبي صبري، الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط. مرحبا بك سيدي صبري.
9: مرحبا بك، شكرا لك ومن خلال كلمي دي أهولي المستمعين الكرام.
8: مرحبا أستاذ صبري. ومن الرباط أيضا عبد الحكيم قرمان، المحلل السياسي الباحث في العلوم السياسية. مرحبا بك سيد عبد الحكيم.
10: أهلا وسهلا سي عثمان، تحية لك والطاقم والضيف الكريم والسيدة والسادة المتابعين.
8: مرحبا أستاذ عبد الحكيم. بداية أبدأ معك أستاذ صبري، كيف تقيم حصيلة الدورة البرلمانية المنتهية؟
9: أولا هذه حصيلة نهائية سينتهي بها هذه الولاية التشريعية، آخر ولاية للبرلمان الحالي على أساس أن يأتي برلمان آخر في الولاية التشريعية المستقبلية في بعد الدورة الخريفية المقبلة. سنكون على مشارف برلمان جديد وحكومة جديدة، وبخلالها كذلك سينتهي هذا العمل الحكومي. اليوم على مستوى العمل الذي قام به مجلس النواب خلال أو مجلس مستشارين أو الولاية التشريعية لا في الشق المتعلق بالمجال الحكومي ولا في الشق المتعلق بالمجال البرلماني. فيعني الانتظارات هي كانت كبيرة جدا. المنجزات هي كانت إلى حد ما في مجموعة من المجالات، وعندما تكون انتظارات كبيرة وتكون تحديات كبيرة ويكون الخصاص يعني استمر على مدى يعني مجموعة من الولايات،
11: نعم،
9: فهنا يبدو بأن اليوم هناك يعني بعدين أساسيان يتحكمان يعني في هذه المسائل المرتبطة بهذه الولاية التشريعية الحالية على مستوى يعني هل من نقيمه من الناحية الكمية أو من الناحية القانونية. فهناك يعني قوانين منها ما هو يعني مرة، ومنها ما وتمت المصادقة والتصويت عليه، منها ما هو ما زال مؤجلا، ومنها ما هو قد تم سحبه.
11: نعم، من جانبك أستاذ عبد الحكيم، كيف تقيم هذه المرحلة التشريعية الماضية؟
10: نقيم عطفا على ما تفضل به الصديق والضيف الكريم أنه بالحديث على آخر بنا نقوله محطة في العهدة التشريعية ديال هذه الحكومة، يمكن هناك ثلاث يعني بنا نقوله انطباعات أو ارتسامات باردة. بعد هنا تنتكلم من زاوية أولا المهتم بالشأن السياسي والتشريعي، ولكن أيضا أحاول أن أنقل أيضا وجهة نظر المواطن ومدى تأثير هذا الحصيل على الحياة العامة بالنسبة للمواطن، وأيضا من زاوية الآثار المتوخات من خلال الحصيلة اللي تنتكلموا عليها. من ناحية لما نقول المؤسساتية والسياسية، فعلا حديث على حمولة متفردة ومتميزة من زاوية أساسية، هي أنها كان المنح الغالب هو يعني محاولة التسريع بإنجاز مشاريع ونصوص تهم الأولويات الاستراتيجية للدولة، للدولة،
11: نعم،
10: الدولة وليس الحكومة،
11: نعم،
10: بمعنى تحضير الدولة المغربية لاستحقاقات وأوراش اقتصادية وتنموية وأيضا استشرافية من قبيل المونديال وما إلى ذلك. ثم النقطة الثانية، الجانب المتعلق يعني المدى التأثير ديال الحصيلة على حياة الناس، لازال كما قال السي صبري ربما هناك انتظارات كبيرة، وهناك نقاشات لوكبت عدد من القوانين وكان فيها الأخذ والرد، هناك من مر، هناك من لازال قيد المسطرات التشريعية، وهناك من تم سحبه كما تفضل أسد. ولكن في الغالب الأهم أن يعني الإيجابي جدا هو أن المسطرة التشريعية ديال المؤسسة التشريعية كانت يعني فيها واحد دينامية، واحد نقاش عمومي، واحد نقاش واحد نقاش داخل المؤسسة، بما أننا كنا نشوفوا مرافعات قانونية من طرف أول المعارضة ومن طرف الفرق
11: بغرفتيها. أستاذ عبد الحكيم،
10: طبعا طبعا طبعا، وهذا اللي أعطاه واحد زخم، واحد إشاع ربما المواطنين من خلاله حاولوا يلمسوا على الأقل بعض الزوايا اللي ما كانوش تتابعوها بشكل دقيق السابق. وآخر نقطة هي القضية ديال الاستشراف، لذلك أنا أتوقع من خلال هذا الانطباع الثالث، وهو أن الحمولة كيف ما كان نوع ديالها ديال التشريع تبقى واحد الزاوية هي طبيعية، بكون أن المؤسسة التشريعية وجدت لكي تشرع والحكومة والبرلمان معا وجد لكي يساهم في تطوير التشريع، ولكن يبقى دائما كيف نحقق المعادلة الصعبة بين ما يتم إنجازه من نصوص وما ينتظره في العمق المواطن بالنسبة للحياة اليومية دياله وعلى المعيش دياله الأساسي.
11: نعم، أستاذ صبري، في رأيكم ما أبرز القوانين التي ميزت الحصيلة التشريعية للبرلمان في هذه السنة التشريعية، خصوصا وأن من أبرز النصوص التي أثارت النقاش خلال هذه السنة تلك المرتبطة مثلا بالحماية الاجتماعية، إصلاح منظومة الصحة، تنظيم مهنة المحاماة، وإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحة، إلى جانب القوانين الاقتصادية والاستثمارية المرتبطة بمثلا تنزيل الأوراش الكبرى للمملكة التي انطلقت في السنوات الأخيرة. يعني
9: بالفعل كما قال الضيف الكريم، أيضا هناك اليوم مسألة أساسية على مستوى يعني تدبير الزمن التشريعي، وأنه منذ دستور 1962 كان يتحدد تحت الجميع الدساتير 62 70 72 92 96 2011 على أن حق الإضراب مضمون، وسيصدر قانون تنظيمي يبين كيفية ممارسة الحق. لأول مرة يعني صدر هذا القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب. ثانيا تقريبا نصف قرن من الزمان مرة على قانون المسطرة المدنية. اليوم تغير قانون المسطرة المدنية نتيجة لمجموعة من التطورات التي عرفها يعني هذا المجال على المستوى الاجتماعي، ما عرفه يعني التطور الذي عرفه نظام يعني الضمان الاجتماعي، وخاصة على مستوى ما تم من إقرار حول قانون التأمين الإجباري الأساسي على المرض. وفي هذه المسألة هناك مسألتين أساسيتين، وفيها كان في واحد نوع من التوازن، كيف نحافظ على استدامة التمويل، التمويل يكون بشكل دائم، وكيف يعني ينعكس ذلك على حكامة يعني قانون التأمين الإجباري الأساسي على المرض، لأن هناك رقم مالي مهم جدا 51 مليار يعني درهم سنويا، كيف يمكن حكامة الإطالة على مستوى أيضا دعم المسائل كما أشرتم الاستثمار والتشغيل ومواصلة تمويل الحماية الاجتماعية.
11: نعم.
9: فيعني النجاح اليوم هذه المسائل هي تمت اليوم مصادقة عليها، كان هناك مجهود مناقشة بشأنها، ولكن يبقى السؤال الأساسي ما هو تأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطن وعلى خلق فرص شغل، وهل لمس المواطن الأثر الملموس لهذه القوانين؟ لا يمكن القوانين مهم جدا أن تسن مجموعة من القوانين أن تكون نقاشات بشأنها، ولكن أهم ذلك بكثير هو مدى يعني ما هي الفئات المستهدفة، ما هو الأثر الذي خلقته يعني هذه القوانين. أشرتم أيضا إلى المسائل التي رافقت مهنة القانون محمد، كان لافت ومثير الانتباه أن هذا ما رافق النقاشات المرتبطة بمهنة المحاماة اليوم يبدو بأن تم إحالة يعني هذا القانون الذي تم التصويت عليه عندما كان مشروعا، وكانت في مجموعة من النقاشات تمت إحالته على المحكمة الدستورية، وبالتالي هذا استكمال الحكومة المقبلة هي التي ستولى التكلفة بهذا الإطار، وكان ممكن أن تكون هناك مقاربة تشاركية فاعلة من أجل لا ضرر ولا ضرر، لأن المعادلة الأساسية في هذا القطاع الحيوي في هذه المهنة الحيوية كذلك، وهو كيف نطور العدالة المغربية التي تعرف تطور على المستوى، وكيف نقوي الثقة الأساسية بين كافة الفاعلين في منظومة المهن القانونية والقضائية، حتى لا يكون للمتقاضي ضرر، وحتى لا يكون للأطراف التي هي واسطة وتدفع في هذا الإطار يعني أي ضرر. ثم مسائل أخرى يعني مرتبطة بكافة الأمور، هناك أيضا مدونة الأسرة يعني لم تطرح أصلا تطرح للمناقشة، لماذا؟ لأن يعني في هذا الإطار أشرتم إلى إعادة تنظيم القوانين المتعلقة والتنظيم الذاتي للمجلس الوطني للصحافة إلى غير ذلك. ثم يعني بعض القضايا المرتبطة بإحداث مؤسسة المغرب 2030 لضمان يعني تمويل المشاريع المهيكلة الكبرى لاستحقاقات المونديال 2030.
11: نعم.
9: إلى غير ذلك. ثم وهذه كلها أمور يعني يجب أن هي مهمة، ولكن كما قلت الأهم هو أن نلمس هذا التغيير، يلمس
11: على أرض الواقع
9: عموم الدولة المغربية.
11: نعم، على أرض الواقع. مفهوم أستاذ الصبري. أستاذ عبد الحكيم، برأيك ما هي القوانين التي يمكن اعتبارها الأكثر تأثيرا، وما القيمة المضافة التي ستقدمها على أرض الواقع كما تفضل وذكر أستاذ الصبري؟
10: في تصوري أن هناك ربما إلا خدينا الحصيلة ككل وحاولنا نعمل ما يسمى بالانتقاء صحة التعبير لأهم يعني المخرجات ديال هاد الحصيلة، تصور واحد ثلاثة ديال المواضيع أساسية أو المجالات الحقول التشريعية اللي كان ربما شكلت واحد اللحظة متميزة
11: وكان فيها نشاط يعني تشريعي يعني.
10: طبعا أولا تنتكلموا على الجانب ديال البعد الاجتماعي، والأساس أن الحكومة في التصريح ديالها أو في البرنامج ديالها ديال هاد بين 25-26 وحتى قبلها في 24 كان بين الأولويات، وكيف قلنا هذه أولوية ديال الدولة أساسا، ولكن الحكومة مؤتمنة على تفعيلها، هي ترسيخ وتركيز وتنزيل وتمتين أسس الدولة الاجتماعية. يعني هذا القانون ديال اللي تكلمنا عليه في مجال الرعاية الصحية.

يعني نسميوها الإجبارية ديال الصحة، هذه كلها معطيات تفيد بأن كانت الأولويات دائما لا ديال الدولة ولا من خلال العمل التشريعي ديال المؤسسة التشريعية، سواء من خلال المبادرات ديال الحكومة أو ديال البرلمان، أنها كتمشي في هذا الاتجاه. بمعنى هذا هذه محطة

0: اللي هي طبعا كان اعلن عليها جلالة الملك في احدى المجالس الوزارية ديال ارساء الدولة الاجتماعية. ثم
1: نعم
0: الى خدينا دائما بهذه الاهمية اللي عنده واحد الاثر هو القانون اللي نتكلموا عليه ديال التنظيم اولا المجلس الوطني للصحافة والمهنة ديال الصحافة والنشر لما له اولا من اهميه وتاثير مباشر في الحياه العامه سواء على مستوى تطوير مجال الحريات على مستوى تطوير المهن العمل المهني في المجال الصحفي والاعلامي على مستوى احترام واحد العدد ديال المبادئ الاساسيه المرعيه دوليا بموجب الاتفاقيات اللي المغرب صادق عليها ايضا تطوير وترقيه الجانب الاعتباري للممارسين يعني المهنيين الإعلام والاتصال بكل الأنواع والأشكال ديالهم.
1: نعم.
0: ثالثا أيضا ما يمكنش نظروا على دولة اجتماعية ديمقراطية في غياب واحد المساحة محترمة أو يعني معروفة وموضوعية ومتعارف عليها كونيا ديال مجال توسيع مجال الحريات
1: نعم.
0: الفردية والجماعية.
1: نعم.
0: وآخر يعني الثالث نص اللي يمكن نتكلموا عليه هو في نظري بالإضافة القضية ديال الرعاية الاجتماعية هو إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.
1: نعم.
0: الوكالة الوطنية اللي كان الهدف ديالها هي مؤسسة المفهوم أحد أسس الدعم الاجتماعي اللي كان بشكل كيف شفناه أولي ثم تطور والآن أصبح في إطار وكالة وطنية وهذا اللي كنا تناديو به واحد الوقت كثير الحقوقيين كلهم إلى مؤسسة الجانب هذا البعد ديال الدعم وتطويره وليس الاقتصار فقط على استدامة فكرة الدعم المباشر كأنه عمل إحساني بين قوسين بل تفكير في محاولة تطوير هذا المشروع إلى محطة إدماج فعلي وإحداث شغل وجعل من العمل الدعمي أو كمحطة انتقالية نحو الإدماج الكامل والكلي
1: نعم.
0: لكل فئات الهشة الحياة العامة وفي دائرة الإنتاج.
1: نعم مع الأسف لم يبقى لنا الكثير في النقاش الحصاد من الوقت. أشكركما أستاذ صبري عبد النبيل الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، شكرا جزيلا لك أستاذ.
2: مرحبا وأهلا وسهلا.
1: شكرا أيضا موصول يا أستاذ عبد الحكيم قرمان المحلل السياسي الباحث في العلوم السياسية من الرباط.
0: شكرا جزيلا لك والطاقم والسادة والسيدة المتابعين.
1: شكرا لكما. نذهب لفاصل بعده نواصل.
3: Le salon virtuel BMW est de retour pour sa quatrième édition. Un clic et l'univers BMW s'ouvre à vous. Où que vous soyez, accédez à toute la gamme BMW. Profitez de l'offre salon sur la BMW série 1. Le hatchback équipé du toit ouvrant et connected drive de série au prix spécial de 344 000 dirhams. Sans oublier la possibilité de reprise de votre ancien véhicule, quelle qu'en soit la marque. Découvrez la BMW série 1 ainsi que l'ensemble des offres du salon virtuel sur bmw.ma.
4: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب كيعطيكم ربح نقدي مباشره عند شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
1: قبل العرض الإخباري المفصل مع قسمنا الفرنسي نتوقف مع إطلالة على أحوال الطقس بسماء منطقتنا المغربية.
5: Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé au sud de la ligne Azil al-Agadir et clair sur le reste du pays. Côté température, il fera 27 degrés à Rabat et Casablanca, il fera 28 degrés à Tanger, 33 degrés à Laayoune avec un temps partiellement nuageux et venteux. Prévoir 38 degrés à Marrakech, il fera 30 degrés à Agadir, 34 degrés à Fès, 39 degrés à Oujda ou encore 27 degrés à Essaouira.
1: السادسة والنصف باستديوهاتنا في ميدي آن نشرة الأخبار من تقديم ستيفاني باغو.
6: Bonsoir à toutes et tous. Le détroit d'Ormuz revient au cœur des ambitions de Donald Trump, le président des États-Unis, bombarde de nouveau des cibles

0: Midi 1, La Youne, 101, Darla, 96.4.
1: بعد قليل في الحصاد. القصة. البداية من مدينة ميامي، حيث يقف ملعب هارد روك، أحد أبرز ملاعب الولايات المتحدة. مدرجات عملاقة، شاشات ضخمة، وأرضية احتضنت نجوماً من مختلف القارات. لكن تحت هذا العشب الأخضر تكمن حكاية تعود إلى مئات السنين.
2: أوراق إسبانية.
3: في الأشهر الأخيرة تحول الأمر إلى ما يشبه الفضائح القضائية، مسرح مفتوح لملفات تثير الكثير من الجدل وتطرح تساؤلات عميقة حول مفهوم الإعفاء، التعاون القضائي والملاحقات السياسية.
2: ميديا ريبورتاج.
4: فيما التعديل الأهم، فهو ضرورة التزام كل مرشح لهذه الانتخابات بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما يمكن أن يحرم كل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي من المشاركة في هذه الانتخابات بشكل مباشر.
2: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.

0: مفاجئة حصاد اليوم. عثمان الطاهري،
1: أنتم في الاستماع لميديا حصاد اليوم، مستمر معكم ومحطة

أعدته الموالية القصة. ليست كل حكايات كأس العالم تكتب فوق المستطيل الأخضر، فخلف بعض الملاعب التي احتضنت مباريات المونديال تختبئ قصص تمتد جذورها إلى قرون وأخرى ارتبطت بمحطات رياضية صنعت جزءا من ذاكرة اللعبة. في هذه القصة نكتشف الوجه الآخر لملاعب الولايات المتحدة، ملاعب لا تروي فقط تفاصيل المنافسة، تحمل بين مدرجاتها وأرضياتها حكايات لا تقل إثارة عن المباريات التي احتضنتها. قصة ملاعب الولايات المتحدة نتعرف عليها اليوم رفقة الزميل سفيان أمنحوت. In it comes to Lionel Messi. His control is brilliant. His finish is even better. It's sensational from Lionel Messi. كأس العالم 2026. أهداف صنعت المجد. It's Kane. Oh wow. احتفالات هزت المدرجات وملاعب خطفت أنظار العالم. لكن خلف هذا المشهد الكروي تختبئ قصص أخرى لا تظهر على شاشات النقل المباشر، قصص تعود إلى ما قبل ميلاد كرة القدم وأخرى صنعتها الملاعب نفسها حتى أصبحت جزءاً من تاريخها. البداية من مدينة ميامي، حيث يقف ملعب هارد روك أحد أبرز ملاعب الولايات المتحدة. مدرجات عملاقة، شاشات ضخمة، وأرضية احتضنت نجوماً من مختلف القارات. لكن تحت هذا العشب الأخضر تكمن حكاية تعود إلى مئات السنين. أثناء أعمال الحفر والتشييد عثر علماء الآثار على رفات بشرية إلى جانب مقتنيات جنائزية وأدوات أثرية تعود إلى إحدى أقدم القبائل التي عاشت في جنوب فلوريدا قبل وصول الأوروبيين إلى القارة الأمريكية. الاكتشاف أثار جدلاً واسعاً بين علماء الآثار والمدافعين عن حقوق السكان الأصليين الذين طالبوا بالحفاظ على الموقع باعتباره جزءاً من الذاكرة التاريخية، غير أن أعمال البناء استمرت ونقلت الرفات وفق الإجراءات المعتمدة ليولد فوق تلك الأرض أحد أشهر الملاعب الرياضية في الولايات المتحدة. ومن ميامي تنتقل الحكاية إلى ولاية نيوجيرسي، حيث يقف ملعب ميت لايف، ملعب نهائي كأس العالم. قصة هذا الملعب لا ترتبط بأثار تاريخية بل بسمعة سيئة اكتسبها الملعب، فعلى امتداد سنوات ارتبط اسم ميت لايف بعدد كبير من إصابات الركبة، وخاصة إصابات الرباط الصليبي التي تعرض لها لاعبون في كرة القدم الأمريكية وكرة القدم، حتى بات يعرف في وسائل إعلام أمريكية وبين كثير من الجماهير بلقب مقبرة الرباط الصليبي. الأرضية الاصطناعية كانت محور الانتقادات بعدما اعتبرها لاعبون ومدربون سبباً في ارتفاع معدلات الإصابات، وهو ما دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى فرض استبدالها بعشب طبيعي خلال مباريات كأس العالم حفاظاً على سلامة اللاعبين. قصتان مختلفتان لكنهما تجتمعان في المكان نفسه. في ميامي أرض تحفظ ذاكرة قبيلة عاشت قبل قرون، وفي نيوجيرسي ملعب يحمل ذاكرة إصابات لا تزال حاضرة في أذهان كثير من اللاعبين. هكذا تكشف بعض ملاعب الولايات المتحدة وجهاً آخر لكرة القدم، وجه لا تصنعه الأهداف ولا ترويه الإحصاءات بل تكتبه الأرض نفسها. فبين هتاف الجماهير واحتفالات النجوم وصافرة الحكم تبقى هناك حكايات صامتة لا يراها المشجع من المدرجات، لكنها تجعل لكل ملعب تاريخاً يتجاوز حدود المستطيل الأخضر.

مستمرون وإياكم مستمعينا الكرام عبر ميديا إليسا في حصاد اليوم قبل نشرة السابعة المفصلة. نذهب إلى فاصل، بعده سنواصل معكم في حصاد اليوم.

0: Leïla, t'as fini ta valise? Parce que moi, je suis sûr que j'ai oublié un truc.
1: Tu n'aurais pas oublié d'activer le mode CFG par hasard?
0: Mais c'est quoi, le mode CFG?
1: Facile, Amine. Le mode CFG, c'est ma carte et mon appli CFG Bank. Avec ça, on peut gérer notre dotation voyage à distance et profiter pleinement de nos vacances. C'est cool, non?
0: Ah, c'est ça l'effet CFG.
1: CFG Bank. Une banque, c'est fait pour ça. Ouvrez votre compte, on vous rembourse 500 dirhams sur vos achats payés par carte au Maroc et à l'étranger.
2: أحوال الطقس بمنطقتنا المغربية. في المغرب طقس صباحا غائم جزئيا إلى مشمس جنوب خط أزيلال أكادير وصاف في باقي مناطق المملكة. درجة الحرارة 27 درجة مرتقبة بالرباط الدار البيضاء السويرة، 28 بطنجة أسفي، 30 بأكادير، 32 ببني ملال، 33 بالعيون، 34 بفاس، 38 بمراكش، 39 بوجدة، و 41 درجة مرتقبة كأعلى المقاييس بالرشيدية. في الجزائر سماء مشمسة بمختلف مناطق البلاد فيما تظل صافية في باقي المناطق طيلة اليوم. درجة الحرارة 31 درجة مرتقبة بالجزائر العاصمة وهران، 33 ببجاية، 37 بتمنراست، 39 بعنابة، و 48 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس طقس مشمس غالبا بالمناطق المرتفعة شمال غرب البلاد إلى صاف في باقي المناطق. درجة الحرارة 32 درجة مرتقبة بأسفاقس جابس، 34 بمدنين، 36 بالمونستير، 38 بسوسة، 41 ببنزرت، و 43 درجة على المقاييس مرتقبة بالقصرين. السابعة باستوديوهاتنا في ميديا، عرض إخباري مفصل من تقديم الزميل أيمن الأحمد. مساء الخير أيمن.
3: أهلا بك عثمان وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في عرض أنباء السابعة. الحكومة اليمنية الشرعية تفرض معادلة سيادية جديدة وتمنع طائرة إيرانية من اختراق أجواء اليمن عبر قصف مدرج مطار العاصمة صنعاء. الخارجية الإيرانية تندد بقصف مطار صنعاء وتعتبره تصعيدا خطيرا يهدد جهود السلام، بالتزامن مع اشتعال المواجهة البحرية في مضيق هرمز بين طهران وواشنطن

0: رابعة من جديد أمن الملاحة على حافة الهاوية بعد تقويض هدنة أبريل. في المغرب موجات الحرارة المرتفعة والمتلاحقة تفقد سدود المملكة 158 مليون متر مكعب خلال 10 أيام فقط. في زيارة رسمية هي الأولى له، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف يطلق من العاصمة المالية باماكو مرحلة جديدة لتعزيز التعاون مع السلطات الانتقالية في مالي. ونختم هذه النشرة بحرائق الغابات بفرنسا. حريق هائل يجتاح غابة قرب العاصمة باريس مع اشتداد موجة الحر. أهلا بكم. في تطور ميداني متسارع، وجهت القوات الحكومية الشرعية في اليمن ضربة عسكرية استهدفت مدرجة مطار صنعاء الدولي لتمنع طائرة إيرانية تابعة لشركة ماهان إير من الهبوط وتجبرها على تغيير مسارها نحو الحديدة. تطور دفع الميليشيات الحوثية لإعلان انتهاء التهدئة والتلويح بالرد العسكري وسط تحذيرات عاجلة من المبعوث الأممي هانز غروندبرغ دعت لضبط النفس لتفادي العودة إلى مربع الحرب الشاملة. وجاء هذا التحرك الرادع لحماية الأجواء اليمنية بعدما تعمدت الميليشيات الحوثية حظر الطيران الوطني اليمني في صنعاء مقابل تشريع الأجواء للتدخلات الجوية الإيرانية. أبرز تطورات هذا الحادث وتفاعلاته مع بشير الحارتي الكاتب الصحفي اليمني، تحدث من صنعاء للزميل نور الدين إيجاجان.
1: حصل اليوم في اليمن هو اختراق وتصعيد خطير من قبل إيران ممثلة بميليشيات الحوثي الانقلابية ضد الشرعية اليمنية وضد السيادة اليمنية، بعد أن تم تسيير رحلة في 3 يوليو إلى مطار صنعاء دون الأخذ بالإذن من الشرعية اليمنية. وتكرر الأمر اليوم بإنزال طائرة أخرى في مطار الحديدة. هذا التصعيد الخطير قوبل بحزم من قبل الشرعية اليمنية، جاء ذلك على لسان رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعلى لسان وزير الدفاع اليمني بأنهم لن يسمحوا باختراق السيادة اليمنية مرة أخرى، وترجمت هذه التصريحات باستهداف مطار صنعاء الدولي وإخراجه عن الخدمة. هذه الأحداث تنبئ بأن الأمور في قادم الأيام والساعات المقبلة ستذهب إلى منحى خطير جدا إذا ما استمرت ميليشيات الحوثي ومن خلفها إيران باختراق السيادة اليمنية والتصعيد العسكري. ونحن تابعنا تصريحات الناطق باسم ميليشيات الحوثي الذي هدد أنه سيكون الرد قاسي وسيقومون باستهداف جميع الإنشاءات والمناطق التي تخضع لها الشرعية. التصريحات كلها تنبئ بأنه نحن مقدمون على حرب، إذا لم يتم تحكيم العقل فإن اليمن ستذهب إلى منعطف خطير أسوأ من المنعطفات السابقة.
0: هذا وورد قبل قليل عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الذي تقوده العربية السعودية في اليمن اليوم عن نجاح الدفاعات الجوية في اعتراض وتدمير صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية، وذلك بعدما اتهمت الرياضة بقصف مطار صنعاء، في حين أكدت الحكومة اليمنية الشرعية أنها هي من نفذت عملية القصف لمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط في صنعاء واختراق أجواء اليمن. وبينما نددت الخارجية الإيرانية باستهداف في مطار العاصمة صنعاء، اشتعلت جبهة مضيق هرمز بعدما دخلت المنطقة من جديد في أتون مواجهة عسكرية مفتوحة وغير مسبوقة عقب تنفيذ القوة الأمريكية غارات جوية مكثفة على أهداف في العمق الإيراني. قابلها رد من طهران باستهداف دول خليجية حليفة لواشنطن في تبادل للضربات يعد الأعنف منذ إعلان وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي. مواجهة تحول من جديد مضيق هرمز الاستراتيجي إلى المحور الأساسي لهذا الصراع المحتدم، ففي وقت تتمسك فيه طهران بفرض واقع جديد يمنحها حق جباية ما تسميه بدل خدمات من السفن العابرة، تصر واشنطن على حماية حرية الملاحة الدولية بالقوة العسكرية الصارمة. وفي محاولة لشرعنة هذه المطالب، اعترفت الخارجية الإيرانية بوجود مساع لعقد اتفاق وإيجاد آلية مشتركة مع سلطنة عمان لإدارة المضيق، مؤكدة في الوقت ذاته أن الضغوط الأمريكية المباشرة على مسقط تقف حائلا دون تحقيق هذا التقارب وعرقلة جهود طهران بالكامل. قراءة في هذا التصعيد ومآلاته مع الدكتور هزاع المجالي أستاذ القانون الدولي المختص في النزاعات، تحدث من عمان لنور الدين إيجاجان.

0: المضيق الفعلي لمضيق هرمز هو جزء من الورقة السياسية التي يحاول متبقي من النظام السياسي والأمني في طهران أن يضغط في استثمار هذه الورقة للبحث عن مكاسب سياسية ضمن استراتيجية حافة الهاوي. الخروج من هذه الأزمة لا يتوقف فقط على التوصل إلى تسويات سياسية أو حتى تهدئة عسكرية بين الأطراف المتنازعة، بل يرتبط ارتباط وثيق بمدى القدرة على استعادة كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وصيانة الحقول وإعادة بناء الثقة بين الطرفين المتفاوضين، سواء كان إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهم مع إيران ومن تحاول أن تجعلهم ضمن صفها وهم الصين وروسيا. لذلك أعتقد أن ما تقوم به إيران من اعتداءات على أراضي دول الخليج هي جزء من هذه الضغوط التي تمارس على الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية تعمل جاهدة على امتصاص واحتواء هذا التصعيد، لكن أعتقد أن الوساطات الدبلوماسية في وقف التصعيد يشهد حاليا منعطف بالغ الخطورة من سياقات المواجهة المستمرة بين طهران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى.
1: والوساطات الدبلوماسية الدولية لم تمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من انتقاد ما سماه تكتيكات المفاوضين الإيرانيين الذين يسعون إلى إدخال تغييرات على ما تم الاتفاق عليه خلال ساعات من المحادثات أمس. ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي في طهران إن مذكرة التفاهم تمر بأزمة، لكن إيران لم تكن أبدا من انتهك التزاماتها، يضيف المتحدث. بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، مثل رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة العاهل المغربي الملك محمد السادس في تقديم التعازي في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وخلال استقباله بقصر لوسيل قدم عزيز أخنوش تعازي الملك محمد السادس لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث سلمه رسالة تعزية ومواساة من العاهل المغربي إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أسدل البرلمان المغربي بمجلسيه النواب والمستشارين الستار اليوم عن الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 في جلستين عموميتين تخصصان لتقييم الحصيلة المرحلية قبل أسابيع قليلة من الاقتراع التشريعي. وفي هذا السياق أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد خلال الجلسة الختامية أن دورة أبريل تميزت بمبادرات دبلوماسية برلمانية نوعية مكنت المؤسسة من تعزيز مكانتها الدولية كفاعل مواكب لجهود العاهل المغربي لإشعاع المملكة وترسيخ حضورها الإقليمي والقاري للدفاع عن المصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. نبقى في المغرب، حيث أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجهيز والماء تراجعا ملموسا في المخزون الإجمالي المائي لسدود المملكة جراء موجات الحر المتتالية التي تشهدها مختلف الأقاليم. وأفادت مديرية التخطيط المائي بأن الاحتياطي الإجمالي تراجع إلى 345 مليون متر مكعب، وتهبط نسبة الملء العام إلى 72% من طاقتها الاستيعابية، مسببة في فقدان 158 مليون متر مكعب خلال 10 أيام فقط بعد أسابيع من الاستقرار والتوازن. نتابع في هذا السياق توضيحات محمد بن عبو الخبير في الهندسة البيئية وتغير المناخ، تحدث من سيدي قاسم لنور الدين إيجازان.
2: موجة الحر اللي كتعرفها معظم مناطق العالم في الفترة ديال الصيف فهي كتكون ظاهرة اللي هي طبيعية جدا، اللي كترافقها يعني مجموعة من الظواهر أخرى اللي مناخية منها التأخر ديال المياه. كنعرفوا جيدا أن هذه السنة هذه كانت سنة ماطرة بامتياز، واللي خلات المغرب أنه يشجع واحد الأرقام جد قياسية على مستوى الحاقنة ديال السدود اللي لازالت إلى حدود اليوم تتفوق 70% كحاقنة ديال السدود على المستوى الوطني، بالطبع كتفوق درجة الحرارة 41-45 درجة مئوية على المستوى الوطني. فالمسألة هذه كترافقها ظاهرة ديال خروج المياه على مستوى مجموعة من المسطحات المائية سواء كانت سدود أو بحيرات صناعية، والمسألة هذه كنعيشوا على إيقاعها طيلة السنة ماشي غير في الصيف بوحدو. بالتالي من كتتابع درجة الحرارة كنسجلوا درجة التبخر كتكون سريعة وسريعة جدا، وبالتالي تفقد خزان الماء الوطني بملايين ديال الأمطار المكعبة. طبعا السنة الماضية كما كيعرف الجميع أن المملكة اشتغلت على

0: يعني واحد المشروع اللي هو رائد ديال المصطحات المائيه عبر وضع مجموعه من الالواح الشمسيه واللي انطلقت في منطقه ديال الشمال. كنتمنى وكنفرحوا ان هذه العمليه تدعم الاقتصاد الوطني لان عندها تاثير كبير جدا على التخفيف من حده ديال التبخر ديال المياه، وفي نفس الوقت هي يعني عمليه ايكولوجيه امتياز لان عبرها كنقدروا اننا نستخرجوا طاقه كهربائيه اللي هي ايكولوجيه امتياز.
1: نبقى في الشؤون الإفريقية، حيث بدأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف زيارة رسمية هي الأولى له إلى العاصمة المالية باماكو منذ توليه منصبه القيادي في التكتل القاري. وتكتسي هذه المحطة الدبلوماسية أهمية بالغة، حيث من المقرر أن يستقبله رئيس المرحلة الانتقالية في البلاد الجنرال عاصمي غويتا في لقاء رفيع المستوى يركز على بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين باماكو والاتحاد الإفريقي. عن أهمية هذه الزيارة وسياقها نتابع توضيح أحمد مصطفى سنغاري الكاتب والباحث في الشؤون الإفريقية، تحدث من باماكو للزميل المحفوظ والسالك.
2: هذه الزيارة تحمل دلالات رغبة الاتحاد الإفريقي في تجاوز هذه المرحلة وتفضيل الخيار الدبلوماسي والحوار الإفريقي البيني. إذن فتأتي هذه الزيارة السياق الأمني، فالدولة المالية وكل دول الساحل يعني بأسرها وبعد انصرام تواصل وانصرام علاقات مع القوى الغربية تقليدية، توجه يعني دول الساحل إلى خيارات أخرى جديدة مثل روسيا والصين وتركيا والهند وغيرها. إذن فالاتحاد الإفريقي لا تريد أن تبقى يعني متفرجة على الوضع، تريد مفوضات الاتحاد الإفريقي أن تكون طرفا يعني في حل الصراعات الإقليمية، أو أن تكون هي في مقدمة الحلول المقترحة لأزمات الإقليمية. فالهيئات الإقليمية هي أولى بالمبادرة أكثر من القوى الأجنبية البعيدة.
1: ونختم هذه النشرة من فرنسا التي تعيش على وقع موجة حر استثنائية هي الثانية هذا العام، حيث تعرضت غابة فونتين بلو الشهيرة جنوب العاصمة الفرنسية لحريق تمدد على نطاق استثنائي الليلة الماضية وامتد إلى غاية الساعات الأولى من صباح اليوم، وهو الأمر الذي دفع السلطات إلى استخدام عدد من طائرات الكندير لمكافحة الحرائق. نتابع هذه المراسلة لمراسلنا في باريس علي الشقوري.
3: حريق هائل على مشارف العاصمة باريس منذ يوم الأحد تلتهم النيران غابة فونتينبلو الشهيرة في إقليم سان مارن، والحصيلة ثقيلة بالفعل. أكثر من 800 هكتار من الغطاء النباتي تحولت إلى رماد. من أصل 22 ألف هكتار تمتد عليها الغابة في مواجهة الحرائق التي وصفتها السلطات بأنها ذات نطاق استثنائي. تم حشد إمكانيات تاريخية، فللمرة الأولى على الإطلاق في منطقة إيل دو فرانس دخلت طائرة إخماد الحرائق حيز العمل. بول لوغين مسؤول عن عمليات الإطفاء.
4: هذا الحريق معقد للغاية من حيث مكافحته بسبب الرياح التي تدفعه داخل منطقة غابات صخرية جدا ويصعب الوصول إليها. تواجه سيارات الإطفاء صعوبة كبيرة في الدخول إلى الغابة والتحرك داخلها.
3: ميدانيا يكافح 500 من رجال الإطفاء ضد حريق وصف بأنه شديد العنف، ويستعد هؤلاء لمعركة طويلة الأمد، حيث يقدرون أن تعبئتهم ستستمر لمدة أسبوع أو أسبوعين آخرين. وتتوافد التعزيزات حاليا من جميع أنحاء فرنسا لمساندتهم. فرانك ماياغ ممثل الفيدرالية الوطنية لرجال الإطفاء في فرنسا.
5: قبل بضع سنوات لم نكن لنتخيل أبدا وجود حريق بهذا القرب من باريس. بالأمس كانت النيران تشتعل في الشمال وفي بادو كالي وفي المونش، النيران تشتعل في كل مكان في فرنسا، والآن تم تعبئة جميع مواردنا على كافة الجبهات.
3: هذه النيران غير المألوفة تتأجج بفعل موجة حر هي الثالثة من نوعها في أقل من شهرين. يأتي هذا في وقت تبقي هيئة الأرصاد الجوي الفرنسية 37 إقليما في حالة التأهب القصوى و26 إقليما في حالة التأهب البرتقالي، ويكابد اليوم قرابة 26 مليون فرنسي وطأة هذه الحرارة الخانقة. علي شقوري من باريس لميديا.
1: ومن باريس

0: بليز ننهي هذه النشرة الإخبارية المفصلة. ممتن لكم مستمعين على طيب الإصغاء والمتابعة. بعد لحظات يتجدد لقاؤكم مرة أخرى مع الزميل عثمان الطاهري في بقية فقرات الحصاد.
1: هاد الصيف قصائم الشراء رجعات عند كيتيا، عروض حصرية حتى ال 15% إضافية مهداة على شكل قصائم شراء على جميع مشترياتكم ابتداء من 2000 درهم. هذا هو الوقت المثالي باش تجهزوا وتفرشوا داركم كيف ما بغيتوا. من 15 يونيو حتى ال 31 غشت استفدوا من هذا العرض الاستثنائي في جميع محلات كيتيا وعلى الموقع kitea.com. هاد الصيف جهزوا أكثر وربحوا أكثر مع كيتيا.
2: حصاد اليوم عثمان الطاهري.
3: عبر المباشر نحييكم مستمعينا الكرام في الحصاد، عودة مع إنتاجات قسم تحريرنا إلى توقيعات التي تقدم لنا في هذا الحصاد أوراق إسبانية. سمعة القضاء الإسباني باتت على المحك، تلك هي الخلاصة التي يرددها عدد من المراقبين في ظل توالي قرارات قضائية أثارت الجدل خلال الفترة الأخيرة، سواء بسبب توقيتها أو طبيعتها وسط أجواء من الاستقطاب السياسي الحاد. فبين من يرى فيها مؤشرات على أزمة ثقة ومن يعتبرها جزءا من التجاذبات السياسية، يطرح المواطن الإسباني تساؤلات ساخرة حول مآل الوضع إذا استمر هذا المسار أو ازداد تعقيدا. قراءة في هذا المشهد في ورقة جديدة من أوراق إسبانية من توقيع الزميل محمد الغول.
4: القضاء الإسباني في الزمن الديمقراطي لهذا البلد كان دائما قضاء مسيسا، هذا غير مختلف عليه، لكن الوضع كان مستقرا والمشهد واضحا يحكمه التوازن السياسي بين الجناحين، ما كان يجعل القرارات القضائية حتى عندما كانت تصطدم بالمصالح السياسية تبقى قرارات متزنة، حكم لا يمكن أن نقوله على ما يقع حاليا. في الأشهر الأخيرة تحول الأمر إلى ما يشبه الفضائح القضائية، مسرح مفتوح لملفات تثير الكثير من الجدل وتطرح تساؤلات عميقة حول مفهوم الإعفاء، التعاون القضائي والملاحقات السياسية. الأكثر إثارة للانتباه فيها إقدام قاض بعد مطاردة شرسة تشبه مطاردة الساحرات، إقدامه على سحب جواز سفر زوجة رئيسة الحكومة الإسبانية ومنعها من السفر خارج البلد بمبررات، بل حتى بملف متابعة يؤكد جميع المراقبين أنه فارغ من أي أساس. في البداية برر بأنها قد تفر خارج البلد بمساعدة حراسها، وبعد كثير من الغضب عبرت عنه نقابات الشرطة، تراجع وأصبح يتحدث عن قصص فرار مسؤولي دول كأنه يتهم بيدرو سانشيز وليس زوجته. الأمر لم يتوقف هنا، قاض آخر أجاب طلب دفاع بيغونيا غوميز بالسماح لها بمرافقة زوجها إلى قمة الناتو بتركيا، وكذلك السفر إلى لندن لحضور حفل تخرج ابنتها. أجاب برفض الأول وقبول الثاني في تناقض صارخ يؤكد الطبيعة السياسية للتحرش القضائي الذي تتعرض له بيغونيا والمستهدف زوجها بيدرو سانشيز. المشكلة هنا أن القضاء يجد نفسه وسط رحلة استقطاب ضاربا في قراراته. ملف آخر أثار الكثير من اللغط في أوساط الرأي العام، قضية تعرف إعلاميا بألاداما نسبة إلى فيكتور دي ألاداما، رجل أعمال متابع في ملفات فساد مالي ضمن آخرين. الرجل أعفي من السجن واسترداد الأموال في مقابل تعاونه مع القضاء من خلال إفشاء أسرار شخصيات متابعة ومحسوبة على اليسار. هنا تساءل الشارع بكثير من السخرية، هل أصبح الاعتراف والتعاون بطاقة خروج مجانية تحمي الفاسدين من العقاب الفعلي؟ ملف قضائي آخر أثار ذهول الإسبان. فرانسيسكو نيكولاس غوميث إغليسياس شاب صغير تمكن من اختراق أعلى دوائر السلطة في إسبانيا والتزوير مقدما نفسه على أنه مقرب من دوائر القرار والاستخبارات والدولة العميقة وأنه ابن أحد العائلات العريقة. قبل أن يتم كشفه عرفت قضيته إعلاميا بملف نيكولاس الصغير البيكينيو نيكولاس. هذا الشاب تمكن من الحصول على تعليق لعقوبته السجنية في مقابل شرط بدا غريبا، التعهد بعدم ارتكاب أي جريمة خلال السنوات الأربع المقبلة. بالنسبة للمواطن الإسباني العادي يبدو هذا الحكم كأنه صك براءة مستقبلي بناء على مجرد وعد بالصلاح، ما يضع هيبة الردع الجنائي على المحك ويجعل القانون يبدو شديد اللين مع القضايا ذات الارتباط السياسي خاصة باليمين. هذه الملفات وأخرى وقد ينضاف إليها قرار متابعة رئيس الحكومة الأسبق خوسيه لويس رودريغيز ساباتيرو بتهم الفساد واستغلال النفوذ، تهم دفعها ساباتيرو واعتبرها استهدافا سياسيا، لكن مجرد وقوف هرم سياسي من حجمه أمام القضاء يجعل أن المعارك السياسية في إسبانيا اليوم لم تعد تحسمها صناديق الاقتراع بل أروقة المحاكم، لكن الخاسر الأكبر يبقى هو القضاء الإسباني وسمعته أمام المواطن العادي. أحد المعلقين الإسبان وبوقع ساخر على منصات التواصل كتب: سأقوم بسرقة بنك لكن قبلها سألتحق بحزب سياسي.
3: ما بعد أوراق إسبانية مستمعينا الكرام إلى مساء الرياضة. ومساء الرياضة في الحصاد يقدمه الزميل يوسف الشاطر. مساء الخير يوسف.
5: مساء النور عثمان، مساء الخير لكل المستمعين الكرام. نسائل حديث مساء الرياضة من المغرب: أي ردود سيحملها الناخب المغربي محمد وهبي مساء الثلاثاء في أول ظهور إعلامي بعد العودة من الولايات المتحدة؟ رحلة المونديال انتهت في الدور ربع النهائي في إنجاز جديد للكرة المغربية، وتبدأ أخرى نحو التحضير لكأس إفريقيا المقبلة في تنزانيا، كينيا وأوغندا التي تجرى صيف العام المقبل. الجامعة الملكية أعلنت إجراء الناخب المغربي لندوة صحفية مساء الثلاثاء انطلاقا من الخامسة مساء، سيفكك خلالها المشاركة المونديالية ويجيب على بعض الأسئلة العالقة والمرتبطة أساسا بأداء أسود الأطلس أمام فرنسا. قبل ذلك سيعقد المكتب المديري للجامعة اجتماعا بمقرها ابتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال لمناقشة عدد من القضايا المدرجة في جدول الأعمال. في المغرب أيضا أعلن النادي المغربي الرياضي الفاسي الاثنين انهاء تعاقده مع المدير الرياضي بدر القادوري وبعد فترة قضاها في قيادة الإدارة الرياضية للنادي. وأشار الماس في بلاغ رسمي بما إلى أن القادوري سيرحل بعد أن قدم عملا رائعا على في قيادة النادي لتحقيق هذا اللقب الخامس في تاريخ الفريق في البطولة المغربية، كما تمنى له التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية المقبلة. وفي أخبار بطل المغرب أيضا نفى عمر بن نيس مدير الشركة الرياضية وجود أي مفاوضات أو عرض رسمي من الأهلي المصري للتعاقد مع المهاجم سفيان بن جديدة خلال الميركاتو الصيفي. ومع أخبار اللاعبين المغاربة أعلن نادي ليغانيس الممارس في الدرجة الثانية الإسبانية الاثنين تعاقده مع لاعب الوسط الدولية الأولمبية المغربي ياسين كوشتا لمدة 4 مواسم. وضح النادي في بلاغ له أن ليغانيس توصل إلى اتفاق يقضي بانضمام اللاعب إلى صفوفه خلال المواسم الأربعة المقبلة. ياسين كوشتا كانت تألق كثيرا مع نادي لوهافر الفرنسي خلال المواسم الأخيرة. الأخبار كأس العالم: أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم إدارة مباراة فرنسا وإسبانيا برسم نصف نهائي المونديال المقرر الثلاثاء للحكم السلفادوري إيفان بارتون البالغ من العمر 35 سنة والذي يواصل ترسيخ حضوره في بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال السنوات الأخيرة كحكم من حكام النخبة. وفي أخبار المونديال أيضا: عشية إجراء المباراة الأولى من نصف النهائي ضد أو بين إسبانيا وفرنسا يتوقع اللاعبان الدوريان الإسبانيين أليكس باينا وبيدرو بورو مواجهة صعبة للغاية. باينا تحدث خلال مؤتمر صحفي بخصوص مباراة فرنسا وصفها بالنزال الصعب المتكافئ والمعقد، بما أن فرنسا قدمت كرة قدم رائعة وصلبة خلال هذا المونديال، كما تحدث بيدرو بورو عن ضرورة الاعتماد على اللعب الجماعي كما قام بذلك المنتخب الإسباني منذ انطلاق البطولة. في خبر

مرتبط بالمدربين عاد سلافين بيليتش لتدريب المنتخب الكرواتي خلفا لزلاتكو داليتش الذي استقال من منصبه الأسبوع الماضي إثر الخروج من دور 32 للمونديال.

0: الفلسطيني محمود عباس مرسوما يحدد فيه موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، إلا أن الشكوك ما زالت قائمة حول إمكانية تأجيلها أو إلغائها من جديد، لا سيما في ظل جملة من التحديات التي تعترض طريق نجاحها. موضوع يتناوله مراسلنا في رام الله ماجد سعيد.
1: بعد أن رتبت حركة فتح وضعها الداخلي بمؤتمرها الأخير الذي اختارت فيه قيادة جديدة والتزاما بما تعهد به الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمجتمع الدولي بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة للسلطة الفلسطينية، عادت فكرة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية إلى الواجهة، وإن ظلت العوائق الإسرائيلية التحدي الأكبر لإتمامها. الرئيس محمود عباس أصدر مرسوما حدد فيه 28 من نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن تليها في الربع الأول من العام القادم انتخابات رئاسية. الانتخابات التشريعية التي ستسبقها انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو المظلة الأوسع لتمثيل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية وفي الشتات، ستجري وفق قانون الانتخابات المعدل الذي رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي من 132 عضوا إلى 200، فيما التعديل الأهم فهو ضرورة التزام كل مرشح لهذه الانتخابات بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما يمكن أن يحرم كل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي من المشاركة في هذه الانتخابات بشكل مباشر. أستاذ الدراسات العربية والدولية المعاصرة الدكتور غسان الخطيب.
2: المتوقع حسب ما يستشف من النقاشات الداخلية بين الأطراف الفلسطينية أنه غالبا حركة حماس سوف ينزل الممثلون عنها بشكل غير مباشر، كما حصل في بعض مناطق قطاع غزة عندما جرت الانتخابات البلدية قبل حوالي 6 شهور.
1: هذه الانتخابات التي كانت ألغيت قبل نحو 3 سنوات بسبب عدم موافقة إسرائيل إجراءها في القدس، تأتي اليوم استجابة للمطالب الدولية بإصلاح السلطة الفلسطينية، بدءا بتجديد الشرعيات عبر صناديق الاقتراع وليس انتهاء بمحاربة الفساد، استجابة قد تكون بالمقابل مشروطة كما يضيف أستاذ الدراسات العربية والدولية المعاصرة الدكتور غسان الخطيب بتذليل العقبات الإسرائيلية أمام إجرائها.
2: كأن القيادة الفلسطينية لسان حالها يقول إذا أراد الجميع الانتخابات فنحن جاهزون لها إذا سمحت الظروف بها، فإذا استطاع المجتمع الدولي أن يقنع إسرائيل بتسهيل الأمور من أجل الانتخابات كان به، وإن لم يتمكنوا من ذلك وإن تعذر ذلك تعذر إجراءها بالقدس تكون القيادة الفلسطينية قد حاولت.
1: لكن القدس ليست التحدي الوحيد لإتمام إجراء هذه الانتخابات، فالضفة الغربية المقطعة بأكثر من 950 حاجزا يقيد حرية الحركة بين محافظة وأخرى وبين المدينة والقرى والمخيمات المجاورة لها، ناهيك عن قطاع غزة الذي يعيش مأساة إنسانية، وما زال الجيش الإسرائيلي يسيطر على أكثر من 60% من أراضيه، ربما يجعل المهمة معقدة أمام لجنة الانتخابات لإتمام العملية الانتخابية بنجاح. المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أشرف الشعيبي.
3: التحديات هي أكثرها مش فنية، أكثرها سياسية، وهذا بتطلب تضافر يعني جهود مش بس وطنيا عربيا ودوليا، يعني لأنه في هناك أمور يجب أنه إجراء ضغوطات طبعا على الجانب الآخر على الجانب الإسرائيلي لتمكين اللجنة من العمل في جميع المناطق بحرية ونقل المواد الانتخابية إلى قطاع غزة، وطبعا مش هذا بخص اللجنة فقط ولكن بخص كمان المرشحين والناخبين وحركتهم وحريتهم في الدعاية الانتخابية والحملات الإعلامية.
1: وبعيدا عن جميع هذه التحديات، فإن إجراء الانتخابات يظل مرهونا بموافقة الإدارة الأمريكية أولا عليها، فالموافقة تعني تذليل العقبات الإسرائيلية أمامها والمضي بها حتى إتمامها. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
4: ميديا ليون 101 دخلة 96.4.

0: وائل جسار عبر ميديا في حصادية اليوم. تحية طيبة لكم مجددا مستمعينا الكرام. اللحظة إلى فقرتنا الموالية، كتاب في دقيقتين. يعد كتاب أعز ما يطلب لمؤسس الدولة الموحدية المهدي محمد بن تمهرت المرجع العقائدي والسياسي للموحدين، حيث ظل يدرس في جوامع مراكش وإشبيلية لعقود طويلة. وقد صدرت مؤخرا بالمغرب أول طبعة علمية مضبطة ومحققة لهذا الكتاب، في عمل يعيد تقديم واحد من أبرز النصوص في التراث الفكري والسياسي للدولة الموحدية. تفاصيل هذا الإصدار نتعرف عليها بالتفصيل مع الزميل شكري البكري في ركنه اليومي كتاب في دقيقتين.
1: أعز ما يطلب وأفضل ما يكتسب وأنفس ما يدخر وأحسن ما يعمل العلم الذي جعله الله سبب الهداية إلى كل خير. هكذا يبدأ محمد بن تومر تصنيفه، فعرف الكتاب بعنوان أعز ما يطلب. ويذكر عبد الواحد المراكشي في كتابه المعجب بأن المهدي بن تومر صنف تصانيف في العلم، منها كتاب سماه

0: أعز ما يطلب وعقائد في أصول الدين. لكن المحقق محمد عبد السلام المهماه يذهب إلى أن العنوان الحقيقي هو كتاب العلم حسب ما يستشف من الكتاب ومن شرح محمد العبدري القرطبي على متن الكتاب. ولهذا الكتاب نسختان مخطوطتان، أقدمهما مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس التي يعود تاريخ نسخها إلى عام 1183 ميلادية، وتولى نشرها المستشرق الفرنسي جان دومينيك لوسياني بالجزائر عام 1903، ثم مخطوطة الخزانة العامة بالرباط التي يرجح أن تاريخ نسخها يعود إلى عام 1198، وحققها الجزائري عمار طلبي عام 1986. ويصطلح على مثل هذا المخطوط في الأدب العربي القديم بالمجموع، أي أنه مصنف من مختارات ومواضيع وعلوم متفرقة، ويشتمل على مجموعة من تعاليم ورسائل محمد بن تومرت الموحدي في العقيدة والتوحيد والأصول والفقه والسياسة والجهاد، كما يشتمل على ما أملاه من بعده تلميذه الخليفة عبد المؤمن بن علي من تعاليق وإضافات. كتاب العلم الذي يعتبر الدستور العقائدي والسياسي للموحدين وشرح أبي بكر العبدلي صدر لأول مرة في طبعة جامعة ومحققة علميا عن دار سليك أخوين عام 2025. غدا كتاب آخر في دقيقتين.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: ميديا حصاد اليوم، عثمان الطاهري.
2: قبل موجز الثامنة حول الطقس بمنطقتنا المغربية. في المغرب طقس صباحا غائم جزئيا إلى مشمس جنوب خط أظلال أكادير وصاف في باقي مناطق المملكة. درجة الحرارة 27 درجة مرتقبة بالرباط دار البيضاء السويرة، 28 بطنجة أسفي، 30 بأكادير الناظور، 32 ببني ملال، 33 بالعيون، 34 بفاس، 38 بمراكش، 39 بوجدة، و41 درجة أعلى المقاييس مرتقبة بالرشيدية. في الجزائر سماء مشمسة بمختلف مناطق البلاد، فيما تظل صافية في باقي مناطق البلاد طيلة اليوم. درجة الحرارة 31 درجة مرتقبة بالجزائر العاصمة، 33 ببجاية، 37 بتمنراست، 42 بتيارت، 44 ببسكرة، و48 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس طقس مشمس غالبا بالمناطق المرتفعة شمال غرب البلاد إلى صاف في باقي المناطق. درجات الحرارة 32 درجة مرتقبة بجربة، 33 بإسفاقس جابس، 34 بمدنين، 36 بالمنستير، 38 بسوسة، 32 بقفصة، و44 درجة على المقيس مرتقبة بتزر. الثامنة باستوديوهاتنا في ميديا موجز الأنباء. أهلا بكم. بتعليمات ملكية مثل رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بالدوحة الملك محمد السادس في تقديم التعازي في وفاة الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وخلال استقباله بقصر لوسيل قدم خنوش تعازي العاهل المغربي لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، حيث سلم له رسالة تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة الثاني. بهذه المناسبة عبر أمير دولة قطر عن شكره واعتزازه بالروابط الشخصية التي تجمعه بأخيه الملك محمد السادس، وبمتانة العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين دولة قطر والمملكة المغربية. في أخبار الشرق الأوسط، قتل شخصان جراء ضربات أمريكية في جنوب غرب إيران بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية للبلاد اليوم. دبلوماسيا أعلنت إيران اليوم أنها تواصل مشاوراتها مع قطر وباكستان وعمان، وهي الدول

0: الدول الوسيطة في النزاع الدائر حاليا في الشرق الأوسط بهدف تجنب التصعيد مع واشنطن على وقع تجدد الضربات المتبادلة بين البلدين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن دور الوسطاء يتمثل في مواصلة الجهود لتجنب تصعيد التوترات، مضيفا أن بلاده كانت على اتصال في الأيام الأخيرة مع قطر وعمان. يأتي هذا في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة في طور السيطرة على مضيق هرمز، مشددا ترامب على أنه سيتم الدفع لبلاده لحماية المضيق. توعد المتمردون الحوثيون بالرد على هجوم استهدف مطار صنعاء الدولي في وقت أعلنت فيه الحكومة اليمنية استهداف مدرج المطار لمنع طائرة إيرانية من الهبوط فيه. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن مطار صنعاء الدولي استهدف بعدد من الغارات الجوية، مؤكدا أن هذا الأمر لن يمر دون رد وعقاب. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن دول الاتحاد ستناقش اليوم إمكان فرض حظر على الواردات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وصفة الوضع هناك بأنه لا يطاق. نتوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس التي تستضيف اجتماع حلفاء الراغبين بحضور ما لا يقل عن 25 رئيس دولة وحكومة، من بينهم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، وذلك بهدف تأكيد دعم كييف وزيادة الضغط على روسيا بحسب ما أعلن قصر الإليزي. في المغرب، صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية عقدت اليوم بالإجماع على مشروع قانون متعلق بالمندوبية السامية للتخطيط ومشروع قانون متعلق بالنظام الإحصائي الوطني. وفي كلمة تقديمية للمشروعين أكد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أن النصين يشكلان ورشا إصلاحيا متكاملا يستند إلى التوجيهات الملكية ويندرج في إطار مواصلة تحديث المنظومة المؤسساتية والقانونية للمغرب. في المغرب، دائما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر تتراوح درجات حرارتها بين 40 و45 درجة ابتداء من غد إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. ختام هذا الموجز مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل بعده نواصل معكم.
1: حصاد اليوم عثمان الطاهري.
0: مستمعينا الأوفياء، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل فقراتنا ومحطتنا في حصاد اليوم. تحية طيبة لكم مني ومن مخرج عدد اليوم في الحصاد عبد النور المصور. تفضلوا بالبقاء معنا، أحلى الأوقات دائما تجدونها عبر ميديا الإذاعة القريبة منكم. إلى اللقاء.
1: L'aventure continue sur Média. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les nocturnes avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 21h sur Média.

0: relancer leur relation 10 ans après le référendum qui a abouti au Brexit. Attention au Maroc, il va faire chaud, très chaud. Une nouvelle vague de chaleur est attendue de mardi à vendredi, une prévision de la Direction générale de la météorologie. Le mercure atteindra entre 43 et 45 degrés dans les provinces de Zagora, Tata ou encore Boujdour. Et du football, pour finir, une minute de silence sera observée pendant la première demi-finale de la Coupe du Monde, un match qui opposera la France contre l'Espagne et qui aura lieu 10 ans jour pour jour après les attentats de Nice le 14 juillet 2016. L'autre demi-finale se jouera entre l'Argentine et l'Angleterre mercredi. C'est la fin de ce flash. Belle soirée à l'écoute de Midi 1.
1: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
2: السماع الصوفي أحمد الخليع.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نخصصها لذكرى مرور 15 قرنا على مولد خير النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، النبي المصطفى الأمين. بنور رسول الله أشرقت الدنا، ففي نوره كل يجيء ويذهب، براه جلال الحق للخلق رحمة، فكل الورى في بره يتقلب. بدا مجده من قبل نشأة آدم، وأسماؤه في العرش من قبل تكتب.

شهد الكتاب بأن أحمد مرسل من صاحب الملكوت جل جلاله، كم آية فيها اسمه يتلى وكم أخرى بها أوصافه وخلاله. أوجد الحق سبحانه وتعالى الحقيقة المحمدية التي هي أصل النور الإنساني في الحضرة العالمية، فوجدت حقائق العالم كلها بوجودها وجودا إجماليا، ثم أوجدهم فيها وجودا تفصيليا فصارت أعيانا ثابتة. فأعيان العالم في العلم والعين وكمالاتها إنما حصلت بواسطة الحقيقة المحمدية صلى الله على صاحبها وسلم تسليما.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الناس أجمعين وسيد المخلوقات جميعا، له سيرة مأثورة سار ذكرها، وبشر لمن يلقاه لاحت بشائره، وأنس يرى الإنسان منه مسرة، وفيه حياء طار في الحي طائره، وبسطة نفس للنزيل نفيسة، وغيث يجيب الغوث عمت مواطره. أيا من يروم الحصر من نعت أحمد أفق، فهو بحر لا تعد جواهره، صلى الله عليه وآله وسلم.

أول الأنبياء خلقا وخلقا، آخر المرسلين والأنبياء، فله الفضل أولا وأخيرا، والفخار السامي عن النظراء. قال العارف سيدي عبد الكريم الجيلي رضي الله عنه: إن الله تعالى خلق سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إكسير السعادة الكبرى وأنموذجا للطائفة صورة ومعنى، فجعل مرتبته في الوجود المرتبة العلية التي ليس فوقها مرتبة لموجود. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز التاسعة مساء.
1: عمر بوشمع، أهلا بكم. بتعليمات ملكية مثل رئيس الحكومة عز خنوش اليوم بالدوحة الملك محمد السادس في تقديم التعازي في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وخلال استقباله بقصر لوسيل قدم السيد خنوش تعازي العاهل المغربي لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، حيث سلمه رسالة تعزية ومواساة إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وعبر أمير دولة قطر بالمناسبة عن شكره للملك محمد السادس واعتزازه بمتانة العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين. أعلن المتحدث باسم قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن أن هذه القوات تصدت لصواريخ باليستية أطلقها المتمردون الحوثيون في اتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية، ويأتي ذلك بعد أن اتهم الحوثيون المدعومون من طهران السعودية بقصف مدرج مطار صنعاء الذي يسيطرون عليه، بينما أعلنت الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض أنها نفذت عملية القصف لمنع طائرة إيرانية من أن تحط في مطار صنعاء في توتر هو الأبرز منذ سنوات، وتمكنت الطائرة لاحقا من الهبوط في اليمن وفق الحوثيين من دون تحديد المكان الذي هبطت فيه. أعلن الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة ستستأنف حصارها للموانئ الإيرانية غدا على الساعة 8 مساء بتوقيت غرينتش، وذلك عقب قرار الرئيس دونالد ترامب بإعادة فرض الحصار ردا على الهجمات الإيرانية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: ستفرض قوة القيادة المركزية الحصار على السفن العابرة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية. وكان الرئيس ترامب الذي سيواجه يوم الخميس خطابا للأمة على خلفية التصعيد مع إيران قد أعلن اليوم أن الولايات المتحدة ستعرف من الآن فصاعدا باسم حراس مضيق هرمز، وأنه يريد تقاضي ما يعادل 20% من قيمة الشحنات العابرة للممر البحري. من جهتها أكدت إيران أنها لن

0: أسمحت تحت أي ظرف لواشنطن بالتدخل في إدارة المضيق. أعلنت دول عدة في الاتحاد الأوروبي تأييدها لفرض حظر على الواردات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إلى أن أي اتفاق لم يتم التوصل إليه بعد، وفق مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس. أعلنت 9 دول أوروبية وأوكرانية من باريس اليوم إنشاء تحالف دفاعي محض لتطوير قدرات لمواجهة الصواريخ الباليستية في القارة. وحضر الرئيس الأوكراني لباريس للمشاركة في اجتماع حلفاء كييف لإعادة تأكيد الدعم لبلده وتكثيف الضغط على روسيا لإنهاء الحرب التي دخلت عامها 5. أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم أن مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي سيعقد غدا ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 5 عصرا لتسليط الضوء على مشاركة المنتخب الوطني في نهائية كأس العالم 2026. وأضافت الجامعة في بلاغ لها أن المكتب المديري للجامعة سيعقد يوم الخميس المقبل اجتماعا لمناقشة عدد من القضايا المدرجة في جدول الأعمال. نهاية هذا المجاز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: Ça bouge sur les réseaux et nous, on vous dit pourquoi. Les trends qui explosent, les sujets qui font réagir, les infos qui circulent et les plus belles chansons. Live Summer avec Sofiane, du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média. Respirez, vous êtes sur...

0: Midi 1, Nice Monaco, 195.9.
1: Et si l'avenir du Maroc se construisait depuis ses territoires ? Le 24 juillet 2026, à Er Rachidia, Groupe Le Matin organise la 9e édition du Morocco Today Forum sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Décideurs, experts et acteurs de terrain se réuniront autour du thème « Vision d'un roi, le Maroc des territoires, pour une émergence intégrée et inclusive ». Plus d'informations sur www.mtf.ma.
0: أنتم في الاستماع لميدي 1 نشرة العاشرة مساء.
2: قوات التحالف في اليمن تتصدى لصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون على جنوب السعودية، ويأتي ذلك بعد أن اتهم المتمردون السعودية بقصف مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط. الرئيس الأمريكي يعيد فرض الحصار على موانئ إيران في مضيق هرمز، وسيفرض رسوما بنسبة 20% على سفن الشحن العابرة للمضيق لتغطية تكاليف الأمن والسلام التي تؤمنها واشنطن. حقينة السدود المغربية تفقد جراء موجات الحرارة المرتفعة نحو 158 مليون متر مكعب من المياه في 10 أيام فقط خلال الفترة بين فاتح وعاشر يوليوز الجاري. 9 دول أوروبية تعلن من باريس عن إنشاء تحالف دفاعي محض مع أوكرانيا لتطوير قدرات لمواجهة الصواريخ الباليستية في القارة الأوروبية. كرة القدم، المغرب الفاسي بطل المغرب يعلن تغييرات جديدة وصولا إلى تنزيل الجزء الثاني من مشروعه الهادف إلى تعزيز أسس الاحتراف والاستقرار الإداري والرياضي. عمر بجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. أعلن المتحدث باسم قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن أن هذه القوات تصدت لصواريخ باليستية أطلقها المتمردون الحوثيون في اتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية، ويأتي ذلك بعد أن اتهم الحوثيون المدعومون من طهران السعودية بقصف مدرج مطار صنعاء الذي يسيطرون عليه، بينما أعلنت الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض أنها نفذت عملية القصف لمنع طائرة إيرانية من أن تحط في مطار صنعاء في توتر هو الأبرز منذ سنوات، وتمكنت الطائرة لاحقا من الهبوط في اليمن وفق الحوثيين من دون تحديد المكان الذي هبطت فيه. هذا تعليق بشير الحارثي الكاتب الصحفي من صنعاء، حاوره نور الدين إيجاجان.
3: حصل اليوم في اليمن هو اختراق وتصعيد خطير من قبل إيران ممثلة بميليشيات الحوثي الانقلابية ضد الشرعية اليمنية وضد السيادة اليمنية، بعد أن تم تسيير رحلة في 3 يوليو إلى مطار صنعاء دون الأخذ بالإذن من الشرعية اليمنية، وتكرر الأمر اليوم بإنزال طائرة أخرى في مطار الحديدة. هذا التصعيد الخطير قوبل بحزم من قبل الشرعية اليمنية، جاء ذلك على لسان رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعلى لسان وزير الدفاع اليمني بأنهم لن يسمحوا باختراق السيادة اليمنية مرة أخرى، وترجمت هذه التصريحات

0: استهداف مطار صنعاء الدولي وإخراجه عن الخدمة. هذه الأحداث تنبئ بأن الأمور في قادم الأيام والساعات المقبلة ستذهب إلى منحى خطير جدا إذا ما استمرت ميليشيات الحوثي ومن خلفها إيران باختراق السيادة اليمنية والتصعيد العسكري. ونحن تابعنا تصريحات الناطق باسم ميليشيات الحوثي الذي هدد أنه سيكون الرد قاسي وسيقومون باستهداف جميع الإنشاءات والمناطق التي تخضع لها الشرعية. التصريحات كلها تنبئ بأنه نحن مقدمون على حرب إذا لم يتم تحكيم العقل، فإن اليمن ستذهب إلى منعطف خطير أسوأ من المنعطفات السابقة.
1: أن الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة ستستأنف حصارها للموانئ الإيرانية غدا الثلاثاء على الساعة 8 مساء بتوقيت غرينتش، وذلك عقب قرار الرئيس دونالد ترامب بإعادة فرض الحصار ردا على الهجمات الإيرانية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: ستفرض قوات القيادة المركزية الحصار على السفن العابرة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية. وكان الرئيس ترامب الذي سيوجه ليلة الخميس الجمعة خطابا للأمة على خلفية التصعيد مع إيران قد أعلن أن الولايات المتحدة ستعرف من الآن فصاعدا باسم حراس مضيق هرمز، وأنه يريد تقاضي ما يعادل 20% من قيمة الشحنات العابرة للممر البحري. من جهتها أكدت إيران أنها لن تسمح تحت أي ظرف لواشنطن بالتدخل في إدارة المضيق. هذا تعليق هزاع المجالي أستاذ القانون الدولي المختص في نزاعات من عمان، حاوره نور الدين إيجاجان.
2: إغلاق الفعلي لمضيق هرمز هو جزء من الورقة السياسية التي يحاول المتبقي من النظام السياسي والأمني في طهران أن يضغط في استثمار هذه الورقة للبحث عن مكاسب سياسية ضمن استراتيجية حافة الهاوي. الخروج من هذه الأزمة لا يتوقف فقط على التوصل إلى تسويات سياسية أو حتى تهدئة عسكرية بين الأطراف المتنازعة، بل يرتبط ارتباط وثيق بمدى القدرة على استعادة كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وصيانة الحقول وإعادة بناء الثقة بين الطرفين المتفاوضين، سواء كان إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهم مع إيران ومن تحاول أن تجعلهم ضمن صفها وهم الصين وروسيا. لذلك أعتقد أن ما تقوم به إيران من اعتداءات على أراضي دول الخليج هي جزء من هذه الضغوط التي تمارس على الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية تعمل جاهدة على امتصاص واحتواء هذا التصعيد، لكن أعتقد أن الوساطات الدبلوماسية في وقف التصعيد يشهد حاليا منعطف بالغ الخطورة من سياقات المواجهة المستمرة بين طهران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى.
1: أعلنت دول عدة في الاتحاد الأوروبي تأييدها لفرض حظر على الواردات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إلا أن أي اتفاق لم يتم التوصل إليه بعد وفق مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس. وقالت السيدة كالاس في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد أن قالت إن اتخاذ تدابير ضد التعاملات التجارية مع المستوطنات حظي بأكبر قدر من التأييد بين الدول الأعضاء، وأشارت إلى أنه لم من المرجح عقد اجتماع استثنائي بهذا الصدد بسبب الانقسامات. هذه مراسلة سامح رمضان من بروكسل.
3: يتصاعد الجدل داخل الاتحاد الأوروبي حول إمكان اتخاذ إجراءات عقابية بحق إسرائيل مع تنامي الضغوط التي تمارسها مجموعة من الدول الأعضاء لدفع التكتل نحو حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وبين دعوات لتجديد الضغوط الاقتصادية خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ببروكسل وتحفظات على آلية اتخاذ القرار، تكشف المناقشات استمرار الانقسام بشأن الخطوات الممكن اتخاذها. وفي هذا السياق يتساءل وزير خارجية لوكسمبورغ كاسافي بيتيل عن قدرة التكتل على حسم إجراءات عقابية بحق إسرائيل قبل العطلة الصيفية.
4: المشكلة ليست في نقص المقترحات، فقد طلبنا مرارا وتكرارا باتخاذ إجراءات، لكنني ما زلت أشعر بوجود قدر من التردد داخل المفوضية الأوروبية، وكأنها تحاول إقناعنا بأنه لا بد من الإجماع لتجنب اللجوء إلى التصويت بالأغلبية المؤهلة. هذا هو انطباعي، وأشعر أيضا أن مواقف المفوضين داخل المفوضية تختلف من شخص إلى آخر.
3: وتؤكد هذه المواقف أن النقاش الأوروبي لم يعد يدور حول حجم الضغوط الممكن فرضها على إسرائيل فحسب، بل حول مدى قدرة الاتحاد على تجاوز انقساماته وصياغة موقف موحد في واحدة من أكثر القضايا الخارجية حساسية. سامح رمضان، إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، بروكسل.
1: بتعليمات ملكية، مثل رئيس الحكومة

0: كما عزيز خنوش اليوم بالدوحة الملك محمد السادس في تقديم التعازي في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وخلال استقباله بقصر لوصيل قدم السيد خنوش تعازي العاهل المغربي لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، حيث سلمه رسالة التعزية ومواساة إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وعبر أمير دولة قطر بالمناسبة عن شكره للملك محمد السادس واعتزازه بمتانة العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين. أكد وزير الجهيز والماء نزار بركة اليوم بمجلس النواب أنه تم تعميم نشرات اليقظة لتشمل جميع القطاعات الترابية بالمملكة في إطار تعزيز الجاهزية لمواجهة المخاطر الطبيعية. أوضح السيد بركة أن نشرات اليقظة أصبحت تغطي جميع الجماعات الترابية البالغ عددها 1503 جماعات، مضيفا أن الوزارة عززت أيضا شبكة الرصد الجوي من خلال 243 محطة رصد أوتوماتيكية. وأضاف أنه تم تقليص الأفق الزمني للتوقعات الجوية الموجهة للعموم من 7 إلى 3 أيام، مع تمديد فترة الإنذار المبكر من 24 إلى 36 ساعة، لافتا إلى أن رؤساء الجماعات يتوصلون يوميا بالتوقعات الجوية عبر رسائل نصية قصيرة. وأبرز الوزير أيضا أن الوزارة أطلقت المنصة الرقمية فيجيلانس التي توفر النشرات الإنذارية الموسعة وخرائط اليقظة الخاصة بالمخاطر، كما تعمل بتنسيق مع وزارة الداخلية على تفعيل نظام لإرسال رسائل نصية تحذيرية إلى المواطنين الموجودين في المناطق المهددة بهدف تعزيز الوقاية وحماية الأرواح. أفادت بيانات صادرة عن مديرية التخطيط المائي لوزارة الجهيز والماء بأن حجم المخزون المائي الإجمالي بسدود المغرب بلغ إلى غاية يوم الجمعة 10 يوليوز ما مجموعه 12 مليار و 345 مليون متر مكعب، في انخفاض طفيف عن الأشهر والأسابيع الأخيرة التي عرفت استقرارا في إجمالي نسبة الملأ العامة ضمن نطاق بين 73 و 75%. وتعادل الكمية الحالية نسبة ملأ إجمالية تقدر بنحو 72.50% من الطاقة الاستيعابية العادية للسدود. وتظهر المعطيات المستقاة مع بداية هذا الشهر تراجعا ملموسا في الاحتياطيات المائية جراء موجات الحرارة المرتفعة المتتالية في الآونة الأخيرة. وفقدت حقينة السدود المغربية على الأقل 158 مليون متر مكعب من المياه في 10 أيام فقط خلال الفترة بين فاتح وعشر يوليوز الجاري. هذه توضيحات محمد بن عبو الخبير في الهندسة البيئية وتغير المناخ من سيدي قاسم، تحدث إلى نور الدين إيجاجان.
1: موجة الحر اللي كتعرفها معظم مناطق العالم في الفترة ديال الصيف فهي كتكون ظاهرة اللي هي طبيعية جدا، اللي كترافقها يعني مجموعة من الظواهر أخرى اللي مناخية منها التبخر ديال المياه. كنعرفوا جيدا أن هذه السنة هذه كانت سنة ماطرة بامتياز، واللي خلات المغرب أنه يشجع واحد الأرقام جد قياسية على مستوى الحاقنة ديال السدود، اللي لازال في حدود اليوم تتفوق 70% كحاقنة ديال السدود على المستوى الوطني، والطبيعي كتفوق درجة الحرارة 45-45 درجة مئوية على المستوى الوطني. فهذه المسألة هذه كترافقها ظاهرة تبخر المياه على مستوى مجموعة من المسطحات المائية سواء كانت سدود أو بحيرات صناعية. والمسألة هذه كنعيشوا على إيقاعها طيلة السنة، ماشي غير فصل الصيف بوحدو. بالتالي من كتتابع درجة الحرارة كنسجلوا درجة التبخر اللي كتكون سريعة وسريعة جدا، وبالتالي تفقد خزان الماء الوطني بملايين ديال الأمطار المكعبة. طبعا السنة الماضية كما كيعرف الجميع أن المملكة اشتغلت على يعني واحد المشروع اللي هو رائي ديال المسطحات المائية عبر وضع مجموعة من الألواح الشمسية واللي انطلقت في منطقة ديال الشمال. كنتمنى وكنطرحوا أن العملية التي تعمل الصعيد الوطني لأن هذا تأثير كبير جدا على التخفيف من حدة التبخر ديال المياه، وفي نفس الوقت هي يعني عملية إيكولوجية بامتياز لأن عبرها كنقدروا أن نستخرجوا طاقة كهربائية اللي هي إيكولوجية بامتياز.
0: أعلن 9 دول أوروبية وأوكرانيا اليوم في باريس إنشاء تحالف دفاعي محض لتطوير قدرات لمواجهة الصواريخ الباليستية في القارة. وحضر الرئيس الأوكراني إلى باريس للمشاركة في اجتماع حلفاء كييف لإعادة تأكيد الدعم لبلده وتكثيف الضغط على روسيا لإنهاء الحرب التي دخلت عامها الخامس. وجاء في الإعلان المشترك أن الدول المشاركة تعتقد بأن حماية أوروبا تتطلب حلا شاملا يتمثل في منظومة دفاع صاروخي متكامل لردع التهديدات الصاروخية المستقبلية والقضاء عليها. هذا تعليق مصطفى طوصة الخبير في السياسات الأوروبية من باريس، حاوره نور الدين إيجاجان.
2: اجتماع تحالف الراغبين في باريس يعقد في ظروف يقال أن الأوكرانيين يحققون تقدما استراتيجيا في حربهم ضد روسيا، وأن هناك عودة للدعم الأمريكي للأوكرانيين. اجتماع

0: تحالف الراغبين، وهي فكرة يعني طرحت منذ عدة أشهر، هدفها الأساسي وهو تقديم ضمانات أمنية على الأرض الأوكرانية في حال توصل فرق الحرب إلى اتفاقات وتفاهمات دبلوماسية بين كييف وموسكو. المسائل القوية التي ستوجه من باريس في اتجاه موسكو وأيضا في اتجاه كييف وواشنطن أن الدول الأوروبية لازالت تلح وتصر على الاستمرار في تقديم دعم عسكري كبير للأوكرانيين في حربهم ضد فلاديمير بوتين. والرسالة أيضا الأساسية أن الأوروبيين يرفضون بشكل قاطع أن تحسم المعركة عسكريا إلى صالح فلاديمير بوتين في هذه الحرب.
1: الرياضة، أننا الفريق المغرب الفاسي بطل المغرب لكرة القدم، تغييرات جديدة على صعيد هيكلته الرياضية، بداية برحيل أحد المساهمين في الإنجاز بدر القدوري وصولا إلى تنزيل الجزء الثاني من مشروعه الرياضي الهادف إلى تعزيز أسسه الاحتراف والاستقرار الإداري والرياضي. في المتابعة يوسف شاطر.
2: شهدت الإدارة الرياضية لنادي المغرب الرياضي الفاسي مرحلة جديدة عنوانها إعادة الهيكلة والتطوير في إطار المرحلة الثانية من المشروع الهادف إلى تحديث المنظومة الرياضية للنادي وتعزيز احترافيتها. إنهاء التعاقد مع المدير الرياضي بدر القادوري أحد أبرز هذه المعالم، وذلك بعد اتفاق بين الطرفين على إنهاء العلاقة التعاقدية. الماس قدر كثيرا المجهودات التي باذلها القادوري خلال فترة إشرافه على الإدارة الرياضية مع تثمين مساهمته في تحقيق إنجاز الفوز بالبطولة المغربية. الهيكلة الجديدة للإدارة الرياضية تتمثل في مجموعة من الخطوات في مسار تطوير هذا النادي، وهيكلة قائمة على أقطاب متخصصة وانسجام مع استراتيجية تروم تعزيز الاحترافية وموائمة أساليب العمل مع المعايير المعتادة لدى الأندية العالمية الكبرى. 5 أقطاب رئيسة أساس هذا التنظيم، وهي قطب الفريق الأول، وقطب التكوين والأكاديمية، وقطب الاستقطاب والكشف عن المواهب، وقطب تحليل البيانات والأداء، بالإضافة إلى قطب الطب الرياضي. والغاية من هذا التنظيم مستوى أعلى من التنسيق وكفاءة أكبر في الأداء. الإعلان عن هذا المشروع يأتي قبل بداية موسم تاريخي بالنسبة للماس، سيدافع خلاله عن لقب البطولة المغربية، وسينافس أيضا على الصعيد الإفريقي في مسابقة دوري الأبطال.
1: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
3: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
4: لنوكتيرن avec جواد. Ray Charles, James Brown, Beyoncé, Alicia Keys, Daft Punk, Liza Stansfield. Vivez la musique sur ميديا.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: عمر بوشمعاء، أهلا بكم. بتعليمات ملكية مثل رئيس الحكومة عزيز زخنوش يوم الاثنين بالدوحة، مثل الملك محمد السادس في تقديم التعازي في وفاة الشيخ حمد بن خليفة الثاني. وخلال استقباله بقصر لوسيل، قدم السيد زخنوش تعازي العاهل المغربي لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، حيث سلمه رسالة التعزية ومواساة إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة الثاني. وعبر أمير دولة قطر بالمناسبة عن شكره للملك محمد السادس واعتزازه بمتانة العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين. تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية على رأس وفد عسكري هام يوم الاثنين بزيارة عمل إلى مقر القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم في شتوتغارت بألمانيا. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه بعد استعراض مختلف أوجه التعاون العسكري الثنائي، أشرف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والفريق جيش دافين أندرسون قائد أفريكوم على توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية تتعلق بإحداث مركز مشترك متعددي المجالات للتكوين والتجريب بالمملكة المغربية لإفريقيا. أوضح البلاغ أن إحداث هذا المركز سيسهم في تعزيز ريادة المملكة المغربية في المجال الأمني، كما سيمكن من الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية. وأشار المصدر إلى أن مذكرة التفاهم تندرج في إطار خارطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع للفترة 2026-2036 الموقعة بواشنطن في 16 أبريل 2026 بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. شن الجيش الأمريكي هذه الليلة جولة جديدة من الهجمات على إيران في ثالث ليلة على التوالي التي يستهدف فيها المنطقة. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان أن هذه الضربات ستستمر في تكبيد القوات الإيرانية خسائر فادحة وإضعاف قدرتها على مهاجمة المدنيين والسفن التجارية في مضيق هرمز. كان الجيش الأمريكي قد أعلن أن الولايات المتحدة ستستأنف حصارها للموانئ الإيرانية اليوم الثلاثاء على الساعة 8 مساء بتوقيت غرينيتش بقرار من الرئيس دونالد ترامب. أعلن المتحدث باسم قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن أن هذه القوات تصدت لصواريخ باليستية أطلقها المتمردون الحوثيون في اتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية. ويأتي ذلك بعد أن اتهم الحوثيون المدعومون من إيران السعودية بقصف مدرج مطار صنعاء الذي يسيطرون عليه، بينما أعلنت الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض أنها نفذت عملية القصف منع طائرة إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء، وتمكنت الطائرة لاحقا من الهبوط في اليمن وفق الحوثيين من دون تحديد المكان الذي هبطت فيه. أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالضرب أنه علاقة بما تم تداوله ببعض وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص توقيف المسمى عين ميم، أن المعني بالأمر تم توقيفه بمطار طنجة بناء على عدة برقيات بحث سبق نشرها في مواجهته من أجل الشباه في ارتكابه لأفعال تشكل جرائم في نظر القانون، وذلك على خلفية نشره لمجموعة من المحتويات الرقمية تندرج في خانة التجريم بالنظر لما تضمنته من تشهير وقذف في حق الأشخاص والمؤسسات وإهانة لهيئات منظمة بمقتضى القانون. في الرياضة، اعتبر مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم ديدي ديشان

0: أن منتخب إسبانيا بطل أوروبا الحالي هو المرشح الأوفر حظا في مباراتهما اليوم الثلاثاء في دالاس ضمن نصف نهائي المونديال. وقال دي شون عشية المواجهة إسبانيا هي المرشح الأوفر حظا، وهذا ليس للضغط على لويس دي فوينتي مدرب إسبانيا. الناس ينتظرون الكثير من إسبانيا، وأضاف أن منتخبه قادر مع ذلك على خلق المشاكل للمنافسين، سيكون الصراع قويا. ورد مدرب إسبانيا قائلا ترشيح منتخب للفوز يقدم ولا يؤخر، المنتخب تتعرض للضغوط في هذه المرحلة من البطولة. نهاية هذا المجاز، وانتم بخير وإلى اللقاء.
1: طاقة إيجابية، نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: عليكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من طاقة إيجابية، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنية خفيفة وصوت فيه أمل ورسالة لكل شخص يبغي يعيش حياته بأفضل نسخة منه.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري على
0: الانتقال. كاين أشخاص اللي ما كنتذكروش الوجوه ديالهم بقدر ما كنتذكروا الكلمات والكلمة اللي قالوها لنا في الوقت المناسب، كلمة خلتنا نأمنوا وانتقوا بأنفسنا، وكلمة منحتنا القوة باش نكملوا طريقنا، أو خففت عنا لحظة كانت ثقيلة علينا. في المقابل كذلك كان كلمات اللي هي جارحة اللي بقات عالقة في الذاكرة ديالنا لسنوات طويلة. قد تكون الكلمة مجرد حروف، لكنها أحيانا تبني إنسانا وأحيانا تقدر تهدمه. فواش مازال الكلمة الطيبة كتملك هذه القوة؟ وعلاش أصبحنا نسمع الانتقاد بسهولة وكيأثر فينا، بينما أصبح الثناء والتشجيع عملة نادرة؟ هذا هو موضوعنا اليوم في طاقة إيجابية.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري على الانتقاد.

0: إيجابية مع حنان توري على
1: أهلا ومرحبا بكل صديقات والأصدقاء اللي عاد تلتحقوا بنا. مرحبا بكم معنا، أنتم تستمعون مباشرة لطاقة إيجابية على ميديان. قدروا نكونوا بعض المرات ما عندناش المال والفلوس باش نقدروا نساعدوا الآخرين، وربما حتى الوقت يقدر يكون ما عندناش باش نحلوا مشاكلهم، لكننا جميعا وبالأكيد كنملكوا كلمة طيبة تقدر تزرع الأمل أو تعيد الثقة أو تخفف الألم. فلماذا أصبحنا نبخل بالكلمات الجميلة والطيبة؟ هذا هو موضوعنا اليوم اللي غادي نناقشوه مع ضيفي الكريم الأستاذ محمد مقداد، اللي هو كوتش متخصص في تطوير الذات والتحفيز الإيجابي. سي محمد، مرحبا بك معايا في طاقة إيجابية.
2: شكرا على الاستضافة وحبك.
1: مرحبا بك معنا. طبعا كبداية لبغينا نختصره، قوة الكلمة هي كلمة كتكون مكونة من حروف بسيطة جدا لكن الأثر ديالها قوي. إلا نختصروا القوة ديالها في جملة واحدة شنو نقوله؟
2: شوفي، لبغينا نختصروها في جملة واحدة نختصروها في المثل الشعبي المعروف عندنا، نقولوا ضربة بدمة ولا بكلمة بسمة. وهذا يشير إلى إشارة مباشرة لأن الكلمة عندها واحد الوقع أكثر من الأفعال والتصرفات اللي ممكن أننا نديروها، سواء كانت إيجابية سواء كانت سلبية. وحتى لما نشوفوا بعد النوبات سيكون طالع تحريك المورال، ما حملش تخدم، ما رشقش ليك. فكلمة من صديق ديالك ولا كلمة معك في الخدمة أو بعد النوبات، كلمة من البارتنير ديالك في الحياة وغيرها، تعاود يهزك بها وتعاود تموتيفا وتعاود تكمل حياتك كاملة. دونك التأثير ديال الكلمات ممكن أنه يطلعنا للفوق، ممكن أنه يهبطنا لأسفل السافلين. هذاك الشيء علاش أن الكلمة اللي تنخرجوا من فمنا نحاسب عليها، وضروري أننا نختاروا مزيان الكلام اللي غنقولوا لذاك اللي قدامنا.
1: صح، هذه نقطة مهمة وبعض المرات كتكون واخا

0: كدير اشياء زوينه مع شي حد، لكن الا تقدر تخسرها غير بكلمه واحده، لانه الاثر ديالها كيبقى لسنوات. علاش الكلمه عندها هاد القوه هادي؟ علاش الكلمه كيقدر ربما محمد مقداد في شي وقت قال لي واحد الهضره ما عمرني غنساها؟
1: دونك علاش؟ لان اصلا احنا كاشخاص غنلقاو ان 90% ديال التصرفات ديالنا والافعال ديالنا تنديروها بحثا على التقدير ديال الاخرين. تنديروها وحنا غنلقى الاشياء اللي تنشريوها، الاشياء اللي تنديروها وحنا تنساعدوا، دائما تنتسناو من الاخر انه يعترف بالفعل ديالنا، يعترف باننا مزيانين، يعترف باننا درنا مع هذاك الخير. داكشي اللي كاين شي بزاف ديال الناس يقول لك درت معاه مزيان وما كنت تنتسنى منه والو، كنت تنتسنى منه غير كلمه زوينه. دونك معنى هذا ان الانتظار ديالنا، توقع ديالنا للكلمات الايجابيه فاش ما تتكونش تيخيب هذاك الظن ديالي، وبالتالي اتذكر دائما هذيك الخيبه ديال الانتظارات ديالي اللي كنت نتسناها. انا كنت نتسنى انه يمدحني، كنت نتسنى انه يشجعني، وكنت نتسنى انه يقول لي هاد كلمه طيبه، ولكن ملي ما قالهاش ليا تبقى تحز في النفس ديالي واتذكر هذيك الخيبه. يعني انا لا اتذكر كلمه سلبيه قد ما اتذكر خيبه الامل ديالي التي كنت واضعها في ان هذاك الشخص غادي يمدحني او غايقول لي هذاك الكلام، ذاك الكلام الايجابي، وخصوصا ملي تيكون الكلام جاي من عند واحد الشخص معين. لان دائما حنا تنقولوا قيمه الاحساس، كاين واحد القاعده نفسيه تنحسبوا بها دائما، الاحساس تنقولوا فالور دو سونتيمون ايغال فالور داكسون في فالور دو بيرسون. قيمه الاحساس تساوي قيمه الشخص مضروبه في قيمه الفعل. يعني نفس الكلمه قد تصدر عن اشخاص اخرين ما تاثرش فينا، ولكن ملي تكون قيمه الكلمه تكون الكلمه جارحه وتنضربوها في شخص او اللي تصدر عنه شخص عزيز عليا، شخص عنده قيمه عندي كبيره، فالتاثير ديالها تكون اكبر. اذا الذي يؤثر في الحقيقه عليا ماشي هو الكلمه قد ما يؤثر عليه هذاك التوقع ديالي او ذاك الظن ديالي، ان ظنيت انه غادي يمدحني، وظنيت انه غيتعامل معايا مزيان، وظنيت انه غادي يشجعني، ولكن هذاك سوء الظن دي هذاك الخيبه ديال الامل ديال الظن ديالي هو اللي هي اللي اثرت عليا وهي التي اتذكر دائما.
0: يعني الشخص هو اللي كيعطيني ذاك الكلمه ذاك القوه، لانه بعد المرات فعلا كنسمعوا انه هذا الشيء اللي تقال لي ممكن يعني نقبلوا من عند اي حد الا من عند فلان او فلانه، لانه حطاها في واحد المرتبه او حطاها في واحد المرتبه عاليه. لكن حنا يعني كمجتمع مغربي وعربي، واش شنو اللي اسهل علينا؟ واش اننا نكبروا بالشخص، نقولوا له كلمه زوينه، ولا اننا ننتقدوه سورتو مع هذا الشيء ديال منصات التواصل الاجتماعي؟
1: هو دائما صار في واحد القاعده في الناس الغير الواعيه، مساله غير واعيه، ان حتى شي حد ما تيبغيك تكون احسن منه. هذه قاعده نتفقوا عليها. كاين واحد العقده في علم النفس تسمى عقده انك تكون الافضل او عقده الافضليه. الكل يحب ان يكون افضل، ففي البحث ديالو على هذه الافضليه هذه كل واحد كيتقلب عليها. بحال قلنا حنا كاينين في واحد السباق، هاد السباق هذا كاين اللي هو باش يجي هو الاول، تيشمر على كتافه، تيشمر على خدمته، تيدير واحد المجهود كبير باش انه يوصل هو الاول. وكاين اللي يختار طرق اسهل، واللي هي اياش اللي هي انه يعطر داك اللي قدامه، انه يدفع داك اللي قدامه باش يجي هو الاول. وبالتالي ان اغلبيه ديال الكلام السلبي اللي تتقال او اللي تيقولوه الناس نابع اساسا من انه تيحس بك انك افضل منه سابقه. فبالطريقه الوحيده اللي عنده باش يسبقك هو انه يدفعك، هو انه يتيحك، هو انه ينقص منك، هو الحويجات هذه كامله. اذا واش من السهل على الناس انهم يقولوا لك كلمات ايجابيه وانهم يمدحوك؟ لا مش من السهل، لان المدح ديالهم في الغالب ديال الاحيان ليك البعض، وللاسف في التربيه ديالنا وفي التنشئه ديالنا خديناه كانه تنقيس من ذاتي. يعني سامي غير قلت لك انت تعرف دير شي حاجه، وكانني انا اقول انني انا ما تنعرفش نديرها. الا قلت لك تبارك الله عليك وانت ذكي وانت واعر، وكانني اعترف ديمنيا مع نفسي انني انا ماشي ذكي. هذا الشيء واش صحيح؟ لا، هذا الشيء خطا. علاش؟ لان حنا تربينا به غير التربيه ديالنا والتنشئه ديالنا، اننا دخلنا في معركه، دخلنا في واحد الحرب، كي قلنا في واحد السباق ديال من الافضل،
0: والمقارنه بين ذاتك وبين الاخر اللي هو ربما ما كاينش حتى شي وجه للمقارنه معاه.
1: في حين ان احنا بجوجنا او احنا كاشخاص كل واحد غادي في واحد الطريق. يعني سافي دير لا هو غيسبقني، لا انا غنسبقو، لا هو غادي يفوتني ولا انا غنفوتو. ملي تندخلوا لدماغنا هذه الفكره هذه ديال اننا نحن لسنا في سباق، نحن لسنا في مساله افضليه، نحن ماشي في هذه المساله هذه كامله، فبالتالي يسهل علي انني نبدا نمدح الاشخاص وانني نشجعهم وانني نقول لهم تبارك الله عليك وانني يبان لي الاشياء الايجابيه فيهم. فاش نشد واحد الخدمه معينه جوج الناس خدامين في نفس البوست، فبالتالي واحد فيهم اللي تيحس براسو تيقول الاخر انت خدمتك مزيانه وتبارك الله عليك وما كاين شي واحد بحالك وما الى ذلك، فيحس نفسيا بناء على التربيه والتنشئه ديالنا اللي فيها اش فيها دائما هذاك

0: هذيك المنافسه، وديال شوف ولد عمك شنو دار، وشوف ولد خالك شنو دار، وفلان وصل وانت ما وصلتيش. هذه المنافسه هذه اللي كبرنا فيها تخليك تحس بانك وكانك مثل تقول هذا الكلام هذا، كانك تنقص من راسك انت، وكانك تقول لي انت احسن مني. في حين ان الحقيقه الامر هو ان هو مزيان، وانه واعر، وانه يتقن هذاك العمل ديالو، لا علاقه لها باتقانك انت لخدمتك. يعني سافيدير قد يكون هو مزيان وانت ايضا انت مزيان، يعني سافيدير انتوما ماشي في حرب، ماشي في مقارنه.
1: يعني التالق ديالو النجاح ديالو ما كياثرش عليك، ما عنده علاقه بك. هذه من جهه انه ربما فعلا ما كنقدروش نثني على الاخر لانه كنحطوا راسنا في المقارنه معه، لكن ربما حتى مع وليداتنا كاين واحد يعني سبب اخر، وانه كتسمع بزاف ديال الوالدين كيقول لك انا ما نقدرش نقول مثلا واخا ولدي جاب معدل مزيان او لا، او لا كيسمع الهضره او لا، ما خصنيش نزيد له فيه باش ما يتصرش وما هذا واحد الفكر اللي احنا تربينا عليه.
0: هو ايضا حتى حتى بالازواج بنفسهم تلقى ان الزوج ما تيمدحش الزوجه ديالو اللي تيقول لك الا مدحتها وشكرتها وما الى ذلك غادي تضطر تطلق الزوجه. نفس المساله، في حين ان اللي احنا ما تنوعوش به ان ما عمر ممكن هذاك اللي تقدمنا الذي نمدحه ونشجعه ما عمره ممكن انه يتصرع لنا، بل بالعكس يصبح عنده واحد الادمان على هذاك المدح ديالنا، وبالتالي تيولي تيدير افوه كبر باش انه يولي هذاك يسمع هذاك الكلمات ديال التشجيع وما الى ذلك. يعني الاحتياج ديالو لهذاك الكلمات واحتياج الانسان لأنه يسمع المدح والتقدير وغيره هو اللي خلى أن في الدين ديالنا تنقولوا أن الكلمة الطيبة صدقة. باش نقولوا صدقة يعني سافيدير أنك تعطي شي حاجة لشخص يحتاجها، وبالتالي هذا دليل ضمني إلى أن السماع ديال كلمات المدح والتشجيع والتقدير وغيرها هو احتياج طبيعي لدى كل الأشخاص.
1: ولكن باش نفهموا أكثر شنو يعني الاحتياج إلى التشجيع، كان عند الكبار بقدر ما هو طبعا عند الاطفال وعند الصغار، لكن شنو كيعمر، شنو هاد الحاجه يعني باش كنحسوا ملي كي يثني علينا الاخر وكيشجعنا، شنو كنعمروا؟
0: هو الذي يجيب على هذا السؤال هذا هو البيراميد ديال ماسلو. فاش نهضروا على ماسلو تهضرنا على الاحتياجات الانسانيه التي يحتاجها الانسان والتي قد توصله الى الانجاز والمتعه في الحياه. فبالتالي تشرحنا ماسلو ان ما لا يمكن للشخص ان يصل الى الانجاز او الى المتعه الا ما تحققش عنده الاحتياج ديال التقدير. وبالتالي التقدير هو خطوه من بين الخطوات اللي الا ما لبيناهاش وما غطيناهاش عند ذاك الشخص لن يحس بالضروره بالانجاز. يعني معنى انا ان طفل ولدي الى تيدير واحد الفعل معين وما كانش نقدر هذاك الفعل وما كانش نمدح هذاك الفعل اللي تيدير، فبالتالي يستحيل ان يحس هذاك الطفل انه حقق انجازا داخليا، يعني يفتقد المعنى ديال الاحساس باش بالانجاز والتقدير. وبالتالي هنا تيجي عندنا اش الاحتياج الى التقدير هو احتياج طبيعي لدى الانسان يجعله يمر الى المرحله اللي مراها اللي هي تلبيه الاحتياجات الاخرى اللي معها الانجاز والمتعه وما الى ذلك. وبالتالي واذا ما حققناهاش ليه لن يكون مرتاحا او سعيدا في الحياه.
1: هذه نقطه مهمه، ربما في حلقه قادمه نهضروا على هذه المساله ديال شنو كنحتاج من نفسي وشنو كنحتاج من الاخر لكي اعيش بهدوء وسلام. ملي هضرنا على الاحتياج وكيفاش كنحتاجوا للتشجيع، ماذا يؤثر غياب التقدير والتشجيع والكلمه الطيبه على الشخص؟
0: هو الى جينا نقلبوا غنلقاو ان بزاف ديال الناس ملي ما تنشجعوهمش وملي ما تنقدروهمش وملي ما تنمدحوهمش نلقاو ان ليفور او المجهود اللي تيبذلوه في الحياه بدا غادي ينقص. يعني بالتالي تيبدا يحس بحزن اكبر، قلق اكثر، يبدا يحس براسو انه تيدير مجهود على الخاوي، فبالتالي اوتوماتيكمون ما تيبقاش يدير هذاك المجهود. وبيني وبينك هذا هو حتى باش نجيو نشوفوا بزاف ديال الازواج ونسولوا بزاف ديال النساء تقول لك انا ما بقيتش ندير داك الشيء اللي كنت ندير في الاول، تقول لي علاش؟ تقول لك لان حتى شي حد ما تيقدرو، حتى شي حد ما تيعترف ليا به. وبالتالي عدم اعترافنا او عدم تقديرنا للاخرين يجعلنا نفتقد اصلا الفعل الذي كان يفعله هذاك الشخص على قبلنا. اذا اوتوماتيكمون تنضيعوا العلاقات وتنخسروا العلاقات فقط لان هذوك الكلمات ما تنقولوهاش. على العكس تلقاو ان في علاقات اخرى هذيك الكلمه اللي تنقولوا تنمدحوا اشخاص معينين كيخليهم انهم دائما يديروا مجهود اكبر ويديروا فوق اكبر من هذاك الفوق اللي كانوا تيديروا كبر. فاش غادي تشدي جو سي با اي واحد ودار واحد الفعل صغير وتتمدحوا تقول لي تبارك الله عليك وراك غادي مزيان وراك الطريق الصحيحه وما الى ذلك، تتلقاه هو غدا تنبهت عنه واحد الطاقه اكبر، واحد الانرجي اكبر، باش انه يقدر انه يدير مجهود اكبر ويزيد القدام. يعني عدم القول ديالنا لهذا تيخلينا نخسروا العلاقات ونخسروا المجهود الذي ممكن انه يبذل ذاك الشخص في هذيك الحاجه اللي بغيناها. مثلا والدي باش يبذل مجهود في القرايه اكثر، فبالتالي هو يبحث دائما هذيك النقطه اللي تيجي في النهايه ديال الدراسه وغيرها، فهو يبحث على واحد التقدير اللي إلا عطيناه ليه حنا أصلا في الدار وشجعناه على المجهود اللي تيدير ومدحناه على داك الفوه اللي تيدير، غادي يبقى عاد التركيز ديالو ما يبقاش على النقطة وجبت النقطة ولا ما جبتش النقطة، بقد ما أن تلبى ليه الاحتياج ديالو اللي هو التقدير اللي هو عطيتهم لأنه دار المجهود. وغادي نبني عند وليداتي واحد واحد واحد البناء نفسي متزن اللي هو ليس البحث على النتيجة بقدر ما البحث على أنه يدير مجهود وأنه يتكافئ على هذاك المجهود اللي تيدير.
1: كنسمعوا بزاف بانك يقول لك انا دائما كنشجع مثلا بين الزوج والزوجه او حتى بين الابناء او حتى في العمل انا كنشجع بطريقه اخرى، ولكن ما كنعبرش. واش حنا مجتمع لا نجيد التعبير عن المشاعر الايجابيه تحديدا ونجيد التعبير عن المشاعر السلبيه؟
0: نجاوبك بطريقه اخرى. دابا فاش كنا تنقرا الاستاذ واش تيدير لنا علامه على الجواب الصحيح ولا على الجواب الخطا؟ يديرنا العلامة على الجواب الأخطأ، يعني الأجوبة الصحيحة ما تيشوفها ما تيديرنا عليها حتى شي حاجة، ولكن تيجي حتى الجواب الخطأ وتيديرنا عليه علامة. وبالتالي هذا تشير إلى الثقافة ديالنا والتربية ديالنا التي تشير أننا اعتمدنا دائما على أن نرى الأخطاء ولا نرى الإيجابيات، وبالتالي حنا الطبع ديالنا والتنشئة ديالنا والتكوين ديالنا ننحد دائما على أشنا هو الخلل اللي دار هذاك الشخص، أشنا هو الحاجة اللي ما دارهاش مقادة، فتنشوفوها وتنبينوها وتنهضروا عليها، في حين أن الأشياء الإيجابية ما تنشوفوهاش، وكأننا نرى ذاك النص ديال الكاس الخاوي هو الذي نرى، هو اللي تنركزوا عليه، هو اللي تنهضروا عليه، هو اللي تنتكلموا عليه، حين أن إلا بغيناه يعمر أصلا يجب أن نعترف بهذاك النص الأول، يجب أن نقدر هذاك المجهود الأول. يعني مثلا من الأمراء اللي غتمشي وتدخل الكوزينة وغادي تطيب وغادي تصيب لنا واحد القلي يجي خايب مثلا، ما جاش زوين، فبالتالي كونك لا تقدر، احنا متفقين ان البلاجه خايب، ولكن احنا متفقين ايضا على انها نط ودارت مجهود كبير باش انها توجدوا انها تحضروا، فانت يجب ان تقدر ذلك المجهود المبذول داخل البيت او ذاك المجهود اللي دار تما. تقديرنا للمجهودات وتقديرنا لهذه الافعال هذا تيخلي ان الشخص اللي قدامك غدا ما يوقفش على الفعل وانه يزيد للقدام. ربما تنشئتنا وتكويننا اعتمد بالاساس على اننا نشوف الاشياء السلبيه، ولكن دائما اقول انا ما يمكنش نبقاو نلوم المجتمع ديالنا والمطربين، ولكن ايضا ممكن اننا نبداو نغيروا من راسنا من دابا ونقولوا فوالا انا من اليوم غادي نبدا نمدح كاع الاشخاص اللي كاينين قدامي. انا دائما تيعجبني واحد المثال بسيط نديرو دائما، فاش يجي واحد قدامي وتيحط لي شي حاجه ماشي هي هذيك، تنقلب على فين كاينه الحاجه الزوينه اللي كاينه فيها ونقولها. بزاف الناس يقول لي مدح داك القدام، تيقول لك لا واش بغيتي ننافقوا مثلا، يجي عندك شي حد يقول لك كيجاني اللباس ديالي، فبالتالي تيقول لك لا واش ننافقوا راه ما جاش معاه. لا لا ما تنافقوش، ولكن قول لي ان اللوان جاوا معاه زوينين، خلي ان اللبسه كامله ما عجبتكش انت، ولكن تكلم على الاشياء اللي زوينه فداك الاختيار، ان تناسق الالوان كان زوين. فبالتالي التدريب ديالنا على اننا نبداو نشوفوا هذاك النص الزوين في الحاجه او ننقلبوا على شنو هي الحاجه الايجابيه دائما في الشيء، هذا تيخلينا اولا تنصنحوا العلاقات، لان لا احد يحب من ينتقده، لا احد يحب من ينتقص منه، والكل يحب ويقدر ويحترم وتيقرب من الاشخاص اللي تيقدروا وتيحترموا. تيقول لك ما عرفتش علاش فلان الناس تيبغيوه والناس مقربين ليه وكاع الناس تيحبوه، فاش نجيو تنقلبوا تلقاو انه دائم التشجيع والتقدير للناس الاخرين. تيقول لك ما عرفتش علاش الشخصيه ديال فلان
1: محبوب. وهذه نقطه مهمه، وانت هضرتي على انه هناك فرق كبير جدا ومسافه كبيره جدا ما بين الكلمه الطيبه والجميله وما بين المبالغ، يعني الكلمات المبالغ فيها بشكل او المجامله المبالغ فيها بشكل كبير. انت كتهضر وانا كنفكر وكنقول هذه ربما فرصه لينا كاملين في طاقه ايجابيه، ودابا حالا انه كل واحد فينا يتساءل ماشي غير واش شي حد كيقول له كلمه طيبه، وانما يتساءل هو فوقاش غير هذا النهار هذا فوقاش قال كلمه طيبه لشي حد اللي غتكون اثرت فيه بقوه. في نظرك سي محمد، حنا كاشخاص ربما حتى الناس اللي كيتابعونا ويستمعونا، شنو هما العبارات اللي حنا محتاجين اننا نسمعوها من سوتو من المحيط ديالنا سواء المهني او الاجتماعي اللي يعني تاثر فينا ايجابا في حياتنا او في يومنا على الاقل؟
0: تنتقد بالكلمات اللي التي تشجع الاشخاص على الفعل، انت غادي في الطريق الصحيح، كمل، انا عارفك غادي توصل، استمر في الافعال ديالك. ولذكر هذا كانت جريده

0: يعني جريده بريطانيه كانت دارت واحد البحث على مجموعه ديال الازواج وغيرها، سولتهم ماذا يفتقدون في العلاقه الزوجيه، فجاوبوا جواب بسيط انهم يفتقدون التقدير، يفتقدون هذا الشيء اللي كنهضروا عليه دابا اللي هو الكلمات الايجابيه اللي ممكن نقولها للشخص اللي قدامي. فالمدح ديالي وانني نشوف ديك النقط الايجابيه اللي كاينه عنده ونذكروا بها نفكروا بها، يعني فاللي انا محتاج ندير حتى شي حاجه اضطر انني ذاك اللي قدامي اذكره بالاشياء الايجابيه اللي عنده، ونفكروا بالانجازات اللي دار، نفكروا بالنجاحات اللي حقق، نفكروا بانه قادر انه يوصل، نفكروا بانه يستطيع، وشحال من مره كداز من اخفاقات ومن صعوبات كثيره ولكن قدر انه يتجاوزها وقدر انه يفوتها بعد نوبات. غير الى احتاجتني انا راه كاين حداك، هذه بوحدها تدخل لي داك اللي قدامي فرحان وسعيد وقد انه يوصل بزاف ديال الامور. بعد نوبات ما تنقدروش نعاونوا حتى شي حد، زعما ماشي شي معاونه كبيره، ولكن غير انك انت تقول لي راه تنسمع عليك وانا راه تنصغى ليك وانا راه تنثق فيك وانا راه عارفك راك غادي توصل، هذه الكلمات هذه كافيه تقدر انه ينسى كاع الناس اللي عاونوه ماديا واللي عاونوه باشياء فعليه، وما ينساكش انت اللي عاونتي بهذه الكلمات هذه، لان هذا هو اللي كان محتاج لها في هذيك الوقيته.
1: وطبعا الا قال لك شي حد انا معاك في السراء والضراء، انا معاك في النجاح وفي الفشل ديالك وفي الاخفاق، فهذه مساله مهمه. وربما كنعتقد بانه الاثر ديال الكلمه الطيبه ماشي فقط على اللي كيسمعها وانما حتى اللي كيقولها.
0: اكيد، لان فاش شوف حنا نتفقوا على واحد المساله، ان الكلمات ديالنا اللي تنقولوا ما تترجع دائما من عند الاخر. ما يمكنش تمشي لواحد وتمدحه وما غيمدحكش، هذا بالطبيعي. فاش تجي شي واحد تقول ليه انت انيق اليوم، ماشي يقول لك، فبالطبيعه تيقول لك هذا لطف من عندك، عينك اللي زوينين، فبالتالي كانك تستفز الاخر الى انه حتى هو يمدحك. يعني فاش تتعلم المدح فانت ايضا غادي تستقبل المدح عند الناس هذا بشكل اوتوماتيكي، لان ما يمكنش تقول لواحد كلمه زوينه ويجاوبك بكلمه خايبه. هذه الحاجه الاولى التي تستفيدها. الحاجه الثانيه انك انت اصلا فاش تشوف شي حد وتساعد شي حد وتيبان لك انه زاد القدام وغيرها، انت داخليا تحس بهذيك الراحه ديال انني عاونته، ديال انني ساعدته، ديال انني وهي البسيط دائما هي اننا نشوف هذه الكلمه، شتي شفنا هذه الكلمات هذه على اساس انها صدقه هكا بهذا المعنى، هذه ان تصدق اليوم، انا اليوم بغيت نصدق، كنا باغيين نعاون الناس وبغينا نصدقوا، فبالتالي هذه الصدقه هذه لا شفتها بحال هذا المعنى، هذه انا اتصدق اليوم، شوف شحال من صدقه خرجت اليوم بشكل بسيط، ممكن تكون غير مع انك اللي وقف عليك الكارديان ضحكتي معاه وابتسمتي ليه في وجهه وربما قلتي ليه ربي يعاونك الله ييسر ليك، هذه قيمتها قد يتذكروها في اليوم كامل اكثر من هذاك الشيء اللي غادي تعطيه السرباي في القهوة اللي غادي يمشي عنده ونتعاون نقول ليه شكرا ونضحك ليه في وجهه ونتعامل معاه بطريقه طيبه، يعني نمدحوه على داك المجهود ولا على داك السيرفيس ديالو اكثر من داك البوفوار اللي غنخلي له ولا غيرها. يعني سامي انا اتذكر دائما ان المساعده ديالي ديال الاخرين غادي نتلقاها ديك الساعه، لان هذاك الشخص غادي يردها ليا صح المباشر، وايضا ان التشجيع ديالي ليه غادي يخليني اني تنقول كلمات ايجابيه، فبالتالي الكلمات الايجابيه ايضا لها تاثير عليا انا وانا تنقولها
1: طبعا، وسوف يتردد صداها صح، وسوف يتردد صداها في داخلك. وشكرا بزاف استاذ محمد مقداد، كوتش متخصص في تطوير الذات والتحفيز الايجابي، وانا اكون دائما سعيده انك تكون ضيفي في طاقه ايجابيه. تبارك الله عليك.
0: شكرا.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام، اراكم والقاكم في حلقه جديده من طاقه ايجابيه. أمل الله.